0: زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: إسراء. الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإصر ما يؤصر به، أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه: ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها، كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإصر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.
4: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ هذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.
5: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائم الرقابة عليك، دائم الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة، على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به. ما هناك غفلة عنك.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً

ما كان لله أن يتخذ من

زخجل زخجل من دينهم هوا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 53 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية حكما من أحكام طلاق، فيقول الله فإن طلقها، هنا يرجع الكلام إلى أول الآية التي قبل هذا، في الذي حينما قال تعالى الطلاق مرتان، فهنا فإن طلقها طلاقا رجعيا، فإن طلقها طلقة ثالثة بعد الطلقتين اللتين سبقتا، هنا الطلقة الثالثة، وهذا حكم متعلق بالطلقة الثالثة. فإن طلقها أي فإن طلقها طلاق ثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي لا يجوز للمرء بعد الطلقة الثالثة أن يراجع زوجته، ليس له حق الرجعة على زوجته، بل بمجرد الطلقة الثالثة قد بانت منه، ولا يجوز ولا يحل له مراجعتها، ولم يبقى مع الزوجة مع هذه المرأة إلا انقضاء عدتها، ولها أن تتزوج زوجا جديدا، ولا يجوز لها أن تعود إلى زوجها الذي طلقها الطلقة الثالثة حتى ولو بمهر ولو بعقد جديد، فلا يصح ولا يجوز حتى تنكح زوجا غيره. هنا أمر لازم وأمر ضروري أنه لا يجوز للزوج الأول أن يعود ويتزوج هذه المرأة التي كانت عليه وقد طلقها 3 طلقات حتى تزوج زواجا جديدا بعقد جديد ومهر جديد، زواج غير متفق عليه، ليس زواج تحليل، بل زواج صحيح، يأتي أي رجل لخطبتها خطبة صحيحة ليتزوجها زواجا صحيحا، يريد التزوج بها زواجا دائما ومؤبدا. فإذا فرض أنه تزوج بها هذا الزوج الآخر أو الرجل الجديد وبقيت عنده مدة أو فترة واختار بمحض إرادته اختار طلاقها، فهنا ينفك هذا التحريم المؤبد على الزوج الأول، فيحل له بعد قضاء عدتها من الطلاق من الرجل الآخر حتى تنكح زوجا غيره، يحل له أن يخطبها ويتزوجها مرة ثالثة، لكن إذا تركها هذا الزوج الثاني وطلقها بعد زواج صحيح بعقد صحيح وليس بعقد متفق عليه كما يعرف بالمحلل متفق عليه مع الزوج الذي طلق طلاقا ثالثا حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن طلقها هذا الزوج الآخر أو الزوج الثاني فلا جناح عليهما على الرجل الأول وهذه المرأة أن يتزوجها زواجا جديدا بعد أن يترك الزوج الثاني يتركها بالطلاق الصحيح بعد زواج صحيح، زواج غير مشروط ولا متفق عليه مع الزوج الأول، فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي أن يعقد الزوجية من جديد بعقد جديد ومهر جديد، ولكن إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا كانت استئناف الزواج هذا الزواج الجديد إن ظن أن يقيم حدود الله، لأن الحدود في هذه الآية وفي غيرها حينما يذكر الله تعالى الحدود هذه مسألة هامة، لأن حدود الله هي أحكام الله ونظامه الذي جعله ورسمه في مختلف القضايا، فهي حدود من الله تعالى لا يجوز للعباد أن يتجاوزوها ولا يتعدوها. وهنا حكمة عظيمة في مسألة الطلاق وتحديده بثلاث طلقات، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مسألة لغرض الحاجة إليها إذا ساءت، كما أن الزواج ينعقد بلفظ الإيجاب والقبول بين الزوج وولي المرأة، كذلك جعل الله الطلاق وسيلة إذا ساءت العشرة بين الزوج والزوجة، بين الرجل والمرأة ساءت العشرة بينهما ولم تستمر على ما أراد الله بينهما، وخاف إن استمر على هذه العشرة السيئة أن يقع في المحظور وأن يقع في المعاصي، فشرع الله للزوج أن يترك زوجته ويطلقها ويفارقها بالطلاق، ولكن حتى لا يكون الطلاق سببا للإضرار بالمرأة أو للعب وإبقاء الضرر والأذية بالمرأة حينما يستخدم الطلاق فقط للإضرار بها إذا لم يكن محدودا بعدد محدد، كان بالإمكان أن يؤذي الزوج زوجته ويعمل على الإضرار بها بواسطة الطلاق إن لم يكن محددا بثلاث، كلما أراد الطلاق أوقعه وتركها كما قال الله كالمعلقة، كلما غضب منها كلما أراد الإضرار بها طلق، لكن الله حدده بثلاث طلقات حتى يكون بعد طلقة ثالثة حاسمة، لا يستطيع هذا الرجل ولا يستطيع الزوج أن يعيد زوجته ولا أن يوقع الضرر بها كما يريد، بسبب أن الطلاق كان بيده، فحددها الله بثلاث طلقات حتى ينتهي وتنفصل العلاقة الزوجية بينهما بصورة إلزامية وصورة حتمية ووجوبية. فالله سبحانه وتعالى أراد من الطلاق أن يكون هكذا وسيلة فقط للانفصال الحياة الزوجية حينما لا تستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأيضا في مقابل ذلك جعل للزوجة حق حينما تسيء عشرتها مع زوجها ولا ترضى الحياة مع زوجها ولا يريد زوجها أن يطلقها، لها الحق في مقابل ذلك، يسمى الخلع، طلب الخلع، والخلع هو الطلاق في مقابل إعادة المرأة المهر، أو يتبرع أحد غيرها والدها أو أحد أقاربها أو أوليائها يتبرع بعوض معين مقابل المهر أو أكثر منها أو أقل، إذا كان يتبرع به شخص آخر يصلح بينهما يسلم هذا العوض للزوج ليطلق مقابل هذا العوض بما يعرف بالخلع، فهذا حق للزوجة حينما تعافوا العشرة مع زوجها ولا ترضى استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما. فذكر الله سبحانه وتعالى وإن ظن أن يقيم حدود الله، لأن الله أراد إقامة الأمور الحياة سواء كانت حياة زوجية أو غيرها، أراد الله أن تقوم الحياة وفقا لمنهجه وشرعه وأحكامه تعالى، فهذه حدود الله. إن ظن هذا الزوجين أن يقيم حدود الله بالعودة إلى الزوجية مرة أخرى إذا طلق هذا الزوج الثاني، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، هذه حدود الله يبينها لقوم يعلمون، لأن الحدود من الله سبحانه وتعالى قد بينها في آيات كتاب بيانا واضحا لمن يريد أن يعلم حدود الله ويعلم أحكام الله ليعمل بها. العلم هنا فائدته للعمل وليس لمجرد العلم فقط، كل أحكام الله وكل حدود الله وكل آيات الله الفائدة من العلم بها للعمل بمقتضاها، للعمل بما تدل عليه هذه الآيات وهذه الأحكام والحدود. ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، نعم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى حكما أيضا من أحكام الطلاق: وإذا طلقتم النساء، أيها الأزواج، إذا طلقتم زوجاتكم النساء، هنا المقصود بها الزوجات، إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي العدة، لأن كل طلاق له عدة تعتد بها المرأة على حسب الحالة التي هي عليها عدة الطلاق، إما إذا كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإن كانت آيسة كبر سن أو صغر سن فثلاث أشهر، وإن كانت حامل حتى تضع حملها. إذن فإذا بلغنا أجلهن أي عدتهن فأمسكوهن بمعروف، يعني بالمراجعة هنا، فللزوج في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية في مدة العدة له المراجعة، فللزوج الرجعة ولو لم يراجع في أولها حتى ولو في آخر العدة، فهذا من الله حكم وحد. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى وأمر الأزواج: أمسكوهن بمعروف، إذا راجعتمهن تراجعوهن لغرض عودة الزوجية الصحيحة والعشرة الحسنة، وليس لغرض الإضرار بالمرأة بأن يعيدها يترك ينتظر بها إلى آخر العدة ثم يراجع، ولا يريد، وهو لا يريد من رجعة أن تستمر الزوجية، وإنما يريد أن تعود ثم تستمر فترة ويطلقها ثم ينتظر بها إلى أن لغرض الإضرار فقط بها وتطويل الأذية والإضرار بها، وليس رغبة منه في بقاء الزوجية بينهما وإدامة العشرة الحسنة. قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، إذا لم يكن هناك رغبة للزوج في الاستمرار الزوجية وقد ساءت العشرة ولم يعد هناك أي حاجة لبقاء الزوجية بينهما، فلا يجوز للزوج أن يتخذ من هذا الحق، حق الرجعة، سببا للمضارة بهذه المرأة، بل يسرحها ويتركها، سرحها بمعروف بما يتعارف بالأمور المتعارف عليها عند العقلاء وأهل الشهامة وأهل الإحسان وأهل الفضل، وليس أهل السوء وأهل الطيش وخفة العقول الذين يعملون ويتلعبون بالحقوق والحدود الله سبحانه وتعالى وفق رغباتهم. ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن في الرجعة، وتستخدمون الرجعة كما قلنا لغرض المضارة، ولذلك ذكرها الله بأنه اعتداء، هذا المضارة أو الضرار اعتداء وتجاوز في حدود الله فيما جعله الله إلى الزوج من حق الرجعة، جعل الله حق الرجعة إلى الزوج لغرض إذا أراد أن تستمر الزوجية وقد صلح الحال فيما بينهما وعاد التفاهم والعشرة الحسنة المتبادلة بينهما إلى طريقها الصحيح، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذه المخالفة لحدود الله في أي مسألة من المسائل أو حكم من الأحكام هو تعد، هو ظلم، ظلم، وما أعظم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يوبقها في معصية الله واقتراف حد من حدود الله، يستحق بهذا المخالفة الدخول في نار جهنم لأنه قد ظلم نفسه وسعى إلى ما فيه الإضرار بها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بأن تسخروا منها، من آيات الله، استكبارا وعتوا وعدم مبالاة بأحكامها ولا نظامها ولا قوانينها، هكذا تستخدموها فقط للمضارة ولغرض الهزء واللعب بها، هذه مسألة محرمة تحريما قاطعة اتخاذ آيات الله هزوا، لأنه ينبغي الإنسان المؤمن أن يتخذ من آيات الله ضياء ونورا في حياته ومعاملته، سواء في مسائل الطلاق والرجعة أو في غيرها من المسائل. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. آيات الله التي تتنزل هذا مثار ومبعث لأن يذكر الإنسان المؤمن نعم الله عليه بما أنزل من هذه الآيات البينات الواضحات التي توضح الأمور وتوضح الأحكام مسائل الحياة والمسائل التي لا بد أن يكون فيها أحكاما يهتدي بها الإنسان المؤمن في حياته وتصرفاته، سواء فيما يتعلق بالزواج أو الطلاق أو العدة ونحوها. هذا مبعث، نزول الآيات مبعث لأن يذكر الإنسان المؤمن نعمة الله، هذه من نعم الله نزول الآيات. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما فيهما من الآيات الواضحات واتقوا يعظكم به. يقول الله نزول هذه الآيات عظة من الله سبحانه وتعالى وبيانا من الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع الإنسان المؤمن في معصية الله. واتقوا الله، هكذا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته ويوصي بتقوى الله. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا حكما من أحكام الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي صرنا في أجلهن للزواج وخرجنا من العدة، وهي في الطلقة الأولى، في عدة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. فهنا يأمر الله سبحانه وتعالى الأولياء فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، لأن للزوج بعد خروج العدة من الطلقة الأولى إذا تركها حتى خرجت عدتها ثم رأى أنه يريد العودة إليها والزواج بها مرة أخرى، وهنا لا يصح الزواج منها مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد، فهنا وأمر للأولياء لا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا حصل بينهم وفاق وتوافق وتواهم على أن يعودوا إلى الزوجية الصحيحة والحسنة، وقد أدركوا أخطاءهم الماضية وأرادوا أن يستعيدوا الحياة الزوجية من جديد بصورة أفضل وأحسن مما كان عليه، فلا يكون الطلاق الأول أو الثاني أيها الأولياء مبعث لأن تأخذكم هنا الغيرة أو الحمية القبلية بأنكم لا تريدون إعادة هذه المرأة إلى زوجها إذا جاء خاطبا وطالبا للزواج منها مرة أخرى برضاها واختيارها. ففي هذه دلالة على أن أمر زواج المرأة إلى الأولياء، وهذه عظة وأمر لهم للأولياء إذا تراضوا بينهم بالمعروف الزوج والزوجة أو الرجل والمرأة ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه المواعظ وهذه الأحكام هي للمؤمنين الذين يتعظون بمواعظ الله ويستمعون إلى كلام الله ويمتثلون لأوامر الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر أيها الأولياء، هذه إعادة الزوجية هي أزكى أطيب وأطهر لكم، فلا تحسب العضل خيرا لكم والمنع، لأن العضل هنا المنع من إعادة الزوجية بينهما استكبارا أو حمية بأنه قد طلقها وقد أساء عشرتها وقد حصل غضاضة على الأولياء أسرة الزوج المرأة فلا يريدون إعادتها إليهم. قال الله لهم لا، ذلكم أزكى لكم، قد يكون هذا أزكى وأطهر لكم وأحفظ للمعروف وأحفظ للسمعة فيما بينكم، لأنه قد يحصل بسبب العلاقة القديمة بينهما والعشرة والمعرفة، قد يحصل من الأمور الخفية بينهما بين هذا الرجل والمرأة إذا منعتموها من الزواج، ما يشوه سمعتكم وما يجعل أموركم غير طيبة ويخل بالطهر والعفاف، فالزواج وإعادته خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون بالأمور وحقائقها وما هو الأصلح والصالح منها، فالتزموا أوامر الله ولا تعذروهن إذا أردنا العودة إلى أزواجهن بمهر وعقد جديد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا أحكاما هامة متعلقة بالرضاع في مسألة حينما تطلق النساء، حينما تطلق المرأة هنا ويكون معها رضيع، فالوالدات لهن حق أن يرضع المطلقات، هنا حكم خاص بالمطلقات، فالوالدات لهن حق أن يرضعن أولادهن الصغار حولين كاملين عامين كاملين، لمن أراد منكم أيها الأزواج أو الأولياء أو آباء هؤلاء الأصغار، لمن أراد أن يتم الرضاعة يتمها تمام على حسب المعتاد أو الطبيعة، لأن تمام الرضاعة إلى حولين كاملين، وعلى المولود له، والمولود له هنا هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الولد ينسب إليه ولأن الولد هو إليه، فلهذه المرأة المطلقة التي ترضع وتحضن هذا الوليد أو الرضيع لها رزقها مأكلا ومشربا وكسوة بالمعروف بالمتعارف عليه في المجتمع والبيئة التي تعيش فيه، فإن كل مجتمع له عرف وله عادات لا تخالف أحكام الله، وهنا يكل الله تعالى في كثير من أمور التي تحتاج إلى تقدير إلى المعروف المتعارف عليه بين العقلاء وأهل المعرفة والعقل الراجح، فالرزق يكون هنا بالمعروف والكسوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يحق للزوجة أن تطلب زيادة على المتعارف عليه، لأنه لا يصح أن يحمل إنسان فوق طاقته ولا خلاف لما هو متعارف عليه. وهنا المسألة منع الله المضارة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها فينتزع منها هذا الرضيع ووليدها الصغير، وتحرم من حق الحضانة والرضاع بسبب أن والدها لا يريد أن يبقى عند أمه، لا، هذا حق للأم، لا تضار بهذا الحق، بل يبقى ولدها لديها لإرضاعه وحضانته، ولا مولود له بولده، ولا يضار الوالد بأن يحمل من النفقة زيادة على المعتاد وعلى المعروف، هنا لا ضرر ولا ضرار، وعلى الوارث مثل ذلك، إذا لم يكن هناك والد يرعى أو يكون عليه النفقة فعلى وارثه، فعلى الورثة، فعلى من كان الأقرب فالأقرب، وعلى الوارث من النفقة مثل ما كان على الوالد، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، إذا اتفق الوالدة أو المرأة مع هذا الرجل الذي قد طلقها ولهم رضيع، إذا توافق بتشاور وتفاهم على فصال ولو عند أقل من حولين كاملين، عند سنة أو سنة ونصف أو المهم في فترة أقل من السنتين، بالتوافق بينهما والتفاهم والتشاور فلا جناح عليهما في هذه المسألة، فهو إليهما، لأن الله يريد أن تتم الأمور بتفاهم وتعاون وتشاور فيما فيه المصلحة، حتى تكون الأمور تصير إلى الوئام وتصير إلى الألفة وعدم الشقاق والنزاع، لأن الله لا يريد بين عباده شقاقا ولا نزاعا ولا خلافا وإنما يريد بينهم أن يكون الصلاح والتفاهم والخير والفلاح. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص للبرنامج، على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى.

الجنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

0: عسير.
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم 4 مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، إلى قوله: ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع 8. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. وورد العدد 8 في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عاداً قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة 8 أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا، مشيرا إلى حملة العرش 8 بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها، ينتظرون تلقي الأمر الإلهي. وحملة العرش 8 هم 8 ملائكة، أو 8 مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه، أن حملة العرش في عالم الدنيا 4، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أي 8.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا يا الله حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أكرم المسؤولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون. قلنا المراد بهم المعتذرون، شرحناها شرحنا بأكثر من احتمال. قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. عندما نزلت الآيات الحاثة على الخروج والنفير والجهاد في سبيل الله وذم المتخلفين وتوعدهم بالعذاب الأليم، دخل ذلك في نفوس المستضعفين الضعفاء من المؤمنين والمرضى منهم وقليلي الحيلة وقليلي ذات اليد الذين لم يتمكنوا من الخروج مع المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة.

0: الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي هذا تعريض بمن كان على خلاف هذا الوصف أيضا ممن ليس ضعيفا ولا مريضا وكان غنيا ثم لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك عندما تنفي الجناح عن الضعيف وعن الفقير وعن المريض في عدم خروجه في تلك الغزوة معناه أنك أثبتت الجناح والإثم واللوم على من كان نقيضهم فكان متمكنا من الخروج فلم يخرج، وهذا من باب تأكيد اللوم عليهم. فقال ليس على الضعفاء، وقدم سبحانه وتعالى ذكر الضعفاء، والضعفاء قدم الحالة الأصلية في الإنسان لأن هناك حالة أصلية وحالة طارئة. الحالة الأصلية كأن يكون الإنسان هرما عاجزا كبيرا في السن، سواء هذه أشياء أصلية في الإنسان بطبيعة الفطرة، وهناك أمور طارئة كالأمراض الطارئة عندما يأتي الإنسان مرض قلب مثلا، مرض سكر مثلا، أمراض طارئة قد تزول بالأدوية، أو جرح معين سيزول بالشفاء بإذن الله. لكن الأشياء الثابتة كالهرم والزمانة والكبر في السن هذه أعذار واضحة. فقدم ذكر ما هو أصلي ثم أتى بما هو طارئ ثم ذكر المال فيما بعد. فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، حتى لماذا قلنا فسرنا بهذا التفسير؟ حتى تصح المغايرة، لأن الواو واو العطف في قوله ولا على المرضى تقتضي المغايرة، يعني لابد أن يكون المريض غير الضعيف وإن كان داخلا فيه. لكن كما قلنا عندما تحدثنا عن الفقراء والمساكن قلنا إذا اجتمع الفقراء والمساكن في الذكر افترق، وإذا انفرد أحدهما بالذكر اجتمع. فقلنا الفقير دل على المسكين والمسكين دل على الغني، لكن لو جمعت الفقراء والمساكين دل على أن كل واحد معه مراد معين معنى آخر، واضح وماشي. مثل الإسلام والإيمان، إذا قلت الإسلام هو معنى الإيمان، وإذا قلت الإيمان هو معنى الإسلام، لكن إذا اجتمعت قلت الإسلام والإيمان دل على أن لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر. نعم، وهذا كذلك الضعفاء والمرضى، مع أن كل مريض ضعيف بطبيعة الحال ولكنه أفرد بالذكر لأن المرض قد يكون طارئا بخلاف الضعف. الضعف قد يكون كما قال تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالضعف السابق هو ضعف المه الطفولة، والضعف الضعف اللاحق هو ضعف المه الشيخوخة سواء، وما بينهما. لذلك قالوا في المثل يقولون الإنسان بين ضعفين، الإنسان بين ضعف، يعني حقيقة الإنسان الذي تتوجه عليه التكاليف الشرعية ويسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها ما كان بين الضعفين، وهو غير مسؤول في حالة الضعف الأول، وقد يرفع عنه الجناح في حالة الضعف المه الثاني. مثل هذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. الآن ذكر المال، هناك حالة، حالة في النفس وحالة طارئة وحالة قلة ذات اليد، المال، عدم وجود المال. طبعا عندما يريد أن يخرج الذي سيخرج مع النبي هو بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى زاد، وبحاجة إلى راحلة. وذكر المفسرون والمؤرخون أنه في غزوة تبوك لطول الطريق ولبعد المسافة كان من الضرورة بمكان أن يكون للمقاتل الواحد بعيران، بعير يركب عليه وبعير يحمل متاعه عليه، لأن المسافة مه طويلة. الآن بيسموها الإمداد والتموين العسكري، كل واحد أخرج بحقها المتاع. كم عايش لما لأن الحقيبة وعيسافر مسافة طويلة جدا، مسافة شهر رجل، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى شراب، من يحمل له هذا المتاع؟ ما قبش استراحات ولا دكاكين ولا سوبر ماركت ولا بشي، ما معه إلا ما أخذ، واضح وماشي. فهو يحتاج إلى راحلتين، راحلة الذي يركب عليها وراحلة التي يحمل الزاد عليها. فناس عندهم استعداد يشتوا يخرجوا لكن ليس لديهم النفقة وليس لديهم المه الراحلة. لاحظوا أناس آخر لديهم القدرة على الإنفاق ولديهم القدرة على إيادة الراحلة ولديهم القدرة الكاملة من جهة المال من جهة الصحة من جهة العافية كل ذلك متوفر ولكنهم تخلفوا. وهذه الأمور التي يميز الله تعالى بها بين الخبيث والطيب في كل زمان وفي كل مكان. نحن لا نقرأ القرآن ها هنا من أجل أن نتحدث عن تاريخ مضى وانقضى، وإنما من أجل أخذ العبرة، لأننا اليوم يمر بنا نفس الابتلاء الإلهي الذي مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ينقسمون على هذا النحو كما انقسموا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو، هم اليوم ينقسمون على هذا النحو شاءوا أم أبوا. ولو قالوا هو ذلك النبي، أتريد أن تقيس الناس اليوم بالنبي وأصحاب النبي؟ نقول لهم إن ما نزل من القرآن ليس من أجل النبي، إنما من أجل الحق الذي جاء به النبي، والحق هذا لا زال قائما إلى قيام الساعة. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالدين والحق ما زال، ما دام القرآن باقيا بين أظهرنا وبين أيدينا، فالتكليف الإلهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه الذي أتى إلينا، وهو الذي سيأتي لمن بعدنا من القرون اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والمراد بالحرج المؤاخذة والسؤال واللوم والحساب والعقاب يوم القيامة، هؤلاء لا حرج عليهم. ضعيف هذا عذره معه، مريض هذا عذره معه، قليل ذات اليد عنده قدرة على الخرج لكنه لا يستطيع أن يسافر هذه المسافة الهائلة وليس لديه الزاد، لكن عنده قدرة لكنه لا يستطيع لعدم وجود الزاد. ذلك حتى في الحج قالوا ما هو السبيل؟ قال تعالى من استطاع إليه ما هو السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قد يكون لديه زاد لكن ليست لديهما، ما هو واجب عليه أنه يمشير، قال الزاد والراحلة. فإذا تخلف أحدهما لم يجد السبيل إلى حج بيت الله الحرام، واضح ماشي، وبالأولى لما هو ما أعظم من ذلك وهو الجهاد. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لاحظوا هي العبارة مهمة جدا جدا جدا. قد يكون الإنسان في ظاهر الأمر لديه عذر، ولكن قلبه ليس مرتاحا ولا مطمئنا ولا واثقا بوعد الله ولا محبا لأولياء الله ولا هواه حتى مع المجاهدين الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله، يعني ليس في قلبه. فلنفترض أنه مقعد قعيد ما بيش محترجل، فلنفترض لكن هواه مخالف لهواء المؤمنين، نيته معاكسة مغايرة، كاره للمسلمين كاره للمؤمنين، لا ينصح المسلمين حتى الدعوة أنه يدعو للمسلم والمؤمن بظهر الغيب، هذا مثل بعض الناس عنده يخطب جمعة الأول والثاني والسنة الأول والثاني ولا تسمع دعوة للمجاهدين في سبيل الله ولا تسمع دعوة للمعتدين البغاة الظالمين الذي فعلوا المنكرات كما حدث بالأمس في شارع الرباط وغيرها وغيرها، كم هي الجرائم. لكنك لا تسمع إدانة ولا تسمع شجب ولا قدس ورسوم في الرماء، ما قال أنا محايد، هذا ما هو ناصح لا لله ولا لرسول. يعني إذا لم يتألم الإنسان من هذا الأحداث، كلب لو صدموا كلب لا تألم الإنسان، هو كلب قط أي حيوان، وهذا تبصر الجرائم الكبيرة ولا يتحدث عنها ولا كأن في البلس بلس كما يقال في المثل. هذا بسركب يقول هؤلاء ليس عليهم جناح بشرط أنهم إذا نصحوا لله، يعني يجي قلبهم وهواهم مع الله ومحبتهم لله ومحبتهم لأولياء الله ومحبتهم لكل تكاليف الله، لا يتلقفون تكاليف الله بامتعاض ولا بكره ولا ببغض ولا بلوم، سواء كتب عليكم القتال وهو كره، قال ما لا يتقبله برضا وصبر وتحمل وكل ما جاء من عند الله حيا به، هذا حال المؤمن. فلذلك هؤلاء لا حرج عليهم، لكن بهذا الشرط أنهم إذا نصحوا لله ورسوله. نحن نعرف أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدين النصيحة، هذا قال إذا نصحوا لله ورسوله، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا يسمى الحصر، الحصر والقصر الادعائي، عندما قال الدين النصيحة، يعني مثل ما قال الحج ومه، مع أن هناك مناسك أخرى غير عرفة، ولكن قال الدين النصيحة يعني بالتكاليف غير النصيحة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا لم تشتمل هذه الأمور على النصيحة فكأنها غير موجودة. ما هو النصح لله؟ قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا معنى قوله إذا نصحوا لله ورسوله. ما هو النصح لله؟ النصح لله والاستقامة على دينه ومحبة التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها العباد، الإيمان بالله برسوله باليوم الآخر بالملائكة بالكتاب بالنبيين بالبعث والنشور بالجنة والنار، فكل ما كان توجه الإنسان نحو إعلاء هذه المعاني والقيم السامية فهو من باب النصح لمن؟
1: لله.
0: إذا صلى الإنسان وهو كاره للصلاة فليس ناصحا لله. أبصرت الإنسان لو ما يعمل عمله كاره يسل جهابه، ولا الأم تقول جهالها كنس والديمة قسل وصحن، ده الإنسان ما نفسه ما هي طيبة، إلى خفج لخفج، لأنه ما هو ناصح. وكذلك حال المنافق إذا صلى بيصلي صلاة ما فيها نصح، ما فيها رغبة، ما فيها شوق لله سبحانه وتعالى. إذا زكى زكى وقلبه يخرج، يعني نفسه ستخرج بعد الزكاة، فهذا أيضا ليس فيه من النصح لله. عندما تنصح أنت تمحض المحب لك أو المحبوب لديك، تمحضه النصيحة، تقول لا لا لا لا داكوش من هذا، لأنك داري أنه قد ربما يرد وربما ما بيش فائدة، وربما هذا قد بايت وهذا ضري، لا تشرك من هذا، هذا ما ضفى لأنك. لكن إذا أنت ما تنصحش تخلي يوتف كيف ما وتف، وتسقط رجله أينما سقطت، ويخسر كيف ما خسر، لأنك لا تحبه. فالإنسان الذي لا يعني

فينا غيرة، غيرة على هذا الدين. إذا انتهكت محارم الدين يجي فينا ما، لأن احنا ناصح لله. إذا بصرنا الخمور بتباع ولا تشترى يجي فينا ما، إذا بصرنا الربا يتعامل به يجي فينا غيرة، إذا بصرنا سواء المنكرات أيا كانت هذه المنكرات، لأنك تحب الله وتحب هذا الدين وتمحضه النصيحة، عند ذلك ستكون لديك الغيرة على هذا الدين. الغيرة، غيرة المؤمن، أي تلحق المؤمن وتعتري المؤمن، هذا هو النصح لله سبحانه وتعالى. النصح لرسوله محبته واتباعه والاقتداء به وتقبل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول هذا الأمر لا يعنيني، وهذا الأمر ما دخلي به، وهذا الأمر ما عجبنيش. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة المه في كل الأمور. حرم النبي، قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم نتقبل شرع الله ولا هدي رسول الله فلسنا بناصحين لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك هؤلاء معفون عنهم إذا لم يخرجوا للجهاد، لأنهم ضعفاء ولأنهم مرضى ولأنهم لا يجدون ما ينفقون، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله. عندما عاد النبي من تبوك قال لأصحابه: ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا ولا كبرتم تكبيرة إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة بذلك. قالوا: كيف؟ لا وقد شارككم إخوانكم في المدينة. قالوا: كيف؟ قال: منعهم العذر. ما بالله ذي العذر، وإلا هواهم ورغبتهم وحرصهم على أن يكونوا معكم. فلذلك الإنسان بيشارك، بيشارك في الخير ويشارك في الشر أيضا. قال في الحديث: لو قتل رجل بالمشرق ورضي آخر بالمغرب لكان قد أشرك في دمه. ورضي بس. يا أيها الناس، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وإنما لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله. وإنما يعني إحنا أحيانا طريق الخير ما فيه إلا قليل، ما إلا قليلة وقليل ما هم ما، ولكن طريق الشر ما. ابصروا الجوامع كيف، وابصروا السيانم والنوادي، وقيسوا الناس على الناس وابصروا كم الفارق سواء. لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله، وإنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما يجمع الناس، يعني عند الله بيجمعهم هذا الشيء، وإنما يجمع الناس الرضا والسخط سواء. وإنما أهلك ناقة ثمود رجل واحد فعموه بالرضا فعمهم الله بالسخط. واحد الذي قتل الناقة، هذا قتال ابن سالف كما قالوا، لكنهم قالوا حجر من طريق الله، مش من طريق المسلمين، من طريق المفتشين. ظلم. عندما عموه بالرضا وعندما رضوا بما فعل شاركوا فيما في قتل الناقة، قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، وعمهم بالضمير الجمع، ضمير الجمع، بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا بيقول إذا نصحوا لله ما ورسوله. لا بد من النصح لله. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الرضا، لا بد من التسليم لأوامر الله. هؤلاء لا حرج عليهم ما داموا على هذا النحو، إذا كانوا ناصحين لله ولرسوله. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. أتى بالحكم الخاص ثم أتى بما يقرر هذا الحكم بقاعدة عامة، وهي قوله: ما على المحسنين من سبيل. هذه صارت بعدها قاعدة في هذا الأمر وفي غيره، لأنه كما يقال لا يقصر العام على سببه. أتى الله تعالى لنا هنا بحكم، وهو قوله: ما على المحسنين، يعني هم محسنون وعندهم استعداد النفس للخروج لولا المانع، كما قال: حبسهم حابس الفيل، ها، حبسهم حابس الفيل، منعهم العذر الذي هم فيه، الذي اشتمل عليهم مريض ضعيف فقير، لا يكلف الله نفسا ما، هؤلاء لا يستطيعون. إذن التكليف في هذه الحالة رفع عنهم، لكن هواهم ومحبتهم ورغبتهم
ورغبتهم ما زالت مع المؤمنين المجاهدين، يتقصون عن أخبارهم، يدعون لهم بظهر الغيب، يستغفرون لهم، يحثون الناس على إعانتهم وعلى رفض الجبهات بالرجال والمال، ولو كانوا ضعفاء هنا هم مشاركون. من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله وماله بخير فقد شاركه في الأجر أو فقد غزا، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سواء هذا هواه مع المؤمنين، لكن بعض الناس يقول لك المنظمة الفلانية والمؤسسة الفكر والمجموعة التنموية وأسامي كثيرة جدا وكرفتات وتالة وصور جميلة ونظارات، ولكن ما بيش معهم أذان يسمعوا صواريخ، ولا معهم عيون يبصروا ما الشهداء والأشلاء والجرحى والدماء، ولا كأنهم عايشون في البلاد، ولا تسمع شاي، ولا بس هم أين المرتب؟ نية يفتح عينه، ها هنا يفتح عينيه، وها هنا يسلط لسانه، وها هنا يحرك قلمه. جرائم نكرة المفروض أن الإنسان يتحدث عنها، المفروض يعني ما اليهود غير ما نقول غير المسلمين من الأحرار في هذا العالم يتحدثون يقولون هذه جرائم حرب، هذه جرائم إنسانية، سواء يجب أن يقدم فاعلها مرتكبها للمحاكمة، وهم ولا كأنه يمني، أنت يمني، أنت من هذا البلاد أم لا، ولا كأن الأمر يعني أبدا أبدا أبدا. هذا هو التمييز يا إخواني، والله إنهم سيندمون ندما كبيرا يوم القيامة، سيبكونها دما، لا أقول دمعا، دما، لأنهم يتفرجون والله تعالى يبتلينا في هذه المحنة وكأن الأمر لا يعنيهم. قال ما على المحسنين من سبيل، ها هنا قلنا قاعدة عامة في هذه المسألة بخصوصها، وهي عدم الاستطاعة على الخروج للجهاد في سبيل الله نظرا للضعف ونظرا للمرض ونظرا لقلة ذات اليد أو لغيرها مما يمكن أن يندرج تحت هذه القاعدة الكلية. مثلا عندما يجي واحد يطرح عندك وداعة أمانة، وداعة عندك تحفظها، تقول له خلي لي حلقة خليها عندك، جاء أمر طارئ، لنت الذي فرط فيها ولنت الذي جنيت عليها، فأنت بمقتضى هذه القاعدة ليس عليك في أمام الشرع شيء، لأنه ما على المحسنين من سبيل. أنت بتصلح، أنت بتبذل النصيحة، وجاء يعني أمر مخالف لست معنيا به ولست مسؤولا عنه ولست مخاطبا به ولست مؤاخذا عليه، داخل تحت هذه القاعدة. ربما تحدثوا أنه ما على المحسنين من سبيل، هذا خطأ عند بعض المفسرين عندما قال، عندما دخل هذا الآية في مسألة القياس وأراد أن يبطل القياس بهذه الآية ليقول إن القياس ليس طريقا من طرق الشرع التي أو من الأدلة الشرعية التي يستشهد بها على الأحكام الشرعية الفرعية. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل، يعني أن ذمة كل أحد بريئة إلا بمقتضى النصوص الخاصة الواردة في كل مسألة على حدة، سواء كانت تلك النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله. أما القياس بحيث أن الشرع لم يرد بذكرها فلست معنيا بأن تقيس الأمر على الأمر. مثلا الخمر أتى ليتكلم فقط عن الخمر المصنوع من الشعير ومن العنب، فأي شيء مسكر غير الشعير والعنب قالوا بمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز لنا أن نقول إنه حرام. الله المستعان، سواء فننوا الناس اليوم قد معهم تكنولوجيا حديثة قد بيصبروا خمور ومخدرات من غير العنب ومن غير الزبيب، سواء بيصبروا عجائب. فهذا عندما يقول القياس إن أول من قاس إبليس، وهؤلاء يسمون نفاة القياس، يعني يبطلون الاستدلال بالقياس، وقالوا أول من قاس إبليس، وربما استدلوا بقول النبي صلوات الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمركم بأشياء فأتوها ونهاكم عن أشياء فاتركوها، وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها،
ورجعوا قالوا الأصل براءة الذمة اعتمادا على هذه الآية واعتمادا على هذا الحديث، لكنهم نسوا قول الحق سبحانه وتعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن أخذ العبرة معناها القياس، قياس الأمر مه على الأمر. ثم إن معظم الأحكام الشرعية أتت على جهة العموم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله، ورتب العلة، رتب الحكم على العلة وهي المه الإسكار. فإذا وجد الإسكار سواء كان من جهة العنب أو من جهة التمر أو من جهة الشعير أو من أي جهة كانت، إذا وجد الإسكار علمنا أن هذا الشيء الذي نتناوله مه حرام، فقد اندرج تحت قاعدة مه كلية. والاستدلال بالقياس إنما يكون في هذه الحالة من باب الاستظهار لا من باب الاستفراد بالدليل، كأنه دليل على حدة لحاله لم يتناوله الدليل السابق أو القاعدة العامة. على كل، ما على المحسنين من سبيل، واحد يبهلك، واحد بينفعك، واحد بيسبر لك، واحد بيخدمك، وبعد هذا الشيء تحملها المسؤولية، نقول له ما على المحسنين من سبيل. قاعد تسنب أنت تقع رجال ودبل حقك، يقولوا في المثل المودع نصف مه نصف رجال، سنب على حقك وما حد أي حاكك، ولا تغطي حد ولا تقلص حد، واضح وماشي. ما على المحسنين من سبيل، يعني السبيل المراد بها المؤاخذة والجناح وما ترتب عليه من الضمان. والله غفور رحيم، سبحان الله، ذيل الآية بقوله والله غفور رحيم. هذا من رحمة الله تعالى بالناس، أن كانت التكاليف هذا في مقتضى الوسع أو في متناول قدرة الإنسان وفي استطاعته، ولم يكلفه ما هو فوق الطاقة. وفي نفس الوقت الله غفور، لو صدرت هفوات أو أخطاء أو زلات لا عن عمد ولا عن إصرار فالله غفور عنها. وذلك قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر فهي بحاجة إلى توبة، بحاجة إلى إعلان التوبة والإقلاع عن ذلك الذنب ورد المظالم إلى أهلها. والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يسمون البكائين، يسمون يعني رجعوا من الحرقة أنهم يشتوا يخرجوا مع النبي، ولكن ما بش قدره على الذهب مع النبي، ما بش معهم، ما بش حزنا ألا يجدوا ما، قلت لا أجد ما أحمل تحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم، ما بش معهم راح. يا إخواني لاحظوا، هذا أيضا عطف على قولي ليس على الضعفاء، لكن لماذا أفرد هؤلاء بالذكر؟ ما أن قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه داخل في قوله لا يجدون ما ينفقون، ما داخل، لكن خصهم بالذكر هاهنا، لأن الإنسان قد يكون عنده القدرة على الإنفاق لكن ليست لديه القدرة على وجود الراحلة أو على الحصول على المه، فأفردهم بالمه بالذكر، أفردهم بالذكر. فقال وفي نفس الوقت يبين لنا كيف حال المؤمن، كيف حال المه المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم المؤمنون مه هذا لهم الذي نصحوا لله ورسوله أولئك هم المؤمنون حقا ما عداهم لا تصدق هو كل أعذار أعذار كلها. وسيأتي لنا مزيد علامات من العلامات الفاضحة للمنافقين تسقط الأقنعة المزيفة من تلك الوجوه المشوهة تسقطها، هذا الآية ستأتي لنا. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل إنهم ثلاثة من بني مقرن أو من آل مقرن سواء أو المقرنين أو نحوها، قيل ثلاثة وقيل ستة وقيل سبعة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، ما يهمنا العدد، يهمنا في هذه المسألة أنه الباري يتحدث عن أناس هواهم مع الله وهواهم مع النبي، ونفسهم لو كانوا أصحاء وكانوا قادرين على الخروج لخرجوا، مثل ما نسمع بعض الشيبات وهو بتحدث عندما يشيع الشهداء: لو أنا بخير، لو أنا عندي قدرة، إنني أنا الأول في جبهات المه. بعض الناس صادق في كلامه وبعض الناس كاذب في كلامه، وهذا الصدق والكذب أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. ما معنى تحملهم؟ يعني تحصل لهم راكبة تحملهم عليها، اركبوا فوقها، واضح وماشي. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت عفوا أنا لا أجد ما أحملكم عليه. رجعوا، يعني النبي بيجهز جيش العشرة كما قلت لكم، خرجوا في ثنية الوداع. وها هناك نصب المعسكر لتجهيز المعسكر، سمع تقول معسكر استقبال، يستقبل المجاهدين من كل ناحية، من كل من المدينة المنورة التي حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، ومن بقية القبل من أطراف البلاد الإسلامية التي قد امتد إليها الإسلام. هو بيستقبل المجاهدين، لا هناك لا هناك ناس جو التومة التو، كما تقدم لنا الذين يلمزوا، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، والذين لا يجدون ما ينفقون منه إلا جهدهم سخر الله منهم إلى آخره. وناس قالوا عن جيب ما بش معنا ما نتي، لا، لكن جو، والمسافة كما ذكرت لكم بعيدة، وبحاجة إلى زاد، وبحاجة إلى راحلة. ولو خرجوا على هذا النحو، لو خرجوا على هذا النحو من دون أن يوجد لهم الزاد ولا الراحلة، لتسببوا في إلحاق الضرب الذين معهم الزاد والراحلة، لأنهم أرجعوا يأكلوا حق الناس الذي هو زاد واحد، أرجع الاثنين يأكلوا في الطريق، بعدها ما عاد يطيروا للمكان. النبي بيحسب حسابه حساب دقيق جدا. نعم، أنتوا فوق العين وفوق الرأس، وإحنا نحبكم، وإحنا نحترمكم، وإحنا نقدر لكم هذا النفس الطيبة والإيمان والجهاد والإخلاص، ولكن الوضع لا يسمح بخروجكم معنا، لأنكم لو خرجتم معنا وليس لدينا إلا ما يقوم بحاجة الموجودين، الغرض الذي نريد الخروج من أجله لن يتحقق، يتحولوا إلى عبء، واضح وماشي، يتحولوا إلى عبء، يرجعوا بعدها ينفقوا عليهم الحاصل. هذا حكم من النبي صلوات الله عليه وسلم، لكنهم لحرصهم وحبهم أن يخرجوا مع النبي رجعوهم بمه بيبكوا، عيونهم محمرة بتبكي، بتنهمر دم، وبينهجوا بكاء، لأنه هذا يخرجوا ويقاتلوا وهم دارين ما قد وعد الله المجاهدين من الفضل والإحسان والأجر الكبير والجنة، وهم درجات عند الله، ويفوتهم هذا الأجر كله. أحيانا الإنسان يجي يتصدق، بيصير واحد بتصدق ورجع يتنتهم، لو معيزة أتصدق أنا مثله، للم يقع على هالأجر وأنا ماشي. قال سبق المفردون، قال جاء في الحديث مه سبق المفردون سواء، يعني يا رسول الله هؤلاء ناس معهم نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ويتصدقون ولا نتصدق، يعني أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالمه بالأجور، كيف؟ قال أنتم مثلهم إذا صدقتم المه أني، لأنه لا يكلف الله نفسا مه، إذا شيء بهنية ها هنا يصدق القول عندما يقول سبقت النية المه، ها هنا يصدق في هذا الحال. نعم، قال

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. حاكة تفيض مغرورقة بالمه بالتموع بتسكب دم تفيض من الدمع حزانا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حزنا يسمى مفعول لأجله. أحيانا قد يكون تفيض من الدمع كرها حقدا بغضا نكاية حسدا، هذا المفعول لأجله بيبين لنا لماذا كان البكاء الذي يترتب عليه الثواب. الذي يترتب عليه الثواب أن يكون بكاؤهم حزنا ألا يكونوا من مرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا هنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا أبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم، واجعل بأسهم بينهم عجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن مكانة وميزة الإمام علي عليه السلام على غيره يشهد بها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النموذج الذي يجب أن تقتدي به الأمة. إنه سيد أهل البيت وكبيرها، وفيه وفي ذريته من فاطمة عليه السلام نزل قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو نفس رسول الله بنص قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهو الذي تصدق بخاتم يمينه وهو راكع عندما دخل فقير يسأل في مسجد رسول الله ولم يعطه أحد، فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكان عليه السلام علامة فارقة بين المؤمن والمنافق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال فيه: أنت مني وأنا منك، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهو الامتداد الحقيقي للإسلام والشاهد على عظمة الرسالة. وإنما كان له هذه المواصفات لإيمانه وصدق نيته وصفاء قلبه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

كانت مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العربي.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: صوت الوعي والبصيرة. إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 20 ذو الحجة 1447 الموافقة 6 يونيو 2026. أهلا بكم. البداية كالعادة من صحيفة الثورة الرسمية وطالعتنا في صفحتها الأولى بهذه العناوين: تواصل الاحتفاء بذكرى يوم الولاية في عدد من المحافظات، الفعالية الجماهيرية، تمسك الشعب اليمني بمبدأ الولاية هو سبب من أسباب قوته وانتصاره، إنتاج القمح في الجوف يتجاوز 50,000 طن، يوم الولاية محطة إيمانية لاستكمال الدين وتجديد الارتباط بمنهج الهداية، الجيش الإيراني يهاجم مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان، استنفار أمني في عدن وهجوم بمسيرات على المكلا يحمل بصمة بصمة الإمارات، رئيس البرلمان اللبناني بري يقول الاتفاق مع الكيان هجين ومفخخ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

هي سبيل لإنهاء الصراع. من العناوين أيضا التي وردت في صحيفة الثورة ولكن في صفحتها الأخيرة: غزة تحت الإبادة، نازحون عالقون بين الخيام والخط الأصفر. الخدمة المدنية استئناف الدوام عقب إجازة عيد الأضحى ابتداء من اليوم السبت. الأرصاد تتوقع أجواء صحوة مع احتمال هطول أمطار على المرتفعات الجبلية. أيضا جاء هذا العنوان في يوميات الثورة: مقتضيات الولاية والفرحة المقصودة. ننتقل مستمعينا إلى موقع المسيرة نت وطالعنا بهذه العناوين. المقاومة تواصل ضرب العدو شمالا وابتلاع تجمعاته جنوبا، الشقيف كمقبرة للمغامرين الصهاينة. يوم الولاية مناسبة خالدة وجزء من الموروث الإيماني المتجذر عبر القرون. حماس تدين استشهاد رضيع جنوب الخليل وتؤكد دماء الشهداء لن تذهب هدرا. أوراق القوة الإيرانية ومعادلات لبنان الجديدة، تأكيد على ترابط المسارات وفشل الضغوط الصهيوأمريكية. المقاومة تستنزف العدو والجانب الرسمي يعوض الإخفاقات الصهيونية بتنازلات مجانية. أبو شاهين يشيد بموقف اليمن وإيران ولبنان في مواجهة المشروع الصهيوني ويحذر من استمرار التواطؤ الدولي. ننتقل مستمعينا إلى موقع 26 سبتمبر نت وطلعنا بهذه العناوين: قيادي في حركة الجهاد الإسلامي يقول مواقف اليمن وإيران ولبنان تفشل المشروع الصهيوني والصمت الدولي يشجع الاحتلال. ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل داخل مسجد في إب. من العناوين أيضا: عمران مهرجانات حاشدة وفعاليات بذكرى عيد الغدير. ذمار تحتفي بزفاف 46 عريسا وعروس في عرس جماعي بميفعة عنس. صنعاء احتفاء نسائي كبير وواسع بذكرى يوم الولاية. قائد الثورة يؤكد جهوزية اليمن لأي جولة تصعيد. ننتقل مستمعينا من الصحافة المحلية إلى موقع الميادين نت، طلعنا بهذه العناوين: بينهم قائد استطلاع، الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 3 ضباط في جنوب لبنان. مصادر فارس، وكالة فارس تقول طهران تنفي موافقتها على نقل جزء من مخزون اليورانيوم لدولة ثالثة. بوتين يقول لم نرى أي استفزازات إيرانية تبرر هجوما أمريكيا. عضو مجلس النواب الأمريكي مادلين تنتقد ترامب وتقول إن نتنياهو دفعه نحو الحرب. صحيفة معاريف العبرية تكشف عن احتجاجات عنيفة للحريديم في إسرائيل بعد اعتقالات أمام منزل قاضٍ. من العناوين أيضا التي وردت هنا في موقع الميادين نت نقرأها: سلسلة اعتداءات إسرائيلية تطال بلدات الجنوب والبقاع الغربي والاحتلال يعتدي على سيارة إسعاف. منظمات حقوقية تقاضي غينيا الاستوائية بسبب استقبال مرحلين من أمريكا. أيضا من العناوين: مالي تعرض مكافآت مالية كبيرة مقابل معلومات عن منفذي الهجمات الأخيرة. والعنوان الأخير: غوتيريش يبدي قلقه إزاء أعمال العنف في مقديشو ويدعو إلى ضبط النفس. ننتقل المستمعين إلى جريدة الأخبار.

0: نقاط الاشتباك، تفكيك منظومة القيادة والسيطرة للعدو. تجميد الدمج في الدفاع، دمشق وقسد اللاثقة قائمة. انتخابات أرمينية بأبعاد إقليمية، روسيا تحذر من أوكرانيا جديدة. من العناوين أيضا، توحش إسرائيل لا يستثني اللاجئين، للسوريين نصيب من النزوح والشهادة. نعود مستمعينا ونقرأ جانب مما ورد في يوميات الثورة التي كتبها اليوم أحمد المالكي، وجاءت يوميات الثورة اليوم بعنوان مقتضيات الولاية والفرحة المقصودة. يقول في مقدمة مقاله: بمناسبة عيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، صحيح أنه من المهم إظهار مظاهر الفرح كما يفعل اليمنيون منذ الأزل، وهم يحيون هذه المناسبة العظيمة كل عام ويعتبرونها عيدا من أهم الأعياد الإسلامية لديهم. وبرغم مخالفة المخالفين وانتقاد المنتقدين تجاه الاحتفال بيوم الغدير أو يوم الولاية التي نعيش أجواءها الفرائحية المباركة هذه الأيام في اليمن، هناك مسألة مهمة تتعلق بقضية الولاية والتولي التي أعتقد وأجزم أنها مسؤولية دينية وأخلاقية أمام الله ورسوله، تقع على عاتق الجميع وآل والي ومتولي كما جاء في المقال. ويكمل مقاله أحمد المالكي ويقول: وذلك من خلال إبراز نموذج القدوة الصالحة التي نلمسها الآن في القيادة القرآنية الملهمة في بلدنا اليمن، فبالتوازي مع البراءة مع من أولياء الشيطان من اليهود والنصارى وأتباعهم من الطواغيت في الأرض ورفع راية الجهاد ضد أعداء الله والأمة، برأيي لا بد من تجسيد قيم ومبادئ وشروط وأخلاق الولاية والتولي في حياتنا لدى عامة الناس وعلى رأسهم قيادات الدولة والمسؤولين المعنيين أو المعنيون بتنفيذ توجيهات القيادة القرآنية سواء في اليمن أو في سائر أصقاع الدول الإسلامية، وذلك من خلال إبراز نموذج القدوة الصالحة التي تترجم معنى ومبدأ الولاية والاتباع التي حددها الله في القرآن الكريم كعروة وثقة لا انفصام لها إلى يوم الدين، والتي ربطها رسول الله بآل بيته الأطهار في حديثه المعروف: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي آل بيتي. ويقول أيضا: وقيم أخلاق رسول الله والإمام علي وآل بيته الكرام هي قيم القرآن منهجا وسلوكا عمليا جهادا وعبادة لله وفي سبيله، تهدف إلى عمارة الأرض عن طريق الصلاح والإصلاح ورفع راية الإسلام وشأن المسلمين والعمل التأوب المخلص، والتي نكون أو حتى نكون خير أمة أخرجت بين الأمم، وهي قيم الرحمة والفضيلة وإقامة العدل والقسط والإنصاف بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونصرة الحق والمستضعفين والوقوف في وجه الطغاة والظلمة والظالمين إلى آخره، وإلى آخر ما جاء في يوميات الثورة في عدد هذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله بعد قليل في فترة صباحية لهذا اليوم، نتمنى لكم متابعة طيبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه، ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم ينتهي المشهد بعد، ولم يغادر علي مكة من حينه، بقي في مكة لثلاثة أيام يرد الودائع والأمانات للناس، ثم سار بالركب الفاطمي ليلحق برسول الله، ومكث 14 يوما على طريق السفر، كان يمشي راجلا والنسوة على المطايا، فلحق برسول الله في قباء ودخل معه المدينة. بعد الدخول آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وبقي علي لوحده فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاماً.

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: وجهوا كلامي إلى قبائل اليمن. قبيلكم أنتم الصامد. أن كنت تاريخ كانتم أن صوت كل مصامر كل مقتل قشور كل طاقية. اليوم أن تتحرك وأفعل أن يرعى هذا التحرك. تحرم أهل

من إذاعة يافا قف أم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، عيد ولاية سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام،

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في مستهل هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق أف أم. هذه الفترة بمشيئة الله ستستمر من الآن حتى قرابة 10:30 من عمر هذا الصباح، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. إذن تحية لكم جميعا، صباح الخير لكل المتمسكين بولاية الله ورسوله، ولكل السائرين على نهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأعلام الهدى. صباح يعبق بمعاني الإيمان والوفاء والارتباط الصادق بالقيم والمبادئ التي صنعت للأمة عزتها وكرامتها عبر التاريخ. مستمعينا الكرام، هذه الأيام يحيي اليمنيون هذه المناسبة العظيمة، حييناها الخميس الماضي أمس الأول ذكرى يوم الولاية التي كانت في 18 من ذي الحجة من كل عام. تأتي هذه المناسبة ويحييها اليمنيون كتجسيد حي لخصوصية هذا الشعب المؤمن وتمسكه بهويته الإيمانية الأصيلة التي حافظ عليها جيلا بعد جيل، حيث تتجدد في هذه المناسبة معاني العهد والولاء لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى، انطلاقا من الوعي بأهمية هذا المبدأ في بناء الأمة وصيانة هويتها وحماية مسيرتها.

لعل ما يميز اليمنيين في إحياء هذه المناسبة المباركة هو أنها ليست مجرد فعالية احتفالية شكلية أو ذكرى تاريخية عابرة، هي محطة إيمانية سنوية تجدد فينا معاني الانتماء للنهج القرآني، تتعمق فيها أيضا في هذه المناسبة قيم الوعي وقيم البصيرة وقيم المسؤولية، وتؤكد أيضا ويؤكد من خلالها هذا الشعب من خلال إحيائهم لهذه المناسبة يؤكدون تمسكهم بالمبادئ التي تحفظ للأمة استقلالها وعزتها وكرامتها. ويأتي هذا الحديث في ظل ما تعيشه الأمة من أوضاع مضطربة، من مشاريع استهداف مختلفة تستهدف أمن واستقلال وسلامة الأمة ككل وشعبها وأرضها. ولذلك يوم الولاية هو يرسخ في الوعي الجمعي حقيقة الانتماء لله ورسوله وأوليائه، ويعزز مناعة المجتمع أمام حملات التطليل والتزييف، ويؤكد أن الأمة التي تتمسك بمصادر قوتها الروحية والفكرية والثقافية هي الأمة الأقدر على مواجهة كل التحديات، هي الأمة الأقدر على صناعة مستقبلها بإرادة مستقلة وقرار حر، قرار نابع من قيم ومن أصالة ومن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الدين الحقيقي وليس الدين المشوه الذي حاولوا الأعداء من خلال أتباعهم تشويهه. من هنا مستمعينا تبقى ذكرى يوم الولاية مناسبة جامعة تستحضر معاني الإيمان والوعي والبصيرة، وتجسد ارتباط اليمنيين العميق بموروثهم الإيماني الأصيل وحرصهم على صون هويتهم وترسيخ كذلك قيمهم ومبادئهم في مواجهة مختلف محاولات الاستهداف والاختراق من قبل أعداء الأمة. فإذا لكم جميعا كل التحية مستمعينا في هذه الأثناء، مستمعي أثير إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5، تحية لمستمعي الأثير عبر الإنترنت عبر البث الفضائي وعبر تطبيقي ماكسلر وغاردن، وتحية خاصة في هذه الأثناء نبعثها لكل من استشعر هذه المناسبة وصاحب المناسبة الإمام علي عليه السلام، ولكل من جعل لهذه المناسبة غاية وليس احتفالات شكلية وإنما غاية وأهداف عملية سلوكية تتضمن معنى التولي الصادق العملي، الولاية العملية في واقع الحياة، في التعاملات البينية، في كل ما من شأنه أن يترجم عمليا ولاية الإمام علي عليه السلام ورفع اليد التي رفعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم. فتحية لمن خرج وأحيا يوم 18 من ذي الحجة الخميس الماضي في مختلف الساحات والميادين في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، وتحية أكبر لمن يترجم ذلك التولي الصادق عمليا خلال هذا اليوم، خلال هذه المناسبة وما بعد هذه المناسبة، سواء يعني كان مسؤولا أو كان مواطن عادي. تحية لكم جميعاً.

0: كنوز الهداية.
1: من المعين الذي لا ينضب نواصل أن الاقتراف منه قدر المستطاع لكي نتزود علم وبصيرة ووعي. كذلك من وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليهم جميعا السلام في الوصية جاءت هذه النصيحة على لسان الإمام علي: واعلم يقينا، طبعا وهو يخاطب ابنه الحسن ويخاطبنا جميعا، وهي رسالة ووصية لنا جميعا، يقول فيها: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وإنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، وليس كل طالب بمرزوق، ولا كل بمجمل أو مجمل بمحروم. هناك تعقيب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله على هذه الجزئية من الوصية التي أعيدها. يقول: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، وليس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل بمحروم. يقول السيد تعقيبا: واعلم يقينا على هذه الجزئية، يقول: الإنسان تجاه بعض الحقائق المهمة المؤثرة عليه في نفسه، في اهتماماته، في أعماله، يحتاج إلى أن يعيها بالشكل المطلوب، أن يستوعبها، أن يكون على يقين منها. الناس يسمعون الكثير من الحقائق ولكنهم لا ينتبهون لها بالشكل المطلوب ولا يستوعبونها إلى درجة اليقين، فلذلك في واقعهم العملي تبقى التأثيرات عليهم وكأنهم لم يسمعوا تلك الحقائق أو لم يعرفوا بها أصلا. ولذلك جاء في الوصية: واعلم يقينا، قال: ولهذا تجاه هذه الحقيقة المهمة التي تجعل الإنسان ينطلق في طلب المعيشة آخذا بالأسباب في ذلك الشكل أو في ذلك بشكل متوازن، بشكل صحيح، بشكل يلتزم فيه بالضوابط الأخلاقية والشرعية، وبشكل لا يطغى على اهتماماته الأخرى ولا يضيع فيه كل أوقاته أو يضيع فيه كل أوقاته وكل عمره. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك. يقول سيد تعقيبا على هذه الجملة من الوصية: أمال الناس واسعة ومتجددة وطويلة، من أمل إلى أمل، فيما يبتغيه، فيما يريده، فيما يتمنى الحصول عليه. طموحات الإنسان طموحات كبيرة وتكبر معه. الإنسان في مسيرة حياته طموحاته وهو طفل، طموحاته أو تكون طموحات طفولية، طموحات وهو في بداية الشباب، تكون في المتطلبات العاجلة، يريد أن يتزوج، يريد أن يحصل على المسكن، يريد وهكذا طموحات معينة. كلما كبرت طموحاته وآماله، فلا تنتهي، وهو لن يصل من خلال إمكاناته ولا من خلال عمره ولا من خلال ظروفه إلى مستوى طموحاته. ومشكلة البعض أيضا أن طموحاتهم خيالية، لبعض من الناس طموحات خيالية لا يمكن أن يصل إليها، لا بحسب الواقع ولا السنن الكونية ولا الظروف الواقعية ولا من خلال مثلا وسائل معينة مشروعة. الإنسان بحاجة إلى أن تكون طموحاته المتعلقة بأموره الشخصية والمعيشية متوازنة. لا بأس أن يكون لنا آمال في أمر ديننا، في مسؤولياتنا الكبرى، فيما يتعلق بالحق والعدل والخير، طموحات وأهداف كبيرة، والله رسم لنا في ذلك أهدافا كبيرة في مستوى تلك المسؤوليات العظيمة، ولكن إيجابياتها أننا نعلق الآمال فيها على الله سبحانه وتعالى، على وعده الصادق الذي لا يتغير ولا يتبدل، وندرك من خلال القرآن وهداية الله سبحانه وتعالى وما قدمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال سيرته الأسباب العميقة التي علينا أن نأخذ بها. ولهذا يقول: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك.

0: صحة وعافية.
1: أهلا بكم في صحة وعافية، والهدف من هذه الفقرة التي تأتيكم ضمن فقرات الفترة الصباحية يوميا هي رفع منسوب ثقافة الوعي الصحي.

إلى الشاي أو إلى القهوة أو إلى مشروبكم المفضل يعني، وأنتم هنا لا تشتركون لحماية صحتكم وصحة أولادكم. الخطوة الأولى استبدلوا الكلاسات البلاستيكية عند شراء الشاي أو القهوة من الخارج، اطلبوا أن يصب في أكواب ورقية سميكة موجود متوفر تقريبا، والبعض حتى يتحدث يقول أنه هي أيضا ليست آمنة يعني بالشكل المطلوب. يعني الأفضل من ذلك خذوا معكم كوبكم الخاص المصنوع من الستيل، به يعني كلاسة خاصة في هذا الإطار، أو من الزجاج. والخطوة الثانية قولوا وداعا لقنائن الماء. الماء هذا وجدت لشرب الماء يعني، ومع ذلك إذا تعرضت بالمناسبة أثناء النقل والتخزين لحرارة الشمس، ففي هذه الحالة لم تعد هي صالحة أيضا حتى للاستخدام الماء. لماذا؟ لأن هذه القنينة التي نشرب والتي نشتريها الآن هي معاد تصنيعها وتكرارها يعني مدري كم مرات، لذلك ليست آمنة حتى لاستخدام الماء، لكن للضرورة وإذا كانت يعني نقلت واستخدمت وحفظت أيضا وخزنت بطريقة مناسبة بعيدة عن الحرارة، بعيدة عن يعني أشعة الشمس، فهي قد تكون في هذه الحالة فقط صحية ومناسبة يعني. وأيضا معلومة أخرى إضافية في هذا الإطار، وبما أننا ذكرنا موضوع الصحة، وجدت الاستخدام الأول أو استخدام مرة أو مرتين، يعني مش أني البعض صحة معك استخدمها وشرب منها 3-4-5-10 مرات في البيت، وهذا خطأ يعني. تكون في هذه الحالة مكان لتجمع البكتيريا والجراثيم والمكروبات وما إلى ذلك يعني، وتكون سامة في هذه الحالة ما عاد تدش دورها، يكون دورها فقط في حفظ الماء شكليا، بينما في الحقيقة هي قنبلة موقوتة. فالنصيحة الثانية هي أنه قولوا وداعا لهذه الصحات أو لقنائن الماء، لا تضعوا أي مشروب ساخن أبدا في قنائن الماء البلاستيكية الجاهزة. إذا أردتم أخذ الشاي معكم استخدموا يعني القلاصات التي ذكرنا قبل قليل مصنوعة من الستيل أو من الزجاج، أو هناك حافظات الحرارة مخصصة لذلك يعني مصنوعة بناء على معايير خاصة. لأن صحتكم غالية مستمعينا، هناك خطوات الحفاظ عليها تبدأ من عادات صغيرة نغيرها في يومنا، و يعني نتمنى أن أن أن أن تأخذوا بهذه النصائح. هذه العادة هي منتشرة كثير في المطاعم وفي البوفيهات، كثيرة بنشوفها وإحنا يعني بنعملها في حياتنا اليومية، لكن مش خطأ ومش غلط إن إحنا نصلح ونعدل من هذه العادة الصحية أو العادة غير الصحية، ونتمنى لكم الصحة والعافية.

جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى. ما أكثر الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي على مدى السنوات الماضية، بدءا من عدوانه الذي كان في يوم 26 مارس 2015 وعلى مدى الأعوام اللاحقة وصولا إلى اليوم. في مثل هذا اليوم في 6 يونيو، خلال 9 أعوام، ارتقى وسقط 240 شهيدا وجريحا في جرائم إبادة جماعية بغارات العدوان على محافظات حجة وصعدة ولحج وعمران. أسفرت هذه الغارات عن 110 شهداء وجرحى وأكثر من 130 جريح من الأطفال، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير عشرات المنازل ونفوق عشرات المواشي وتدمير مدرسة وجامع وخسائر بعشرات الملايين في الممتلكات الخاصة والعامة. وتسببت أيضا هذه الغارات العدوانية وهذه الجرائم بموجات نزوح داخلية وحالة من الخوف والهلع والحزن في نفوس الأهالي والمسافرين، وتدمير الطرقات المعبدة بعشرات الغارات الجوية والصواريخ والقنابل المتفجرة والعنقودية. وسنمر سريعا على موضوع أو في تفاصيل هذه الجرائم. في 6 يونيو 2015، أكثر من 180 شهيد وجريح لغارات العدوان بجرائم إبادة جماعية منظمة في محافظة حجة. في مثل هذا اليوم استهدف طيران العدوان السعودي مركز صحي، واستهدف مدرسة ومنازل وعشش المواطنين في قرية صغيرة بمنطقة بكيل المير الحدودية وقرية دغيج في مديرية حيران في محافظة حجة، التي استهدفت بعشرات الغارات الجوية وتمشيط الأباتشي للقرى الحدودية. في أيضا مثل هذا اليوم أصبحت تلك القرى بلا سكان وسكان بلا مأوى. أكثر من 20 منزل حولها الطيران السعودي الأمريكي والأسلحة الأمريكية، حولتها إلى دمار وخراب في غمضة عين، وحول سكانها إلى شهداء وجرحى ونازحين. في مثل هذا اليوم 2015 أيضا 30 شهيد وجريح باستهداف طيران العدوان حافلة نقل مسافرين في محافظة لحج، وهي حافلة لنقل جماعي، نقل مسافرين ونازحين من مدينة الحوطة في محافظة لحج. في مثل هذا اليوم 6 يونيو أيضا في 2015 12 شهيد وجريح بعشرات الغارات على الطريق العام بين عمران وصعدة. في مثل هذا اليوم أيضا ولازلنا في 2015 10 شهداء وجرحى باستهداف طيران العدوان منازل المواطنين في محافظة صعدة، تحديدا في قرية الطنين مديرية ساقين. في مثل هذا اليوم 2018 5 شهداء وجرحى باستهداف غارات العدوان منزل مواطن في محافظة صعدة، تحديدا في منطقة صرح القهر بمديرية منبه الحدودية في صعدة، استهدفت بغارتين جويتين وأسفرتا هاتين الغارتين عن شهيدة وجرح 4 أطفال ونساء ومسنين من أسرة المواطن محمد سالم حنش، كانت حالاتهم حرجة حسب ما قاله الأطباء حينها. دمر منزلهم وتضررت المنازل المجاورة، وتسببت الغارات العدوانية بحالة من الخوف والرعب والحزن، رافقها موجة نزوح وترك يعني أبناء تلك المنطقة لمنازلهم بعد الاستهداف. استهداف منازل مواطنين وقتل من بداخلها جريمة حرب مكتملة الأركان، وواحدة من آلاف جرائم الإبادة الجمعية للشعب اليمني من قبل العدوان السعودي الأمريكي خلال 9 أعوام، وهي شاهد على صمت وتواطئ المجتمع الدولي وازدواجية المعايير الدولية والقانون الدولي العام والمنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه مظلومية الشعب اليمني. والختام، نؤكد لن تسقط هذه الجرائم بالتقدم.

0: طيب، مختارات أدبية إذن مستمعينا، وهي قصيدة حديث الولاية بصوت كاتبها الشاعر أبو ضيف الله اللاحجي.
1: مختارات أدبية.
2: كتاب عنوان حديث الولاية، قال: ولاية عليا حصن الأمة ونورها، بها عزة الإسلام دنيا وآخرة، بروحية الكرار شيت سورها، ومن وحي بلغ اقتبست المناظرة، وحصنت نفسي من مغبة فتورها، بصدق الولاء للأولياء، بصدق التولي لأولياء الحياة، درا ولاية عليا المستمدة جسورها من الله وآيات الكتاب المعاصرة. وقد بلغ المختار ما في سطورها، وقد بلغ المختار ما في سطورها، أمام الملا في خم والناس حاضرة، وسمعوا بلاغ دور بقعة وعورها، وقامت بتضليل الحقائق مكابرة، وعمل أمره رب الكون تعلن نفورها، وتتجاهل آياتها وتعصي أوامره، وعن أمر رب الكون تعلن نفورها وتتجاهل آياته وتعصي أوامره. بني ساعدة للأمة هل قد شرورها، ويوم السقيفة كانت أكبر مآمره على هادي الأمة وجابر كسورها، ولو والته ما ظلت الدهر عاثره، علي من فتح خيبر وهدم حصونها، علي من فتح خيبر وهدم قصورها، ومن فت رؤوس الظالمين الجبابره، علي والي الامه، علي حطم الكفار وانهى جذورها، وجندل بضربات كبار الخيابره، علي لا شهر سيف يزلزل صخورها، وبالتضحيه والبذل ما حد يناظره، علي لا دخل في اي غزوه يدورها، ولا يخرج الا والجماجم ناثره.
3: بعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، ما مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن،
2: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض.
10: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

إذن أهلا بكم من جديد المستمعون الأكارم، نجدد التحية لكم في هذه الأيام المباركة التي ما تزال يعني حقيقة الأجواء كلها احتفاء بذكرى يوم الولاية، المناسبة الإيمانية العظيمة التي يحتفي بها أبناء الأمة ككل يعني، ولكن هناك تميز خاص يعني لدى احتفال الشعب اليمني وإحيائه لهذه المناسبة عام بعد عام، يعني مش باعتبارها طقس تاريخي أو مناسبة سنوية نحييها في مثل هذه الأيام، نحن نتناولها ونتعامل معها ونحييها باعتبارها محطة تربوية وإيمانية وثقافية متجددة تستحضر معاني الولاء لله سبحانه وتعالى، معاني الاقتداء برسوله الكريم صلوات الله عليه وآله، والتمسك بالنهج الذي أراده الله لهذه الأمة طريقا للعزة والكرامة والهداية. الحديث يعني تحدث المتحدثون وما أكثرهم حول هذه المناسبة وما شكله أيضا يوم الغدير وعيد الغدير باعتباره وبوصفه حدثا مفصليا في التاريخ الإسلامي، حين بلغ الرسول صلوات الله عليه وآله بلغ أمته الرسالة الإلهية العظيمة في غدير خم، معلنا للأمة موقع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومؤكدا أيضا في ذات الوقت أهمية الولاية باعتبارها امتدادا للهداية الربانية وباعتبارها صمام أمان يحفظ للأمة وحدتها ومسيرتها واستقامتها. ونحن نتحدث عن هذا الحدث العظيم وعن هذه الرسالة التي بلغ الله

بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما وجهه الله به في غدير خم. ونحن نتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من هل هناك من أبناء الأمة الإسلامية من يختلف عن أو على الرسول ومكانة الرسول وما يقوله الرسول؟ الجميع مجمع، يعني نقطة التقاء، حاجة مشتركة بين الجميع، بين كل المذاهب والطوائف وال إلى آخره. فالجميع مجمع على هذه الجزئية، لكن هناك أعداء، هناك من من من من يحاول أن يشكك ويستهدف الأمة في ولايتها بغرض وبهدف واضح ومعروف، وهو حرف الأنظار، حرف البوصلة، يعني بهدف أن تكون الولاية أساسا مش لمن أمرنا الله بتوليهم من يعني الرسول، ويعني الله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى من يعني من المؤمنين. الولاية يريدون أن تكون موجهة إلى نتنياهو وإلى ترامب وإلى أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أعلام الهدى، وهذا هو الكائن يعني. لكن هناك جزئية مختلفة، اليمنيون ظلوا عبر قرون يحافظون على إحياء هذه المناسبة جيلا بعد جيل، انطلاقا من ارتباطهم العميق بالإسلام المحمدي الأصيل، ومن انتمائهم الراسخ للهوية الإيمانية التي شكلت جزءا أصيلا من ثقافتهم ووجدانهم وتاريخهم. بعد قليل يكون معنا إن شاء الله ضيف، ويكون معنا عبر الهاتف، ونتحدث معه عن وحول تفاصيل أيضا كثيرة عن الحضور الجماهيري الواسع اليمني لإحياء هذه المناسبة في مختلف المحافظات. ما الذي يعكس هذا المشهد؟ دلالة هذا المشهد تميز اليمنيون في إحياء هذه المناسبة، وكيف يعبر اليمنيون عمليا عن تمسكهم بالولاية في مواقفهم وسلوكهم وجهادهم في مستوى أو في مختلف قضايا الأمة. فاصل عموما ونعود، ويكون معنا بمشيئة الله ضيفنا في هذه الفترة وفي هذا الموضوع.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الفترة الصباحية عبر أثير إذاعة آفاق FM، ويسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الأستاذ العلامة رضوان المحيى وهو نائب رئيس المجلس الشافعي. أستاذنا العزيز حياكم الله، صباح الخير.
1: صباح الخير وصباحكم خير وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.
0: على الجميع إن شاء الله بالخير والبركة. سيد الكريم، شهدت الأمة الإسلامية إحياء هذه المناسبة، مناسبة يوم الولاية وعيد الولاية، والساحة اليمنية تحديدا شهدت حضور جماهيري واسع كما رأينا، وهنا تميز أيضا يعني يمني في إحياء هذه المناسبة وغيرها أيضا من المناسبات الدينية، كانت مشاهد الإحياء في صنعاء وفي مختلف المحافظات. وهنا أسألكم، ما الذي يعكسه هذا المشهد من عمق ارتباط الشعب اليمني بمبدأ الولاية وتجذر هذا المفهوم في هوية الشعب اليمني في هويته الإيمانية عبر الأجيال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا اليوم المشهود الذي كان بالأمس وأحياه اليمنيون وأحياه أيضا المؤمنون في أنحاء المعمورة، ويوم

0: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. هذا من إيمان أهل اليمن، أنهم دائما ملتزمون بتوجيهات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأنهم يعني وأن راية الإسلام وراية الإيمان تبقى في أيديهم. فهذه الاحتفالات وهذه المهرجانات التي أقيمت فرحا بهذا اليوم، وأيضا تذكرا بهذا ذلك المشهد العظيم الذي جمع فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الحجيج، وأدى ما عليه من بلاغ عملا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه المهرجانات هي من صميم سنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحن عندما كنا نناقش الطرف الآخر بالنسبة للمولد النبوي، يقولنا رسول الله لم يحتفل بمولده رغم أنه صام يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه، وأيضا هو فرح بفضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالنور الإلهي الذي وصل. أما يوم الغدير فقد احتفل به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وجمع المسلمين وتم تبادل التهاني، وقال الخليفة الثاني للإمام علي عليه السلام: مخل مخل لك يا ابن أبي طالب، وقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. فنحن نقتدي برسول الله ونقتدي بصحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونجدد العهد والولاء للإمام علي في هذا اليوم. ونحن نعرف أن الإمام علي هو النموذج الراقي والنموذج الأعظم بالإسلام، هو المجاهد وهو التقي وهو العابد وهو القاضي وهو العالم وهو المؤمن الصادق وهو المسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله في كل المواطن، وهو الذي عاش حياة الزهد وحياة الورع وحياة الإيمان وقيام الليل، وأيضا تحمل المسؤولية على عاتقه منذ أن عرف يمينه من شماله إلى أن تقبله الله شهيدا في محراب الكوفة. اليمنيون يؤكدون هذا المبدأ، مبدأ ولاية الله ورسوله والذين آمنوا، ويرون أن الإمام علي هو الأول لبنة من لبنات الولاية والامتداد للرسالة، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لعلي: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، فقط هي النبوة التي كانت تفصل عليا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أما الولاية وإمارة المؤمنين وأيضا أنه ولي هذه الأمة وأنه أميرها، فكل تلك المواصفات تنطبق على رسول الله على الإمام علي عليه السلام، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. أي أن علي هو أولى بنا من أنفسنا، وعلي هو الذي قادنا إلى الخير وإلى النصر، وعلي ترك موروثا كبيرا في الإسلام بجهاده بتضحياته بإيمانه بحكمه أيضا بدوره في نصرة الإسلام ودوره في تمثيل القرآن الكريم، فعلي كان مع القرآن والقرآن كان مع علي. لمن يسأل عن حياة علي، كان علي مع القرآن، كان علي مع الحق، كان علي مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان علي يؤدي هذا الدين ويقيم النموذج، وكان شاهدا على صدق رسول الله وشاهدا على يعني على دين الله سبحانه وتعالى وعلى القرآن وعلى صدق هذه الرسالة الإلهية.
1: نعم، وهناك أيضا ارتباط كبير واضح يعني بالشعب اليمني، أو يربط ويجمع الشعب اليمني بالإمام علي وبمبدأ الولاية. وهنا أسألكم يعني أستاذ، رغم حملات التشكيك والاستهداف الإعلامي والثقافي المتكرر يعني التي سعى الأعداء على مدى سنوات إلى محاولة إبعاد الأمة عن هذا المبدأ، وهنا كيف تمكن اليمنيون من الحفاظ على ارتباطهم بيوم الولاية وإلى تحويله إلى مناسبة جامعة تتجدد فيها معاني الإيمان والوعي والانتماء؟ والحديث هنا عن مبدأ الولاية وعن إحياء الشعب اليمني لهذه المناسبة من مختلف الطوائف، مختلف يعني الجميع مجمع على هذه على هذا المبدأ، لأنه وما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم وحينما رفع يد الإمام علي.
0: بالنسبة لحفاظ اليمنيين على هذا المبدأ، مبدأ الولاية والتولي للإمام علي عليه السلام، إذا استعرضنا التاريخ نجد أن اليمنيين قد دفعوا أثمانا باهظة بالنسبة لحفاظهم على هذا الموقف ولثباتهم على هذا المبدأ، مبدأ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بدءا في العصر الأول في بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تعرض اليمنيون لاجتياح كبير سواء في الأيام الأولى بعد موت رسول الله، أو بعدها بأشهر أو في أيام بسر بن أبي أرطاة الذي أرسله معاوية.
1: نعم.
0: واجتاح بلاد اليمن وقتل الكثير من اليمنيين لأنهم تولوا هذا الأمير وأيضا استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن هذا المبدأ الذي عمد بالدماء وهو أيضا مبدأ ينبغي أن يحافظ عليه وحافظ عليه اليمنيون عبر العصور لأنهم عرفوا عليا عليه السلام، فعلي هو أستاذهم، علي هو معلمهم. وإذا جئنا إلى التوجيهات النبوية نجد أن الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وإذا قارنا بالإمام علي عليه السلام فهو الذي ورد في حديث مسلم أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وعلي هو باب مدينة العلم والفقه ويمان. فاليمنيون يرتبطون كثيرا بالإسلام وبالإيمان وبالإمام علي عليه السلام وبالرسول، فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهم طلاب وأنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأنصار أهل البيت. فأستطاع اليمنيون من خلال هذه التي توارثوها من خلال المحبة الصادقة، الانتماء الصادق، الارتباط بأهل البيت، أيضا الوفاء والولاء لمعلمهم الإمام علي عليه السلام، استطاعوا أن يحافظوا على هذا المبدأ، مبدأ الولاية. ورسول الله شهد لهم بأن الإيمان هو عندهم، الإيمان يمان، هذا من إيماننا، هذا من حكمتنا. فلا عجب أن يكون حولنا من أهل نجد وقرن الشيطان لا يسلمون بهذا المبدأ، أو يكون المخالفون أتباع ابن تيمية الحرامي الناصبي الذي كان يبغض الإمام علي عليه السلام، والذي يعني هو في حقيقته ينكر حديثا متواتر، الرد عليه العلماء بأنه أنكر حديث من كنت مولاه فعلي مولاه وهو حديث متواتر. وهكذا هو شأنه في كل ما يرتبط بالإمام علي وبأهل البيت عليه السلام، يعني مدرسة ابن تيمية التي يمثلها اليوم المدرسة الوهابية والمدرسة الإخوانية هي مدرسة ناصبية تبغض أهل البيت، تسيء إلى أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتحاول أن تشكك في التراث الإسلامي في كل ما يتعلق بأهل البيت. فإذا رأيت حديثا لأهل البيت ترى يعني رأي ابن تيمية هناك يقول سنده مظلم لا يصح بحال، ويقول أيضا لعن الله من وضعه، وهكذا يعني ترى أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يعني يحاولون التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فيما يتعلق بأهل البيت. لذلك نراهم اليوم في عدد من البلدان، وخاصة الذين يوالون أمريكا والذين يؤمنون بولاية ترامب أكثر من إيمانهم بولاية الإمام علي وبولاية المؤمنين على هذه الأمة.
1: نعم.
0: يشككون في هذه في هذا النص وفي هذا اليوم وفي هذا الارتباط وفي هذا الولاء. مبدأ الولاية عندهم من يعني هجم على السلطة ومن استأثر بها فهو وليهم، ونرى لهم معايير أيضا ينفر منها الإنسان وتنفر منها الطبيعة البشرية، فيقولون أنه إذا ظلم، إذا زنى، إذا سرق، إذا لاط حتى ساعات أو على الهواء، وإذا فعل الفواحش ما لم يفعل ما سموه بالكفر البواح، فإن هذا هو وليهم. لذلك الأمة أصبحت في هذه الحالة من التدني من السقوط بسبب هذه الولاية التي يؤمنون بها. ما نحن فنعشق الطهارة ونعشق الإيمان ونعشق العدل الذي كان عليه الإمام عليه السلام، وإن دفعنا في ذلك أثمانا فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون لنا العاقبة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالعز والكرامة والثبات على مبدأ الله ومبدأ رسول الله ومبدأ القرآن ونهج الإمام علي، وفي الآخرة بالسعادة بأن نكون مع هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومع أهل البيت الكرام مع الإمام علي عليه السلام.
1: نعم.
0: لأن اليوم في الأمة قد فرضت ولايتان، يعني ما فرض اليوم في الأمة هي ولايتان، ولاية الله ورسوله والذين آمنوا، وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام الذي هو نموذج حقيقي للولي الأمر الناصح المؤمن الصادق الشجاع المجاهد الوفي التقي المسلم لله سبحانه وتعالى المتحرك بحركة القرآن. وأيضا الولاية الثانية هي ولاية أبستين، ولاية ترامب التي يعني الذي تم استقباله في بلاد الخليج في أيام قصف غزة في أيام طوفان الأقصى.
1: نعم.
0: وأعطوه الأموال الطائلة أكثر من 5,000 مليار دولار أو ما يسمى بالأرقام 5 تريليون دولار. هذا هو وليهم وهو الذي يعين، وأيضا من دخل جزيرة أبستين جزيرة الشيطان يعني فهو بشروط بتلك الشروط والذي يعني تكون له ولاية الأمر. يجب عليه أن يغتصب القاصرات، أن يأكل من لحوم الأطفال، أيضا أن يصور في أوضاع مخلة. هذا هو ولي أمر الذين لا يؤمنون بولاية الأمر التي فرضها ونظمها الإسلام ونظمها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين أن الاختراق في موضوع الولاية هو اختراق خطير يعود بأي يعني على الأمة بالوبال في كافة المجالات، ليس فقط في كرسي الحكم إنما في كل مجالاتها، اجتماعيا ثقافيا عسكريا دينيا، بمعنى أن ولي الأمر هو الذي يعني هو الذي ينحرف بهذه الأمة وبمساراتها وبالإسلام وبالقرآن. وهذا ما نراه حاصلا اليوم في شعوب المنطقة وفي أنظمتها التي هي موالية للغرب والتي لا تؤمن بولاية أمير المؤمنين وولاية الإسلام، بل تؤمن بولاية الغرب وأن من يحابي أمريكا ويطبع فإنه سيكون وليا للأمة.
1: نعم، يعني كما أشرتم أستاذ رضوان المحيا، سيد القائد هو تحدث عن خطورة سعي الأعداء لفصل الأمة عن ولاية الله ورسوله وعلى من هدى واستبدالها بولاءات أخرى تخدم المشاريع الصهيونية، وأنتم أيضا ذكرتم جانبا من من من يعني خطر هذه النتائج، يعني أخطر نتائج التي قد تترتب على الأمة عندما تفقد هذا الارتباط وتخضع لولاية أعدائها. هنا أسألكم ختاما أستاذ رضوان، يعني أهمية حياة هذه المناسبات الإيمانية، يعني كمثلا ذكرى يوم الولاية في بناء الوعي العام، أهمية هذه المناسبة في تعزيز المناعة الفكرية والثقافية للمجتمع وترسيخ الوعي والبصيرة تجاه المخاطر والتحديات التي تواجه الأمة في هذه المرحلة.
0: إحياء هذه المناسبة العظيمة وهذا المبدأ العظيم ويعتبر إحياء لقيم الإسلام النبيلة وأيضا تعليم الأجيال هذا اليوم، وأيضا ليبقى هذا اليوم في ذاكرة أجيالنا بحيث أننا ننقله إلى الأجيال ونقول لأجيالنا أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو الإيمان. وأن مبدأ الولاية هو مبدأ مهم، يعني إذا حافظنا على هذا المبدأ سننتصر على أعداء الله سبحانه وتعالى. وشاهد ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا المبدأ هو الذي يغيظ المنافقين ويغيظ أعداء الله في كل العالم. هذا المبدأ هو الذي تخاف منه أمريكا. أمريكا اليوم ترى أن الذين يتولون الإمام علي والذين يقيمون هذا المبدأ مبدأ الولاية لله ورسوله والمؤمنين والذين يتبرعون من أعداء الله هم الذين يواجهونهم في كل البلدان في هذا المحور العظيم، محور المقاومة، فهو محور يغيظ أعضاء الله سبحانه وتعالى وهو محور مكتوب له النصر. لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: وانصر من نصره. نحن حينما ننصر أمير المؤمنين نكون قد نصرنا رسول الله، لأن عليا منه وهو منا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونكون قد نصرنا كتاب الله لأن عليا مع القرآن والقرآن مع علي، ونكون قد استجبنا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى الذي قال لنبيه: والله يعصمك من الناس. فنحن نقول لكل موالي للإمام علي عليه السلام، لكل محتفل: عليك أن تواصل هذه الاحتفالات وهذا الإحياء وهذه المناسبات، فإن الله سيعصمك من النواصب، سيعصمك من أحفاد أبستين، سيعصمك من وهابية نجد وشياطينها، سيعصمك الله من كل أحد. فقط أنت حافظ على هذا المبدأ وعلى هذه المناسبات، تحيها، انقلها للأولاد وللنساء وللأجيال. أخبر الأمة أنك بايعت عليا وبايعت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبايعت يعني على من هدى، وأنك ستسير في هذا النهج، نهج علي، نهج التقى، نهج الإيمان، نهج التحرك بالمسؤولية، نهج المواجهة لأعداء الله خاصة من اليهود. فإننا حينما يعني أخذنا هذا النهج، نهج الولاية، تولينا الله ورسوله والذين آمنوا وخضنا المعارك مع أعداء الله من غير هوادة. لا نخاف من اليهود ولا من أسلحتهم ولا نخاف من أمريكا ولا نخاف من طغيانها، نصبر نتحمل كل هذا في يعني في ذات الله سبحانه وتعالى، ونرى أننا منصورين وأننا في موقف الحق. حافظنا على أنفسنا، على أجيالنا، على أولادنا، على أمتنا، نعيش حالة العزة والكرامة بينما يعيش الذين يتولون ترامب ويتولون أبستين ويتولون نتنياهو حياة الدين. الذلة والمهانة، فهو يهينهم وهو يأخذ أموالهم ويعيشون حالة الانحطاط الأخلاقي والقيمي والاجتماعي، ويبدلون دين الله سبحانه وتعالى، ويحولون حتى أقدس المقدسات وهي الحرمين الشريفين إلى بلد للترفيه وبلد للمراقص والعري والتبرج والسفور. أما نحن في يمن الإيمان فبإذن الله سبحانه وتعالى نحتفظ على هذه القيم النبيلة ونرتبط بالإسلام ونرتبط بالقرآن ونرتبط بأهل البيت، هذه هي القيمة والفائدة العظيمة من إحيائنا لهذه المناسبة التي هي إحياء لما أحياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. واحتفالا بذلك البلاغ الذي أمر رسول الله أن يبلغه في صورة عظيمة جمعت ذلك المشهد الذي جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وجمع الإمام علي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: نعم. شكرا لك الأستاذ القدير العلامة رضوان المحيا نائب رئيس المجلس الشافعي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الفترة وللحديث حول هذا الموضوع عيد الولاية وارتباط اليمنيين.

تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أجتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا خمس شجرات دوحات قمة ما تحتهن ورصت أجتاب الإبل يصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

إذن هذا المبدأ الذي لا يمكن أن يحيد عنه اليمنيون جيلا بعد جيل، وفي ظل الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تبرز الحاجة أكثر وتتجدد الحاجة أكثر من أي وقت مضى لفهم المعاني العظيمة التي تحملها هذه الذكرى، ذكرى يوم الولاية وعيد الولاية. الأمة تواجه تحديات كبيرة، تواجه حروب متعددة، تواجه استهدافات يعني بمختلف الأشكال التي تستهدف الأمة في عقيدتها، في ثقافتها، في في في قيمها وفي هويتها وفي وعيها وفي بصيرتها. ولذلك الأعداء يسعون من خلال ذلك إلى إبعاد الأمة عن مصادر قوتها الحقيقية، متمثلة في القرآن الكريم، متمثلة في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، متمثلة في الإمام علي ومن جاءوا أيضا من بعده من آل البيت ومن أعلام الهدى. والأعداء من خلال إبعادنا، محاولة إبعادنا عن هذه المصادر ومصادر القوة، يريدون إغراق الأمة في حالة من التبعية والتيه والارتهان والخضوع لمشاريع الهيمنة والاستكبار. والحالة ويعني مخزية، حالة مخزية حقيقة، التي هي عليه يعني هم عليه جانب من أبناء الأمة، بعد أن سلموا، بعد أن طبعوا، بعد أن استسلموا، بعد أن ارتضوا أن يكونوا تابعين موالين لأعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والنصارى ومن من من من من هم يعني يمثلون قلب المشروع الصهيوني في هذا العصر وفي هذا الزمن. حالة مخزية، حالة مخيفة على كل المستويات، على كل المستويات. هم أرادوا من خلال تطبيعهم ومن خلال موالاتهم لأعداء الله، يعني إلههم في هذا الكون وفي هذا العالم وفي في هذه الدنيا أمريكا والكيان الصهيوني، أرادوا أن بذلك الرفعة والعزة في الدنيا على أساس والسلطة. وفي حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر وفي في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن الواقع مختلف، ولم يحصلوا على ما تمنوه من خلال هذا التطبيع. الواقع مختلف جدا، ولذلك أصبح واضح اليوم أن معركة الأمة ليست معركة عسكرية فقط، هي هناك معركة عسكرية لا ننكرش، هناك مواجهة مباشرة، لكن ليست أو لا تنحصر وتقتصر فقط دائرة المواجهة على مستوى هذه الحرب العسكرية أو المعركة العسكرية. هي معركة وعي، معركة بصيرة، معركة انتماء، معركة بين مشروع يريد للأمة أن تكون مستقلة حرة عزيزة، وبين مشروع آخر يسعى إلى تحويلها إلى شعوب تابعة فاقدة للإرادة، فاقدة للقرار، فاقدة حتى على مستوى قرار نفسها وقرار استحواذها على ثرواتها. هذا ما يريده العدو منا، أن نكون سوق استهلاكية مسلمين له بشكل مطلق، مسلمين له أن يلعب بتاريخنا، بثقافتنا، بوعينا، ببصيرتنا، بديننا وعلاقتنا حتى بأنفسنا. ولذلك كيف يعني البعض كان يستغرب خلال الفترات الماضية، كيف لهذه الشعوب التي يعني كيف لها أن لا تحرك ساكنا جراء ما يحدث في غزة ومن جرائم ومن إبادة جماعية؟ والقضية الفلسطينية معروفة ومشهودة من يعني على مدى العقود الماضية، حاجة معروفة أنه أصحاب الحق وأصحاب الأرض ومعنا كيان صهيوني غاصب متجبر، يعني حاجة معروفة لا يوجد عليها اختلاف، ما فيش على يعني نقول مثلا نقطة دينية عقائدية خلافية، يعني بحيث أنه يكون في معانا مناصر ومعانا مؤيد ومعانا معارض، لا، نتحدث عن قضية فلسطينية الذي هي يعني نكبة ونكبة في 48 واحتلال صهيوني غاشم من ذلك اليوم إلى اليوم، وهم يتوسعون والكيان يتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية وعلى حساب أصحاب الأرض، يعني حاجة معروفة. ومع ذلك المتولين لليهود والأعداء كيف كانت لهم كيف كان موقفهم وكيف كانت ردة فعلهم جراء هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت ولا زالت أيضا ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا ما يحدث في غزة. كانت ردود فعل باردة خافتة، يعني خجولة،
يعني كسيحة لا يعني تتجاوز البيانات والتصريحات البسيطة بل أبعد من ذلك. ذهبوا أبناء الخليج يعني حكام الخليج للأسف إلى أبعد من ذلك، إلى أنه في الوقت الذي ترتكب وفي الساعة التي يرتكب فيها الجرائم والمجازر، في الثانية وفي اللحظة التي ترتكب فيها الجرائم، وأن العدو الصهيوني يواصل تصعيده ويبيد الآلاف عشرات الآلاف من أبناء غزة، هم يقيمون المراقص والملاهي والدعارات وما إلى ذلك، يعني من المجون مما يسمى بالترفيه، تحت مسمى الترفيه ضربوا عرض الحائط بكل المعايير وبكل العلاقات والارتباطات والاعتبارات الإنسانية، ما عن نقولش إسلامية دينية حتى إنسانية. ولذلك مستمعينا هنا تأتي أهمية هذا اليوم باعتباره مناسبة لترسيخ الوعي القرآني، مناسبة لترسيخ الانتماء لله ولرسوله وأوليائه، مناسبة لتحصين المجتمعات من محاولات الاختراق الفكري والثقافي والإعلامي التي تعمل على صناعة مفاهيم مغلوطة مشوهة خاطئة، تعمل على تشويه الحقائق، تعمل على إعادة تشكيل وعي الأجيال بما يخدم فقط المشاريع الصهيونية ومشاريع الأعداء.

في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الفترة الصباحية يجدر الإشارة إلى عدة نقاط خلاصات نخرج بها من هذا اللقاء ومن ما سبق الحديث عنه. مفهوم الولاية هو مفهوم قرآني لا نتعامل معه ب يعني مجرد شعار أو على اعتبار أنه شعار فقط نرفعه في مناسبات وفي أماكن وفي فعاليات وفي يعني لقاءات معينة. هي مسؤولية عملية. التولي والولاية هي عملية يفترض أن تكون كذلك، وإلا ما فيش داعي لا نتحدث ولا يوجد هناك أهمية للحديث في الإذاعة ولا في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو في المسيرات وفي الحضور الجماهيري وما إلى ذلك. لا يوجد له أي أهمية هذا إذا لم ينعكس ويتحول ذلك إلى سلوك عملي، إلى مسؤولية عملية، إلى منهج حياة، إلى موقف من الحق والباطل، موقف من العدل والظلم، موقف من الاستقلال والتبعية. وذلك يمثل يعني الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع واعي متماسك وقادر على مواجهة كل التحديات. ونحن نتناول أو نذكر ذلك في الوقت الذي تسعى فيه قوى الاستكبار إلى فرض الوصاية على الشعوب، إلى إخضاعها يعني على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا تربويا وكل على كل المستويات. ولذلك هنا يأتي التمسك بمبدأ الولاية ليؤكد أن الأمة هي قادرة على حماية هويتها، قادرة على صيانة استقلالها، قادرة على الحفاظ على قيمها متى فقط ما عادت إلى هدى الله، ومتى ما تمسكت بالقرآن الكريم، متى ما استلهمت الدروس والعبر من سيرة أعلام الهدى، متى ما كانت عون لهم. اليوم نتحدث حول ذلك، والسيد القائد يحفظه الله يعني وكتب الله أجره يسعى جاهدا لانتشال الأمة، يعني ليس فقط أبناء الشعب اليمني، انتشال الأمة ككل من الواقع المخزي والمخيف. ولذلك نحن يجب أن نكون عون له، أن نكون سند له، أن نكون لا نتحول إلى عبء إضافي له، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. ولعل من أبرز ما نحتاج إليه اليوم مستمعينا هو استحضار البعد العملي لهذه المناسبة من خلال ما تحدثنا عنه سابقا، من خلال نقول تعزيز الوعي، من خلال ترسيخ القيم الإيمانية، من خلال بناء جيل يمتلك البصيرة، يمتلك القدرة على التمييز بين الحق وبين الباطل، بين العدو وبين الصديق، يمتلك القدرة على التمييز بين المشاريع التي تخدم الأمة وتلك التي تستهدفها وتعمل على إضعافها وتمزيقها. يوم الولاية يعني ما هوش يعني حدث في 18 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة ويعني وانقضى، حتى البعض يحاول تقديمه على أنه تلك أمة قد خلت ولدها ما خلق يعني وما لا نشتغل على أساس، ويعني يستخدم هذه الآية ويستشهد بها في هذا الموقع، في هذا الموضع لا هناك يعني فرق كبير، هذا يحاولوا إبعادنا. ومن أتباع يعني ومن أحفاد معاوية، لذلك هو استنهاض للحاضر هذا يوم، وهو استشراف للمستقبل، هو تجديد للعهد بالسير في طريق العزة والكرامة والاستقلال والتمسك بالهوية الإيمانية التي كانت ولا تزال مصدر قوة هذا الشعب، مصدر قوة هذه الأمة، وأساس صمودها وثباتها في مواجهة مختلف التحديات. من يتولى الله ورسوله نراه اليوم عزيز حر كريم شامخ في مواجهة الأعداء. فاصل ونقرأ الرسائل التي وصلت.

0: الرجال كالأرقام قيمتهم عند مواضعهم. النعمة كل النعمة لا تقرب إلى الله فهي نقمة. يعني وصلتني هذه الرسالة وقرأتها كما وصلتني. رسالة: صباح الخير، معكم شبل حيدر. أهلا يا شبل حيدر، والحمد لله على السلامة. كان شبل حيدر دائما قبل سنة أو سنتين ثلاث يتواصل بنا يوميا في كل فترة صباحية، وهو يمشي، أعرف أنه يتصل وهو يمشي، مش عارف إذا قد وقف. لكن اليوم شارك معنا برسالة، أهلا وسهلا بك من جديد، أتمنى أن تكون بخير. رسالة من شبل حيدر يقول: دعونا في ضلالتنا وخلوا بناء الإسلام ينقص أو يزيد، وكفوا عن فتاواكم، فإنا نرى الأرشاد منكم لا يفيد، نكره دعوة التوحيد منكم وسادتكم لأمريكا عبيد. يمكن هذه قصيدة وأنا قرتها على أنها رسالة عادية، لأني ما أرسلت على أنها رسالة عادية. عموما شكرا لك، يعني كفي نحن قرأنا اسمك شبل حيدر، تحية لك. إذا كان شبل حيدر الذي كان بيتواصل معنا سابقا عبر الاتصال. رسالة: صباح الخير، صباح متوج بإيمان والولاء لخير الوصي والولي، نبارك لكم ذكرى ولاية أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وخليفة رسول رب العالمين الإمام علي عليه السلام. كل عام ونحن لعلي موالون، كل عام ونحن لعلي محبون، كل عام ونحن لعلي مناصرون، كل عام ونحن لعلي منتمون، كل عام ونحن بك يا علي مفتخرون، كل عام ونحن بحبك متيمون، ونحن وكل عام ونحن على نهجك ودربك ماضون. تحية لك وللمخرجة المرسلات مواليات لعلي دوما كاتيا ناصر وجمانة عبد الله وأقلام محمد، نطلب زامل حب علي لفرقة أنصار الله. طبعا اختصرت الرسالة، المعذرة ما عفش معنا وقت. رسالة إيموجي رموز، يعني كيف تفهم هذه وكيف تقرأ؟ طيب أيضا هذه رسالة سنضطر لاختصارها. صباح الخير، في غدير خم وقف الزمن وانحنت الشمس وسكتت الريح لتنصت الأرض لآخر وصية من فمي خاتم النبوة، رفع يدا كانت ميزان السماء فقالها مدوية تهز عروش الباطل: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلى نهاية الرسالة والمعذرة اختصرناها، شكرا لك بيان عز الدين. رسالة أيضا أخرى: السلام عليكم، تحية لكم وتحية لإخواتنا في غزة وتحية لإخواننا في الجنوب، أطلب زامل عيش عنك على الأخبار. طيب منتصر عدنان من وصاب الأسفل. أيضا رسالة أخيرة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علي ترفع بسيفك أو ترفع بسيفك حق وتقطع الرؤوس، علي بوجه الطغاة يسطر دروس، علي من هيبته ترجف النفوس، علي حتى بالحرب ينصح دروس. إيش إلى نهاية الرسالة. بنت اليمن وأطلب زامل ولاية علي. شكرا للجميع ويعذرون الجميع اليوم على قراءة الرسائل بشكل مختصر بمن فيها هذه الرسائل التي هي فقط رموز إيموجي، مش عارف ما فهمتهاش. شكرا للجميع وتقبلوا في ختام هذه الفترة تحياتي أنا محدثكم أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من سوسن مجاهد المخرج المنفذ لهذه الفترة، وندعوكم أيضا لمتابعة برنامج آفاق الخبر الذي يستأنف من اليوم ويعاد الساعة، طبعا يبث الساعة 10 ويعاد الساعة 12 ظهرا، ثنتين صح؟ يعاد ثنتين والبث المباشر 10 صباحا، ونتمنى لكم متابعة طيبة. ومرة أخرى يعذروني الإخوة والأخوات الذي أرسلوا رسائل واختصرتها نظرا لضيق الوقت، وإن شاء الله نعوضكم في فترات أخرى. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: صفاً واحد كالبنيان، اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
9: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقالنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر. قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم تتناول أبرز ما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الولاية وما حمله من مواقف ورسائل تتصل بواقع المواجهة في المنطقة ومستقبل تطوراتها، وذلك مع الباحث العسكري العقيد رشاد الوتيري. كما نختتم هذه الحلقة مستمعينا برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. نبدأ بقراءة أبرز الأخبار. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التأكيد على الجهوزية للتصدي للأعداء بمعونة الله وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، مشددا على أن موقفنا من أعداء الإسلام موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه. وأكد السيد القائد في كلمته أمس الأول على أن هناك تنسيق مع بقية محور المقاومة، قائلا: نحن على تنسيق تام مع إخواننا في محور المقاومة تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة. ووجه السيد القائد نصيحة لكل القوى والجهات في منطقتنا أن يحذروا من التورط الأمريكي لهم أو من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، مؤكدا أن الأمريكي يسعى فعلا إلى الوصول بالقوى والجهات في منطقتنا إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة. وحذر من توريطهم، وإن كان فيه خطورة كبيرة عليهم فإن نتاج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والخزي والعواقب الخطيرة. تواصلت أمس في مختلف المحافظات الفعاليات الاحتفالية والاحتفائية بذكرى يوم الولاية عيد الغدير، والتي أكدت أهمية إحياء المناسبة لما لها من دلالات ودروس في حياة الأمة. وفي هذا الإطار واكبت حرائر اليمن التفاعل الشعبي اليمني الإيماني الكبير مع عيد الغدير بفعاليات وأمسيات ثقافية حاشدة ومهرجانات احتفائية في عموم المحافظات، تأكيدا على التمسك والاقتداء والسير على نهج الإمام علي عليه السلام في مواجهة الطاغوت وأعوانه. وفي الفعاليات والأمسيات والمهرجانات التي احتضنتها عموم المديريات بالمحافظات الحرة، أكدت حرائر اليمن أهمية إحياء يوم الولاية لاستلهام دروس العزة والحرية والتضحية من حياة الإمام علي عليه السلام، مجددات العهد بالسير على نهجه والتمسك بتوجيهات الله ورسوله الأعظم بالولاء له وتخليص الأمة من الظلم والوصايا. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب حزب الله في اتخاذ القرار المناسب تجاه اتفاق العار الموقع بين السلطة في بيروت وكيان العدو الإسرائيلي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن قرار الاستسلام من قبل تلك السلطة ليس بجديد، وهو امتداد لمؤامرات استمرت منذ تشكيلها إلى اليوم. وشددت على أن الحل الأمثل الذي أثبت جدواه طوال العقود الماضية هو الجهاد والمقاومة حتى يتحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، احتلال كيان العدو الصهيوني لجميع الأراضي اللبنانية. كشف مسؤول قطاع الزراعة بمحافظة الجوف مهدي الضمين عن تحقيق نجاح استراتيجي للموسم الزراعي لعام 1447 للهجرة في إنتاج محصول القمح بالمحافظة. وأوضح الضمين أن البيانات الإحصائية الميدانية التي تم حصرها حتى اللحظة تؤكد تخطي كمية الإنتاج حاجز المليون كيس من القمح، معتبرا هذا الإنجاز قفزة نوعية تسهم في كسر قيود التبعية للخارج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. كما كشف عن المؤشرات المالية والإنتاجية المحققة في الموسم الزراعي الحالي بإجمالي إنتاج بلغ مليون وواحد وعشرين ألفا وتسعمائة كيس وتسعمائة وكيس واحد من القمح بقيمة 15 مليار و100 مليون ريال يمني، مبينا أنه تم تشغيل نحو 10,000 عامل، ما عاد بالنفع على عشرات الآلاف من الأسر الريفية. تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها النوعية لتعمق خسائر كيان الإجرام في الأرواح والعتاد، وتحاصر كل تحركاته في معركة يكسر فيها مجاهدو حزب الله كل أشكال التفوق الذي كان العدو يظنه ثابتا لا يمس قبل أن يسقط تحت الأقدام. وفي جديد الردع خلال الساعات الماضية جددت المقاومة عملياتها في عمق فلسطين المحتلة بضربات نوعية أكدت من خلالها أوهام تهجير الجنوب المقاوم لن تمر قبل أن يتوسع تهجير الشمال المحتل ويتأكل فيه الكيان أكثر وأكثر وصولا إلى الزوال. وفي السياق أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش العدو بـ 32 عملية نوعية وذلك خلال أمس السبت أو أمس الجمعة. أدلى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين بسلسلة من التصريحات في ذكرى مرور 59 عاما على ما تسمى بالنكسة أشاد فيها بموقف قوى محور الجهاد والمقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. وقال أبو شاهين إن المشروع الصهيوني لا يزال مستمرا في أهدافه العدوانية والتوسعية ويسعى لاستكمال بسط هيمنته على كامل فلسطين واحتلال أجزاء من سوريا ولبنان ويهدد أجزاء واسعة من الأردن ومصر والعراق. وأضاف أن المشروع الصهيوني يسعى لبسط الهيمنة وتحقيق ما يسميه إسرائيل الكبرى بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة معتبرا أن السياسات العدوانية التي يمارسها الكيان ضد شعوب أمتنا ودول منطقتنا بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي خطر داهم يحيق بكل الشعوب العربية. ارتكب العدو الصهيوني خلال الساعات الماضية العديد من الجرائم الوحشية بحق اللبنانيين ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 40 مواطنا وذلك بسلسلة غارات غادرة تركزت على المنازل والسيارات والدراجات النارية مما يؤكد إمعان العدو في استهداف المدنيين في ظل التواطؤ المخزي لحكومة نواف سلام أو سلام ورئاسة جوزيف عون. وفي الوقت الذي يؤدي فيه الجانب الرسمي اللبناني طقوس الخضوع والانبطاح للإملاءات الصهيونية الأمريكية على طاولات العاري بالولايات المتحدة يتمادى العدو الصهيوني في جرائمه بقصف الآمنين في بيوتهم والمارين في وسائل النقل فضلا عن القصف الجوي العنيف بعشرات الغارات على عديد أو عدة بلدات أي لبنانية و المناطق المأهولة بالسكان. انتقدت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مادلين دين انتقدت توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الحرب معتبرة أن ذلك جاء بتحريض من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبخلاف مواقف بعض مستشاري. وقالت دين إن اعتماد ترامب على وسطاء الصفقات العقارية بدلا من الدبلوماسيين هو نهج غير قابل للنجاح مشيرة إلى أنه خاض الحرب بناء على افتراض خاطئ بأنها ستكون سريعة وسهلة من دون إدراك العواقب الحقيقية. الجيش اللبناني يفيد باستشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة للعدو الإسرائيلي استهدفت آلية على طريق الخردلي النبطية. قالت شبكة NBC إن البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. قوات العدو الصهيوني تعترف بسقوط طائرة مسيرة على قوات جنوب لبنان أو على قواتها. من الأخبار أيضا ومن ما وردنا من مصادر لبنانية طيران العدو المسير شن غارة على بلدة دير زهراني جنوب لبنان. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي قال الكابوس الذي طالما خشيه المنظرون الغربيون أصبح حقيقة إيران تتصاعد قوة وتعاد رسم خارطة النفوذ. وقال كذلك ولايتي إن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية في المنطقة وأشار إلى أن الهندسة الجديدة للقوة لن تبنى على حساب المقاومة. أشار ولايتي أيضا إلى أن الأوهام الدبلوماسية ثمنها باهظ والسلام الدائم لا ينبت إلا من رحم توازن القوى لا من أوهام التعهدات الجوفاء. إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين.
0: إذن ننتقل مستمعينا وإياكم إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. في خطابه بمناسبة عيد الولاية، جدد السيد القائد تأكيد على ثبات الموقف اليمني المبدئي تجاه أعداء الأمة، وعلى الجهوزية لمواجهة أي تصعيد أو تطورات ميدانية محتملة بالتنسيق مع قوى ومحور المقاومة. كما حمل الخطاب أيضا رسائل واضحة بشأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة في ظل المشاريع الأمريكية والصهيونية. وللحديث حول ذلك يسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الباحث العسكري أو الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد الوتيري. حياكم الله سيادة العقيد.
5: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا
5: بكم.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. بداية، ما أبرز الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي حملها تأكيد السيد القائد على الجهوزية لمواجهة أي جولة تصعيد جديدة أو قادمة؟
5: التحية لك والأستاذة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي المبارك المقدس الدر الأنفس وعلى آله بكل وقت حين رب العالمين. لا شك أن دلالة خطاب قائد الثورة الأخير بمناسبة عيد الغدير حمل الكثير من الرسائل، هي عامة وخاصة. عامة للأمة لتوحيد هممها وإيضاح ما تحصل لها من إحساسات جراء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ومحاولة يائسة وبائسة من الأمريكان ومن الأعداء لتفريق شمل الأمة وسبحة أرضها، والجهود التي تسعى من خلالها جبهات إسناد محور المقاومة للوقوف في وجه هذه الغطرسة وهذا العمل الممنهج لتشتيت الأمة ومزيد من الصراعات الداخلية. وأيضا رسائل خاصة كانت لدول الإقليم ودول أيضا الجوار بتحذيرهم من أي انخراط في أعمال عدائية أو الاشتراك بأعمال تصعيد مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد الأمة وخاصة محور المقاومة، سواء جبهة الإسناد اللبنانية أو الإيرانية أو اليمنية. نعم. اليوم هناك صمود وثبات وتحرك وهمم ويقظة لدى محور المقاومة، بدءا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي اليوم بموقفها أثبتت تفوقها العسكري والاستراتيجي والتفاوضي الدبلوماسي في وجه الغطرسة الأمريكية، وجعلت الأمريكي اليوم يتراجع بقوة. وما تشهد الساحة الإقليمية بشكل عام عن مجمل نجاحات وانتصارات تجسد

0: بروز القوات المسلحة الإيرانية بضرباتها التصاعدية الصاروخية،
1: نعم،
0: لتخرج كل القواعد الأمريكية في المنطقة عن الجاهزية، وأيضا اشتباكات بحرية مع العدو الأمريكي الذي وجد نفسه في بحر عمان يتحول إلى قرصان يسرق وينهب للسفن النفطية ثم يأتيه الرد. لذلك ما يحصل اليوم من ثبات الموقف الإيراني اللبناني الذي أيضا جسد الهوية اللبنانية المقاومة التي مثلت يعني نقطة انطلاق حقيقية لتكبيد العدو الإسرائيلي، وجعلت يصل ويجد نفسه في فخ لمحرقة من لمدرعاته وأفراده، نتيجة الصمود الأسطوري والتفنن في استخدام التكتيكات والأساليب العسكرية الجديدة للأبطال في المقاومة اللبنانية. وبالتالي مع نجاحات الجبهة اللبنانية والإيرانية، الأمريكي اليوم يبحث عن داعمين أو من سيكون كبش فداء يتقدم بهم للتصعيد وإشغال الموقف العام في جبهات الإسناد وتفكيك وحدة الساحات. تصدر المشهد اليوم السعودية والإمارات، خاصة السعودية التي اليوم هي معنية بأنها تمثل مؤتمر العالم الإسلامي، تمثل الجامعة العربية،
1: نعم،
0: من تسخر طيب كل أموالها وتسخر كل استخباراتها لخدمة المشروع. وبالتالي إذا كانت الجمهورية اليمنية قد نجحت بطرد قواعد اشتباك عسكرية أذلت الأمريكي وجعلته يهرب من البحر، اليوم العين الأمريكية والإسرائيلية على مضيق باب المندب، لأنه الشريان الحيوي الهام وأيضا لما كان له من دور في إغلاق الملاحة في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وما زالت تداعيات هذا الحصار على الموانئ الإسرائيلية اليوم. وبالتالي حاول الإسرائيلي بكل قوته التواجد بجنوب في القرن الأفريقي ما يسمى صوماليلاند، وهناك تنسيق أمريكي إسرائيلي خليجي على معاودة تصعيد ضد الجمهور الإسلامي الإيراني التي خرجت منتصرة بكل القيم وبكل المعايير،
1: نعم،
0: وأمام إفلات قيمي وأخلاقي وعسكري ودبلوماسي للأمريكي وداعميه وأيضا من يقف إلى جانبه. بردت التطورات أن اليوم العين تراقب على البحر الأحمر على مضيق باب المندب للسيطرة على هذا المنفذ الحيوي من أجل خنق التجارة ومن أجل أيضا أن يكون هناك عدوان أكبر وعلى الجمهور اليمنية التي هي جبهة إسناد مؤثرة وقوية على العدو ودعمت المقاومة الفلسطينية. واليوم خطابة قادة الثورة، خطابة الشعب اليمني أنهم إلى جانب القضية الإيرانية، لأن الشعب الإيراني الشقيق اليوم بصموده وثباته والتفافه ومؤازرته لقواته المسلحة لقيادته الثورية في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وصاحب البساط الأمريكي. ولذلك اليوم ما تكلم به قادة الثورة يأتي في رسالة أن هناك تصعيد قادم الأمريكي اليوم، هناك تجهيز وتجيش واستعداد يحض لعملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل مكان اليوم في القارات، يعني عبر حاملة طائراته. عندما بالأمس وقبل أمس كان هناك حركة غير طبيعية فوق منها الخليج، حركة تجسسية للعدو الأمريكي، ويريد ما لم يستطيع يعني تنفيذه أو النيل وتحقيقه عبر التحرك العسكري ثم التفاوضي ألجم، واليوم يبحث عن مخرج آخر، لأنه اليوم الأمريكان بأنفسهم يعترفون بمرارة الهزيمة، يعترفون بتداعيات هذا الموقف ونجاح القوة المسلحة الإيرانية بمزيد
1: سيادة
0: من
1: العقيد
0: انتكاسة بالداخل، والذي كلف الأمريكي أكثر من 100 مليون دولار جراء هذه الحرب العبثية. لذلك اليوم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لمعاودة التصعيد عن طريق الإمارات والسعودية ودول الخليج بشكل عام، وهو فعلا ما قد بدأ من خلال الطائرات والصواريخ التي تنطلق من أراضي كويتية وإماراتية وبحرينية وسعودية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي هناك تنسيق بين هذه الأدوات القذرة لمعاودة التصعيد ومنها الجمهورية اليمنية، يعني محاولة منهم أيضا أن يكون هناك تصعيد ضد الداخل اليمني. فبما أن هذا الساحات

0: المخرج، خاصة أن اليوم الكونغرس الأمريكي ب 246 يعني صوت يصوتون بالأغلبية لصالح إيقاف الدعم لترامب، ويطالبون بسحب القوات الأمريكية من المنطقة وإيقاف الحرب والمواجهة مع إيران، لأنها حرب انتهت بانتكاسة اقتصادية
1: صحيح.
0: وعسكرية.
1: طيب سيادة العقيد اسمح لي فقط يعني المعذرة على المقاطعة، ولكن فقط نظرا لضيق الوقت، أنتم أشرتم إلى حتى إلى دلالات التنسيق وحديث السيد القائد عن التنسيق التام بين يعني اليمن ومحور المقاومة في فلسطين ولبنان وفي سائر أيضا ساحات المواجهة، لذلك أيضا دلائله في مواجهة التنسيق الصهيوني الواضح. في سياق أيضا وما جاء على لسان السيد القائد في خطابه أمس الأول، هو تحدث أو وجه تحذيرات لقوى إقليمية من الانخراط في أي قتال يخدم العدو الصهيوني، يعني إلى أي مدى تعكس هذه التحذيرات يعني قراءة يعني وكيف تقرؤون ذلك في إطار مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، وهل هذه التحذيرات ستصل هذه القوى القوى الإقليمية من ضمنها الدول الخليجية، وهم من عرفوا البأس اليمني وجربوا أيضا المواجهات خلال الفترات الماضية يعني السلاح اليمني إنجاز التعبير أن نقول؟
0: لا شك أن اليمن بحكم موقعه الجغرافي الهام والمتميز وإطلاعه على مضيق بن المندب وسيطرته الجغرافية، لأن مضيق بن المندب هو مضيق يمني حر وخالص، وأيضا ورقة البحر الأحمر وأوراق كثرة كثيرة تمتلكها القوات المسلحة اليمنية والجانب اليمني، وبحكم أن اليمن قد كان له مواجهة عامين من العدوان مع العدو الأمريكي، وبالتالي انتصر اليمن بكل المقاوي. كأذل الأمريكي هو من كان خط الشروع الأول لتوجيه ضربات للعدو الأمريكي، وبالتالي اليوم دول الخليج مثلما لم تستطع حماية نفسها ولا حماية قواعدها لم يستطع الأمريكي توفير حماية لها، فبالتالي اليوم هي تبحث عن موطئ قدم مرة أخرى لمحاولة التصعيد، لذلك هي تريد أن الأمريكا تريد أن تجر المنطقة إلى مزيد من الحرب، ويكون هناك حرب بالوكالة وبالنيابة عنها. يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي بقصف مطارات، بقصف يعني الموانئ النفطية، بقصف سواء ما حصل في عمان، سلطات عمان الشقيقة التي لديها مواقف مشرفة في الوقوف إلى جانب قضايا المصيرية العربية وإحلال السلام، أو أيضا قصف داخل الإمارات أو الكويت، محاولة تحميل الجمهورية التنمية الإيرانية هذا الموقف. وبالتالي اليمن بحكم أنه جزء من ولاية غزة ووحدة ساحات متكاملة إلى جانب هذا المحور، لن يقف مكتوف الأيدي، لأنه سيستخدم مضيق باب المندب، سيستخدم أيضا مضيق البحر الأحمر، وهو يرسل رسائل بأنه هذه الدول إذا ما عادت للتصعيد أو حاولت الانخراط بالأعمال العدائية والحرب ضد الجمهورية الإيرانية، أو فكرت أيضا بأن يكون تواجد الأمريكي في مضيق باب المندب وهناك قوات عسكرية أمريكية الجميع يعرف أنها في أرتيريا وتتحيل فرصة بأن تكون هناك يعني مواجهة المنطقة والمندة في قادم الأيام لا يستبعد، لكن اليوم رسائل قوية من قبل قائد الثورة بأن اليمن بترسانة العسكرية القوة الصاروخية جاهزة بما لديها مفاجآت وقدرات نوعية جديدة وقتالية، يعني ما يتوقعه الأمريكي، وقد جربوا الصواريخ اليمنية وكفاءتها ووصولها بأهداف نقطية في داخل الأرض المحتلة وعجز المنظومة الدفاع الاعتراضية من إسقاطها، وما أحدثته أيضا من حالة إرباك بداخل الأوساط اللي في الأرض المحتلة، اليوم هي تجدد التهديد، ومن التهديد إلى التنفيذ، بأن إذا لم تقف الدول الخليج وكلها موقف مشرف يعني بأن تنأى بنفسها عن الوقوف إلى جانب الأمريكي، فإن اليمن لديه خيارات استراتيجية وعسكرية مفتوحة وبلا قيد أو شرط، وبالتالي اليمن هي قدرة تجزء، وما يحصل من تداعيات أو من عدوان على أي دولة عربية وإسلامية اليمن تراقب، واليمن أيضا حرية بها أخلاقيا بقائد الثورة سلام الله عليه التي تزعم الموقف العربي والإسلامي بالحفاظ على وحدة الساحات، بالحفاظ على اللحمة العربية والإسلامية كقائد عربي اليوم من التهديد إلى التنفيذ، واليوم قارع الطغاة والجمهورية الإسلامية الإيرانية استفادت من الموقف اليمني من خبرات المجتمع اليمني والقوات المسلحة اليمنية، ومن حين قائد الثورة أيضا في تسيير الإشراف المباشر على المعركة في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي بدأ الأمريكي وكأنه قزم يتلقى ضربة صفعات محور المقاومة. فاليمن اليوم أيضا ترسل هذه الرسائل من خلال قائد الثورة بأن اليمن لن تتوقف ولن تتأخر عن الرد، وستستخدم مضيق باب المندب، ستغلق التجارة والملاحة في وجه الأمريكي والإسرائيلي أو أي دولة من تسلم موانئها، وتحركها سيكون أيضا مفتوح

0: تشوف امام القدرات اليمنيه؟
1: نعم.
0: وان اليمن كلاعب استراتيجي ناشئ وقوي وبارز يحسب له الحساب، سيكون له ايضا مشاركه وسيجعل العالم في تداعياته من الغرب الاوروبي ودول الخليج التي ستكون ايضا في دائره الاستهداف اذا ما ترتقب ايضا موقف انها لا تشارك في الاعمال العدائيه.
1: نعم.
0: اليمن ستتحرك بكل قوه ولديها التجارب والكفاءه والقدره والخط، صرح وزير الدفاع الامريكي
1: نعم.
0: في اكثر
1: شكرا.
0: من تصريح، وقبلها تصريحات قائد الثوره، اليمن قوه عسكريه لا تقهر واقليميه، اليمن تفاوض بقوه بحكم الموقع الجغرافي وبحكم ايضا الاراده وبحكم التجربه الفريده في المواجهه مع الامريكي والجميع يعرف ان اليمن لديه قدرات ورجال وكفاءه
1: نعم. شكرا.
0: وقياده موحده لن تتوقف ايضا عن اسناد اي دوله عربيه اسلاميه تعرض لهجمه من قبل امريكي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. اذا الباحث في الشؤون العسكريه العقيد رشاد الوتيري كنت ضيف عزيز معنا في افاق الخبر، لك التحيه، شكرا جزيلا.
0: حياكم الله اخي العزيز.
1: في امان الله. إذن نواصل معكم مستمعينا أفاق الخبر وننتقل إلى المحور الثالث والأخير من هذه الحلقة، التفاعلات مع مختلف القضايا والأحداث. نبدأ بما كتبه محمد غروري وهو صحفي إيراني، يقول: خير من أحيا عيد الولاية هم أهل اليمن، خير من أحيا المولد النبوي الشريف هم أهل اليمن، أهل اليمن أهل الإيمان، الإيمان يمان، كل الحب وكل الاحترام، منصورون بعون الله. هذا ما كتبه وغرد به محمد غوري صحفي إيراني. أمين الشامي يقول: لماذا يضحي حزب الله بخيرة رجاله وعظماء أبطاله، ولماذا يقف نعيم قاسم في الميدان بشيبته يصارع الخطوب بمهجته؟ إنما يفعلون ذلك لكي لا تتحقق أحلام إسرائيل بغرس عميل جديد وتجريد الوطن من سلاحه العتيد فيغدو قتال اللبنانيين واستباحة دمائهم كالنزهة العابرة أو كهواية الصيد عند المستوطنين الثائرة. ابحثوا في سجلات المآسي وتأملوا المقاطع المصورة لسحل وقتل أبناء الضفة، وحينها ستعلمون أن ألف قنبلة وقنبلة وحينها ستعلمون أن ألف قبلة وقبلة على حذاء مقاوم صامت في الميدان قليلة وضئيلة. خليل نصر الله وهو صحفي لبناني يقول: حزب الله ينشر مقاطع أو مقطعاً حزب الله ينشر مقطعاً تحت عنوان لن تكون آمنة، يتوعد فيه بقصف المستوطنات الإسرائيلية رداً على قصف القرى وقتل المدنيين. من الواضح أن حزب الله يعمل على إرساء معادلات أو معادلة مضادة، وأنه لم يقبل بتحييد المستوطنات طالما تقصف القرى، وبالتالي يضرب مسعى نتنياهو وكاتس الذي عمل عليه على مدى 10 أيام. يستند الحزب إلى قدرة لديه وكذلك معادلة طهران المرتبطة بالضاحية. الصحفي الفلسطيني صالح أبو عزة يقول: إنهاء الحرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوبه إحدى أهم العقد في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأن إيران تعتبره شرطا أساسيا لإنهاء الحرب عليها وعلى المنطقة، وهذا يخالف ما يدعي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي دعا إيران للتخلي عن استخدام جنوب لبنان كورقة مساومة لتحسين شروط التفاوضية مع الولايات المتحدة. طلب تخلي طهران عن الجنوب بالمناسبة هو ما يطلبه الأمريكي والإسرائيلي من إيران ليل نهار وعلى مدار الساعة. مصطفى عامر صحفي يمني يقول: على جوزيف عون يعتقد أن لبنان وشعب لبنان هو بالطبع ملك يمين بن يمين نتنياهو وكيانه القذر، ولهذا فقد قال لنعيم قاسم: هذا ليس شعبك، ولم يستفزه اعتداء الكيان القذر وإنما مقاومة الاعتداء ولا تهديده بقصف بيروت وإنما وقفة إيران معها. هذا المازوخي في حديثه طبعا إلى جوزيف عون. حميد رزق الإعلامي اليمني يقول: جوزيف عون ينزع آخر الأقنعة بعد سياسة التدرج التي مارسها للانقلاب على المقاومة والاصطفاف الكامل مع العدو الإسرائيلي، ولكن نقول للمقاومة: لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. نختم مستمعينا هذا المحور وهذه الحلقة بما كتبه عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد. يقول: الشيخ نعيم لا يستمد حضوره من منصب أو اعتراف سياسي، بل من تاريخ من المواقف والتضحيات والدماء والانتصارات التي صنعتها المقاومة دفاعا عن لبنان وسيادته. أما موظفو السفارات ومندوبو المشاريع الخارجية فلا يملكون حق منح سكوك التمثيل أو مصادرتها، فضلا عن الحديث باسم لبنان وشعبه. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. كنا معكم في آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. انتكاسة العرب والمسلمين اليوم أمام اليهود الصهاينة من شواهد العصر على ترك الأمة للولاية التي أخبر الله عنها يوم غدير حمر.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. فليس محبا للإمام علي من ظلم أو طغى أو أفسد أو ارتشى أو زاغ أو اتبع الهوى، وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الطغيان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

بحيرة وإحنا على درب عالم شي ثابتة ونقاتل إسرائيل.

النبي قوله من الزه ولا يقبل جدل، النبي قوله من الزه ولا يقبل جدل. سيدي ما ينطق الا ابن الله، يؤمر هناك الثامن عشر واساله ماذا حصل، وانشده عن خطبه المصطفى وتخبره تمت النعمه على الناس والدين اكتمل بالولايه والولاء للامام الحيدره. الوصي باب المدينه هو يعزوب العسل، تشهد الضربات في الميمنه والميسره. الامام المؤمن الشاجع الشهم البطل فارس الخندق وخيبر وبدر القسوره في احد يوم التوى الشرك من خلف الجبل، كر واستبسل ودق العدو في منحره. يوم واليناها ساروا طواغيت الدول والتحالف ارتكب كل ساعه مجزره، يلا انصرنا على اهل المكايد والحيل، نهزم العدوان الاعمى ندك معسكره. عاد من عاداه يا رب واخذل من خذل ووال من والى علي وانصر اللي ينصره. يا سفينه نوح يا حبل بالله اتصل، يا وليد البيت يا حمل رحم مطهره، شعبنا جدد لك العهد والكون احتفل رغم من عارض حديث الولايه وانكره. والصحاري والمدن والنواحي والعزل والتك طاعه وايمانه ما هي جمهره. يا ولي الله بولايتك عاد الامل وابن بدر الدين للدين عزه ومظفره. بعد ابو جبريل بعزومه ما تعرف كلل، واليمن لله وللرسول مسخره، جيشها ولجانها صف ما شاب خلل في ميادين الوغاء في الزمجرة زمجرة. فعلها وإعلامها حلف للحرب اشتعل قرحة البندق الصاحب فلاش الكاميرا. أسلحتنا وأسلحتنا صار يضرب بها العالم مثل، أسلحة للردع متقدمة ومطورة من ولا حيدر، صنعنا صواريخ الأجل واخترعنا بالولا طائرات مسيرة، بالولا ربي نصرنا وباعت بالفشل عاصفة عدوانهم والقوى المستأجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

إن أحياءنا ليوم الولاية وعيد الغدير وتعبير عن الشكر لله على نعمة الدين وأئمة وأعلام الهدى الذين هم ضياء ونور للأمة كلها.

0: التوعية والتأهيل.
1: حرر من عداه وفك أسره.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس سرم بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة.

فوج الهادي. فوج الهادي مجاله في ختامه للرسالة، زاد من هديه وأكد والألف تسمع قباله. حرم الأعراض جملة ودم المسلم وماله، ووصى بالنسوان خيرا والربا والثار زاله، والنبي بالأمة هولى قالها رب الجلالة. قال والقرآن فالزم واعتصم بقوى حباله، وبآل البيت ثنى سنته في هدي آله، وبحيدر خص قوله والحديث ما بش مثاله. كيف يترك أمته كيف بعد موته في ضلاله؟ قال مولاكم علي واصطفى أقوى دلالة، والجميع بارك لحيدر كرموا رمز البسالة. ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حالة، ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حالة، واجعل الأعمال عندك من قصد خيرك يناله، من قصد خيرك يناله، من قصد خيرك يناله.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث وما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله ولاية ممتدة. في الأسف الشديد أيها الأخوة، إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو ورسول الله يقول لنا إن من يملك أن يقول لهذه الأمة لعباده هذا ولي أمركم إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة. يا راية
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

الصيف ما زالت ولن تزلي يوم الغدير تحديد المصير لمن يحي ويعقل فاحذر عنه لا تملي. لما أتم رسول الله حجته حج الوداع أتاه الوحي في عجلي أتاه بالأمن في نص الولاية في سنو النبي أمير المؤمنين علي حط الرحال بخم والجموع أتت نحو النبي فذا عاد وذاك يلي دعا النبي بأكتاب لينصبها ثم اعتلاها ليصبح الجميع دلي نادى ألست بكم أولى فقيل بلى فقال من كنت مولاه ليصغيني من كنت مولاه فهذا الولي له هذا علي لكم بعد انقضاء جلي يا رب والي الذي والاه وانصر من ينصره يا رب في حل ومرتحلي يا رب عاد الذي عاداه واخذل من يخذله يبقى رهين الذل والزلل فأظهر الكل تسليما ببيعته وفي السقيفة كان بداية الخلل السلام.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة، يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: على نهج حيدر الكرار وفاتح باب خيبر المغوار، يجاهد الأبطال في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، يدمرون معاقل بني صهيون ويقتلعون حصونهم. والقادم أعظم.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مثل السيد سلام الله عليه.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المزيد.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: أبا ذر، ماذا تفعل في هذا الوقت؟ ألا زلت ساهرا؟
0: عاداني النوم يا ربيعة فانزويت في هذا المكان. أين ولداك؟
1: اطمئن، لقد هجعا منذ زمن. والله لا أطيق رؤيتك على هذه الحال. أما آن لهذا البركان في صدرك أن ينطفئ؟
0: أو ينطفئ بركان يدس فيه الوقود بلا توقف؟
1: آن لك أن ترتاح، أمسيت شيخا كبيرا.
0: كيف أرتاح والحق يهضم في كل حين والباطل يسود في كل مكان؟
1: ما لنا ولمعاوية وحاشيته وللخليفة ومناصريه؟
0: هذا لسان نذرته للحق يا ربيعة، وهذا ساعد وقفته لهدم الباطل.
1: لقد كمت الأفواه واشتريت الضمائر والأقلام واستبعدت الألسنة، فما عاد العدل يرفع وما عاد الحق يسمع.
0: صدق حبيبي رسول الله حيث قال: وكنت حوله وسلمان وعمار، ستمر على أمة سحائب سوداء كأنها قطع الليل البهيم. قلت: وهل سنشهدها يا رسول الله؟ قال: نعم، فاحذروا ما أنتم قادمون عليه.
1: يا أبا ذر، يكفيك دارك وصلاتك وعبادتك ثم...
0: لا أريد أن أموت في داري حيا والحق يصلب في كل مكان. سأخرج إلى الناس أقول لهم الحقيقة ولو كان ثمنها عنقي.
2: سيد الأمير، إنه يشعل فتيل النار في كل مكان يطأه، في المسجد والساح والزقاق، في داره وفي دور العامة والخاصة. إنه...
3: كفى يا ابن عطاء، كفى، استدعه إلي سأنذره للمرة الأخيرة.
2: لا أظنه يعبأ بتهديدك.
3: حينئذ سأخرجه من الشام طوعا أو كرها.
2: لن يخرج طوعا.
3: إذن سيخرج كرها.
2: أخشى أن تثير العامة يا سيدي إن قمت بهذا.
3: لا عليك يا نافع، سوف أمهر قراري بخاتم الخليفة هذه المرة، وعندها سيهمد الناس ويهدؤون.
0: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.
4: يا أبا ذر، جاهدنا في سبيل الله ودفعنا ثمن ذلك دما وبنينا، وقد فرض لنا الله ورسوله جزاء ذلك عطاء في الدنيا وأجرا في الآخرة، وإذ بأمير هذه البلاد يحرمنا من عطائنا حولا كاملا حتى بتنا جياعا نهفو إلى كسرة خبز.
0: أميرك منهمك ببناء القصور واقتناء الخدم والجواري وتبذير الأموال على مآدبه وتوزيع بيت مال المسلمين على أنصاره وأعوانه. لقد حدثت أمور لا أعرفها والله، ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه. والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيا وصادقا مكذبا وأثرة بغير تقى. يا معشر الأغنياء وأسوأ الفقراء،
3: بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوم من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يا كانز المال، اعلم أن في المال شركاء ثلاثة: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم، وأنت الثالث. إن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن.
4: زدنا يا صاحب رسول الله يرحمك الله.
3: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يا كانز المال، ألا تعلم أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ يا كانز المال، ألا تعلم أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يدعوان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
5: لقد بلغني عنك شيء خطير. ما تقول في الناس عني؟
3: أقول ما أنت أهله.
5: أتتهمني في مالي ودوري؟
3: إنها أموال المسلمين، صرفتها كيفما تشاء.
5: كيف أنا أصرف بيت المال في المصالح العامة ولا أبخل على المسلمين شيئا؟
3: يا معاوية، لقد أغنيت الغني وأفقرت الفقير، فما ساويت وما عدلت.
5: لو لم تكن صاحبا لرسول الله لكان لي معك شأن آخر.
3: إن كنت تخشاني لصحابتي من رسول الله فلما لا تخشى رسول الله يا أبا يزيد؟
5: صدق رسول الله حين قال: سيكون بعدي أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتفاحمون في النار كما تتفاحم القردة. صدق رسول الله. وعلى ما يبدو أنا ذاك الأمير الذي يقصده. اسمع يا أبا ذر، ارجع عما أنت فيه، فإنك تقود الناس إلى فتنة عمياء لا يعلم مداها إلا علام الغيوب.
3: والذي نفسي بيده، لا أرجع حتى يبذل الأغنياء المعروف وحتى توزع الأموال على الناس.
5: قطعت الحوار يا أبا ذر، وأضرمت النار بيننا وبينك.
1: وبعد يا أبا ذر، ها قد خلا دارك مما يؤكل أو يشرب.
3: الله يرزق عياله. ألم يأتي ولدنا بخير معه؟
1: كيف له أن يأتي بالخير وقد أمسكوا عليه أجره؟
3: ويحهم، كيف يمسكون عليه أجرة وقد سمعت رسول الله يقول: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه.
1: وربما يصرف من عمله.
3: أيكون هذا يا ربيعة؟
1: ولما ليكون يا أبا ذر؟ أصحاب الإقطاعات ناقمون عليك فيقتصون من ولدك.
3: إنها ضريبة الموقف الصحيح ونصرة الحق يا ربيعة.
1: ما عادت بلاد الشام تسعدني. عد بنا إلى مدينة الرسول.
3: الواجب يدعوني للبقاء فيها.
1: أي واجب وهم يضيقون عليك الخناق من رأس الهرم الحاكم إلى أسفله؟
3: نصطبر على الأذى.
1: لا، ما عاد الصبر يجدي.
3: تبا لأناتك وقلة حيلتك. أستسلم لهم لأجل رغيف خبز آكله؟ ورسول الله كان يجوع ويشتم ويضرب بالحجارة والسيوف، ومع ذلك لم يستسلم.
5: إن بقي على هذه الحال فسوف يشعل الشام كلها. بدأت الأصوات ترتفع من كل حدب وصوب، وشكاوي العامة تطفو على أي سطح كما تطفو فقاقيع الماء.
2: لما لا تعيده إلى المدينة فترتاح؟
5: هذا الأمر ليس بيدي يا نافع، ليس بيدي، إنه بيد الخليفة.
2: نقتله سرا؟
5: لن تنجو يداي من قتله. اسمع اسمع يا نافع، نبعث إليه رجلا يهدده بالقتل، فإن نجحنا كفى الله المؤمنين شر القتال،
2: وإن لم ننجح
5: نوغر صدر الخليفة عليه فيأخذه من ديارنا ونرتاح منه.
0: أرى في عينيك وميضا لا أحبذه.
2: إنني كما تراني.
0: خيرا إن شاء الله.
2: بل شر إن شاء الله.
0: ما يشاء الله الشر لعباده،
2: بل يشاءه لك وحدك.
0: ما الرسالة التي تحملها؟
2: كف عن مهاجمة معاوية وتحريض الناس عليه.
0: كل ما أفعله أنني أدعوه إلى كتاب الله وسنة نبيه.
2: إن لم تنتهي فإنك لن تمشي على الأرض بعد اليوم، فدع ما أنت عليه.
0: أتهددني بالقتل؟ والله إن إغضاب معاوية خير من إغضاب الله.
2: قلت ثب إلى رشدك ولا توغر صدور القوم.
0: والله لن أكف حتى يعطى الناس حقهم.
2: إذن على نفس هاجمة براقش، إن لم تمت جوعا ستموت قتلا.
0: أتهددني بالفقر والقتل؟ اسمع، الفقر أحب إلي من الغنى، ولبطن الأرض أحب إلي من ظهر.
2: لم يتزحزح عن موقفه سيدي، كأنه الصخرة الشامخة الصلدة.
5: إذن لم يبق لنا خيار سوى الخليفة. خذ ريشة ودواتا واكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من معاوية وآل الشام إلى الخليفة، أما بعد، إن أبا ذر يصبح إذا أصبح ويمسي إذا أمسى، وجماعة من الناس كثيرة عنده، وقد ضيق علي وأعضل بي، ولا آمن أن يفسدهم عليك، وهم لا يستفتون غيره ولا يقضي بينهم إلا هو، فخذ قرارك والسلام.
6: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
7: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة الغدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. أيها الأحبة المستمعون، إن وجداننا الإسلامي لا يزال يردد حديث الولاية الذي بلغ في الرواية والقوة مبلغا لم يبلغه أي حديث آخر، ولا عجب في ذلك، فقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله في حدث استثنائي وجمع مهيب من الناس بلغ عددهم أكثر من 100,000 شخص. ولذلك يجد الباحث والمهتم بعلم الحديث أن خبر الولاية قد فاق كل خبر في قوته وتواتره وعدد رواته من الصحابة واهتمام الناس به، وسنذكر هنا بعضا من ذلك. مستمعين الكرام، لقد بلغ حديث الغدير مبلغا عظيما، حتى قال الذهبي وهو من المخالفين لأهل البيت عليهم السلام في سياق حديثه عن المؤرخ محمد بن جرير الطبري: جمع طرق حديث غدير خم في 4 أجزاء، رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. وقال العلامة المقبلي بعد أن ذكر تواتر حديث الغدير: فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. ولا عجب في ذلك، فقد رواه ما يقارب 30 من الصحابة، ووصل بعض العلماء طرقه إلى 105 طرق، وبعضهم زاد على ذلك. ولكثرة طرق حديث الغدير أفرد له بعض العلماء مصنفا خاصا به، كالحافظ الكبير أحمد بن عقدة ومحمد بن جرير الطبري والذهبي وغيرهم. وقد شهد بتواتر حديث الولاية أكثر العلماء والمحدثين من السنة والشيعة كالسيوطي وابن كثير والذهبي والألباني وغيرهم ممن لا يمكن حصرهم في هذا المقام. ويظهر من هذا أن العلم بحديث الولاية قد صار من المسلمات وضروريات الدين، حتى قال العلامة الكبير الهادي بن إبراهيم الوزير: من أنكر حديث الغدير فقد أنكر ما علم ضرورة من الدين. مستمعين الكرام، لقد جاءت العناية الإلهية أن يحظى حديث الغدير بنقل قل أن يوجد له نظير، فقد زادت طرقه على الطرق المعتادة في النقل والتواتر، وبلغ مبلغا عظيما في الشهرة والجلاء، وما ذلك إلا ليكون للباحثين الصادقين بداية الطريق للوصول إلى الحق وسلوك سبيل النجاة. وخلاصة القول أن حديث الغدير هو أقوى حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظمها تواترا وأكثرها طرقا. وإذا كان الحديث بهذا الشكل فليس ذلك إلا لأهمية موضوعه وعظم أمر الولاية في الإسلام. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لقد هام الشعراء في كل عصر بأمير المؤمنين كرم الله وجهه، فتسابق الناس بمختلف أديانهم في كتابة القصائد الغديرية، وكان لقرائح النصارى نصيبها الوافر، فقد كتب كثير من شعرائهم أروع القصائد في أمير المؤمنين عليه السلام وحادثة الغدير. وربما يستغرب القارئ ما يجده من مدائح النصارى لأمير المؤمنين عليه السلام وهم لا يعتنقون الإسلام، فضلا عن الاعتقاد بالخلافة الإسلامية، ولا غرابة في ذلك، فإنه جري منهم مع الحقائق وسير مع التاريخ الصحيح، فإن المنصف مهما كان دينه لا يسعه إنكار عظمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه بنفسيته الكريمة وعلومه الجمة وبطولته وبسالته وما قال فيه نبي الإسلام الذي لا يعدو عند غير المسلم أن يكون عظيما من عظماء العالم وحكيما من حكمائه، وما ذلك إلا أن ما وصفوه من صفات الفضيلة حقائق ناصعة لا يسرها التمويه، ولا يأتي على ذكرها الحدثان. وبما أن حديث الغدير من تلك الحقائق، فإنك تجد الناس إلبا واحدا في روايته، يهتف بها الموالي ويعترف به الناصب وينشده المسلم ويشدو به الكتابي. وهنا سنقف مع قصيدة غديرية لأحد شعراء النصارى، وهو الوامق النصراني. شاعرنا هو بكراط بن أشوط الوامق الأزميني النصراني، بطريق من بطارقة أزمينية، وقائدهم الأكبر وأميرهم المقدم في القرن الثالث الهجري. وقصيدته الغديرية التي سطرها في حب أمير المؤمنين كرم الله وجهه هي: أليس بخم قد أقام محمد عليا بإحضار الملأ في المواسم، فقال لهم: من كنت مولاه منكم؟ فمولاكم بعدي علي بن فاطم، فقال: إلهي كن ولي وليه وعادي أعاديه على رغم راغمي. أما رد عمرا يوم سلع بباتر كأن على جنبيه لطخ العنادم، وعاد ابن معدي نحو أحمد خاضعا كشارب إثل في حطام الغمائم. وعاديت في الله القبائل كلها ولم تخش في الرحمن لومة لائم، وكنت أحق الناس بعد محمد وليس جهول القوم في حكم عالمي. فلله در هذا الشاعر النصراني، ما أشد إنصافه في حق أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما هو حال كثير من شعراء النصارى.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الأعزاء، إن موروثنا الشعبي المرتبط بعيد الغدير من أجمل الموروثات والعادات التي يحافظ عليها مجتمعنا اليمني، وما أجمل العادات التي تمتزج بالروح الدينية وتنطلق من الوجدان الإسلامي. وفي هذه الفقرة سنقف مع التراث الغديري ومظاهر عيد الولاية في مدينة صنعاء. درجت عادة اليمنيين في مدينة صنعاء أعزائنا المستمعين، وهي التي ظلت العاصمة السياسية لليمن، على إحياء يوم الغدير. ويذكر المؤرخون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يقومون بنشر الأعلام والألوية، وعادة ما يتم إحياء هذا اليوم بوضع شعار خاص به وإظهار الزينة والتباشير، فتسل السيوف على متون الصافنات الجياد، وتنشر الأعلام، وتفاض الخلع والعطايا على الكبراء والشعراء المجيدين في مدح الوصي، حيث تظهر في هذا اليوم كل بديعة غراء في مدح الوصي عليه السلام. ويذكر بعض المؤرخين أن الاجتماع لعيد الغدير يكون في اليومين 18 و19 من ذي الحجة، حيث يكون اليوم الأول يوما مهرجانيا شعبيا، واليوم الثاني يخصص لمناقشة قضايا الدولة، حيث يأمر الإمام باجتماع أعيان القبائل والعلماء ووجوه أهل صنعاء، ثم يخطب فيهم ويتطرق للقضايا الهامة للدولة. وفي أكثر من مصدر يشير المؤرخون إلى أن احتفال اليمنيين بعيد الغدير في عاصمة الدولة كان يتم بشكل رسمي، وكان ذلك قائما على مر العصور عدا فترات الاحتلال التركي لليمن. وبلا شك يترافق مع ذلك كله المظاهر العامة لعيد الغدير التي تنتشر في أكثر المناطق اليمنية، من اجتماع الناس وضرب الطبول وترديد الأهازيج العيدية الغديرية والمشاركة في رقصات البرع الشعبي وتعلم الرماية بالبنادق. وتلك عادات وتقاليد يمانية يفخر بها كل يمني، ويسعى كل جيل لنقلها إلى الجيل الذي يليه، في امتداد لا ينقطع للموروث الشعبي لعيد الغدير. وهنا أعزائنا المستمعين، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الشعبية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
6: بث لي. انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
6: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
8: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
6: ايوه
8: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري
10: باقات سفري من 7 فون، ساعات زياده باقل من 200 ريال،
3: باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون، أصالة وتواصل. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. قال فما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم خطب ثم جلس بين الخطبتين وكانت صلاته قبل الخطبة.
7: آفاق الخبر.
2: قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم تتناول أبرز ما جاء في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الولاية وما حمله من مواقف ورسائل تتصل بواقع المواجهة في المنطقة ومستقبل تطوراتها، وذلك مع الباحث العسكري العقيد رشاد الوتيري. كما نختتم هذه الحلقة مستمعينا برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. نبدأ بقراءة أبرز الأخبار. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التأكيد على الجهوزية للتصدي للأعداء بمعونة الله وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، مشددا على أن موقفنا من أعداء الإسلام موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه. وأكد السيد القائد في كلمته أمس الأول على أن هناك تنسيق مع بقية محور المقاومة، قائلا: نحن على تنسيق تام مع إخواننا في محور المقاومة تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة. وأوجه السيد القائد نصيحة لكل القوى والجهات في منطقة أن يحذروا من التورط الأمريكي لهم أو من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، مؤكدا أن الأمريكي يسعى فعلا إلى الوصول بالقوى والجهات في منطقتنا إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، وحذر من توريطهم، وإن كان فيه خطورة كبيرة عليهم فإن نتاج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والخزي والعواقب الخطيرة. أو تواصلت أمس في مختلف المحافظات الفعاليات الاحتفالية والاحتفائية بذكرى يوم الولاية عيد الغدير، والتي أكدت أهمية إحياء المناسبة لما لها من دلالات ودروس في حياة الأمة. وفي هذا الإطار واكبت حرائر اليمن التفاعل الشعبي اليمني الإيماني الكبير مع عيد الغدير بفعاليات وأمسيات ثقافية حاشدة ومهرجانات احتفائية في عموم المحافظات، تأكيدا على التمسك والاقتداء والسير على نهج الإمام علي عليه السلام في مواجهة الطاغوت وأعوانه. وفي الفعاليات والأمسيات والمهرجانات التي احتضنتها عموم المديريات بالمحافظات الحرة، أكدت حرائر اليمن أهمية إحياء يوم الولاية لاستلهام دروس العزة والحرية والتضحية من حياة الإمام علي عليه السلام، مجددات العهد بالسير على نهجه والتمسك بتوجيهات الله ورسوله الأعظم بالولاء له وتخليص الأمة من الظلم والوصايا. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب حزب الله في اتخاذ القرار المناسب تجاه اتفاق العار الموقع بين السلطة في بيروت وكيان العدو الإسرائيلي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن قرار الاستسلام من قبل تلك السلطة ليس بجديد، وهو امتداد لمؤامرات استمرت منذ تشكيلها إلى اليوم. وشددت على أن الحل الأمثل الذي أثبت جدواه طوال العقود الماضية هو الجهاد والمقاومة حتى يتحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، احتلال كيان العدو الصهيوني لجميع الأراضي اللبنانية. كشف مسؤول قطاع الزراعة بمحافظة الجوف مهدي الضمين عن تحقيق نجاح استراتيجي للموسم الزراعي لعام 1447 للهجرة في إنتاج محصول القمح بالمحافظة. وأوضح الضمين أن البيانات الإحصائية الميدانية التي تم حصرها حتى اللحظة تؤكد تخطي كمية الإنتاج حاجز المليون كيس من القمح، معتبرا هذا الإنجاز قفزة نوعية تسهم في كسر قيود التبعية للخارج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. كما كشف عن المؤشرات المالية والإنتاجية المحققة في الموسم الزراعي الحالي بإجمالي إنتاج بلغ مليون وواحد وعشرين ألفا وتسعمائة كيس وتسعمائة وكيس واحد من القمح بقيمة 15 مليار و100 مليون ريال يمني، مبينا أنه تم تشغيل نحو 10,000 عامل، ما عاد بالنفع على عشرات الآلاف من الأسر الريفية. تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها النوعية لتعمق خسائر كيان الإجرام في الأرواح والعتاد، وتحاصر كل تحركاته في معركة يكسر فيها مجاهدو حزب الله كل أشكال التفوق الذي كان العدو يظنه ثابتا لا يمس قبل أن يسقط تحت الأقدام. وفي جديد الردع خلال الساعات الماضية جددت المقاومة عملياتها في عمق فلسطين المحتلة بضربات نوعية أكدت من خلالها أوهام تهجير الجنوب المقاوم لن تمر قبل أن يتوسع تهجير الشمال المحتل ويتآكل فيه الكيان أكثر وأكثر وصولا إلى الزوال. وفي السياق أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش العدو ب 32 عملية نوعية وذلك خلال أمس السبت أو أمس الجمعة. أدلى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين بسلسلة من التصريحات في ذكرى مرور 59 عاما على ما تسمى بالنكسة أشاد فيها بموقف قوى محور الجهاد والمقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. وقال أبو شاهين إن المشروع الصهيوني لا يزال مستمرا في أهدافه العدوانية والتوسعية ويسعى لاستكمال بسط هيمنته على كامل فلسطين واحتلال أجزاء من سوريا ولبنان ويهدد أجزاء واسعة من الأردن ومصر والعراق. وأضاف أن المشروع الصهيوني يسعى لبسط الهيمنة وتحقيق ما يسميه إسرائيل الكبرى بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة معتبرا أن السياسات العدوانية التي يمارسها الكيان ضد شعوب أمتنا ودول منطقتنا بدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي خطر داهم يحيق بكل الشعوب العربية. ارتكب العدو الصهيوني خلال الساعات الماضية العديد من الجرائم الوحشية بحق اللبنانيين ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 40 مواطنا وذلك بسلسلة غارات غادرة تركزت على المنازل والسيارات والدراجات النارية مما يؤكد إمعان العدو في استهداف المدنيين في ظل التواطؤ المخزي لحكومة نواف سلام ورئاسة جوزيف عون. وفي الوقت الذي يؤدي فيه الجانب الرسمي اللبناني طقوس الخضوع والانبطاح للإملاءات الصهيونية الأمريكية على طاولات العاري بالولايات المتحدة يتمادى العدو الصهيوني في جرائمه بقصف الآمنين في بيوتهم والمارين في وسائل النقل فضلا عن القصف الجوي العنيف بعشرات الغارات على عديد أو عدة بلدات لبنانية والمناطق المأهولة بالسكان. انتقدت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مادلين دين انتقدت توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الحرب معتبرة أن ذلك جاء بتحريض من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبخلاف مواقف بعض مستشاري. وقالت دين إن اعتماد ترامب على وسطاء الصفقات العقارية بدلا من الدبلوماسيين هو نهج غير قابل للنجاح مشيرة إلى أنه خاض الحرب بناء على افتراض خاطئ بأنها ستكون سريعة وسهلة من دون إدراك العواقب الحقيقية. الجيش اللبناني يفيد باستشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة للعدو الإسرائيلي استهدفت آلية على طريق الخردلي النبطية. قالت شبكة NBC إن البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. قوات العدو الصهيوني تعترف بسقوط طائرة مسيرة على قوات جنوب لبنان أو على قواتها. من الأخبار أيضا ومن ما وردنا من مصادر لبنانية طيران العدو المسير شن غارة على بلدة دير زهراني جنوب لبنان. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي قال الكابوس الذي طالما خشيه المنظرون الغربيون أصبح حقيقة إيران تتصاعد قوة وتعاد رسم خارطة النفوذ. وقال كذلك ولايتي إن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية في المنطقة وأشار إلى أن الهندسة الجديدة للقوة لن تبنى على حساب المقاومة. أشار ولايتي أيضا إلى أن الأوهام الدبلوماسية ثمنها باهظ والسلام الدائم لا ينبت إلا من رحم توازن القوى لا من أوهام التعهدات الجوفاء.

0: إذن ننتقل مستمعينا وإياكم إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. في خطابه بمناسبة عيد الولاية جدد السيد القائد تأكيد على ثبات الموقف اليمني المبدئي تجاه أعداء الأمة وعلى الجهوزية لمواجهة أي تصعيد أو تطورات ميدانية محتملة بالتنسيق مع قوى ومحور المقاومة. كما حمل الخطاب أيضا رسائل واضحة بشأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة في ظل المشاريع الأمريكية والصهيونية. وللحديث حول ذلك يسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الباحث العسكري أو الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد الوتيري. حياكم الله سيادة العقيد.
1: حياكم الله
0: وأهلا
1: وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. بداية، ما أبرز الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي حملها تأكيد السيد القائد على الجهوزية لمواجهة أي جولة تصعيد جديدة أو قادمة؟
1: التحية لك والاستاذة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي المبارك المقدس الدر الأنفس وعلى آله بكل وقت حين رب العالمين. لا شك أن دلالة خطاب قائد الثورة الأخير بمناسبة عيد الغدير حمل الكثير من الرسائل، هي عامة وخاصة. عامة للأمة لتوحيد هممها وإيضاح ما تحصل لها من إحساسات جراء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ومحاولة يائسة وبائسة من الأمريكان ومن الأعداء لتفريق شمل الأمة وسبحة أرضها والجهود التي تسعى من خلالها جبهات إسناد محور المقاومة للوقوف في وجه هذه الغطرسة وهذا العمل الممنهج لتشتيت الأمة ومزيد من الصراعات الداخلية. وأيضا رسائل خاصة كانت لدول الإقليم ودول أيضا الجوار بتحذيرهم من أي انخراط في أعمال عدائية أو الاشتراك بأعمال تصعيد مع العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد الأمة وخاصة محور المقاومة سواء جبهات الإسناد اللبنانية أو الإيرانية أو اليمنية. نعم. اليوم هناك صمود وثبات وتحرك وهمم ويقظة لدى محور المقاومة بدءا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي اليوم بموقفها أثبتت تفوقها العسكري والاستراتيجي والتفاوضي الدبلوماسي في وجه الغطرسة الأمريكية وجعلت الأمريكي اليوم يتراجع بقوة. وما تشهد الساحة الإقليمية بشكل عام عن مجمل نجاحات وانتصارات يجسدها المحور.
0: نعم.
1: بدءا بتطبيق الخناق على العدو الأمريكي الذي أتى بعدوانه وقطاعته البحرية المتطورة ومن ورائه دول الخليج الذين انصاعوا لهذا العدو وسخروا إمكانياتهم وأراضيهم لهذا العدوان. وبالتالي اليوم جاء من أجل تغيير النظام والذي هي الكثير من المفاجآت يبحث عن الدرع الصاروخي الخطر الوجودي والتهديد الكبير للعدو الإسرائيلي ثم الملف النووي. واليوم الأمريكي يتراجع شيئا فشيئا حتى يصل إلى مضيق باب المضيق هرمز وتثبت القيادة الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية جديتها أيضا في تثبيت قواعد اشتباك في المنطقة سواء في الخليج أو في بحر عمان. ليجد الأمريكي نفسه بعد أن تلقى الضربات والصفعات والصمود الأسطوري والضربات المنكلة وبروز القوات المسلحة الإيرانية بضرباتها التصاعدية الصاروخية لتخرج كل القواعد الأمريكية في المنطقة عن الجاهزية وأيضا اشتباكات بحرية مع العدو الأمريكي الذي وجد نفسه في بحر عمان يتحول إلى قرصان يسرق وينهب للسفن النفطية ثم يأتيه الرد. لذلك ما يحصل اليوم من ثبات الموقف الإيراني اللبناني الذي أيضا جسد الهوية اللبنانية المقاومة التي مثلت يعني نقطة انطلاق حقيقية لتكبيد العدو الإسرائيلي وجعلت يصل ويجد نفسه في فخ لمحرقة من مدرعاته وأفراده نتيجة الصمود الأسطوري والتفنن في استخدام التكتيكات والأساليب العسكرية الجديدة للأبطال في المقاومة اللبنانية. وبالتالي مع نجاحات الجبهة اللبنانية والإيرانية الأمريكي اليوم يبحث عن داعمين أو من سيكون كبش فداء يتقدم بهم للتصعيد وإشغال الموقف العام في جبهة الإسناد وتفكيك وحدة الساحات. تصدر المشهد اليوم السعودية والإمارات خاصة السعودية التي اليوم هي معنية بأنها تمثل المؤتمر العالم الإسلامي تمثل الجامعة العربية.
0: نعم.
1: من تسخر كل أموالها وتسخر كل استخباراتها لخدمة المشروع. وبالتالي إذا كانت الجمهورية اليمنية قد نجحت بفرض قواعد اشتباك عسكرية أذلت الأمريكي وجعلته يهرب من البحر، اليوم العين الأمريكية والإسرائيلية على مضيق باب المندب لأنه الشريان الحيوي الهام وأيضا لما كان له من دور في إغلاق الملاحة في وجه الأمريكي والإسرائيلي وما زالت

0: هذا المنفذ الحيوي من أجل خنق التجارة، ومن أجل أيضا أن يكون هناك عدوان أكبر وعلى الجمهور اليمنية التي هي جبهة إسناد مؤثرة وقوية على العدو ودعمت المقاومة الفلسطينية. واليوم خطاب قادة الثورة، خطاب الشعب اليمني أنهم إلى جانب القضية الإيرانية، لأن الشعب الإيراني الشقيق اليوم بصموده وثباته والتفافه ومؤازرته لقواته المسلحة لقيادته الثورية في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي وصاحب البساط الأمريكي. ولذلك اليوم ما تكلم به قادة الثورة يأتي في رسالة أن هناك تصعيد قادم الأمريكي اليوم، هناك تجهيز وتجيش واستعداد يحض لعملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل مكان. فاليوم في القارات يعني عبر حاملة طائراته، عندما بالأمس وقبل أمس كان هناك حركة غير طبيعية فوق منها الخليج، حركة تجسسية للعدو الأمريكي، ويريد ما لم يستطيع يعني تنفيذه أو النيل وتحقيقه عبر التحرك العسكري ثم التفاوضي ألجم، واليوم يبحث عن مخرج آخر، لأنه اليوم الأمريكان بأنفسهم يعترفون بمرارة الهزيمة، يعترفون بتداعيات هذا الموقف ونجاح القوة المسلحة الإيرانية لمزيد
1: سيادة العقيد
0: انتكاسة بالداخل، والذي كلف الأمريكي أكثر من 100 مليون دولار جراء هذه الحرب العبثية. لذلك اليوم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لمعاودة التصعيد عن طريق الإمارات والسعودية ودول الخليج بشكل عام، وهو فعلا ما قد بدأ من خلال الطائرات والصواريخ التي تنطلق من أراضي كويتية وإماراتية وبحرينية وسعودية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي هناك تنسيق بين هذه الأدوات القذرة لمعاودة التصعيد، ومنها الجمهورية اليمنية، يعني محاولة منهم أيضا أن يكون هناك تصعيد ضد الداخل اليمني. فبما أن هذه الساحات متماسكة وواحدة، قائد الثورة يعرف ويتابع كل التحركات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي أتت هذه الرسائل التحذيرية لدول العدوان ممن سينخرط في أعمال عدائية قادمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو اللبنانية أو اليمن.
1: نعم.
0: بأن اليمن حاضرة بقوة، بقوتها المسلحة، بترسانتها العسكرية، بقدراتها النوعية الاستراتيجية، لن تتوقف في إسناد المقاومة الفلسطينية أو الإيرانية أو محور المقاومة، ولن تقف متفرجة أمام ما يحصل من تداعيات وأمام البلطجة والتحرك الأمريكي في المنطقة والعربدة بعد أن تلقى ضربة الصفعات اليوم، ويبحث عن مخرج، خاصة أن اليوم الكونغرس الأمريكي ب 246 يعني صوت يصوتون بالأغلبية لصالح إيقاف الدعم لترامب، ويطالبون بسحب القوات الأمريكية من المنطقة وإيقاف الحرب والمواجهة مع إيران، لأنها حرب انتهت بانتكاسة اقتصادية وعسكرية.
1: طيب سيادة العقيد اسمح لي فقط يعني المعذرة على المقاطعة، ولكن فقط نظرا لضيق الوقت، أنتم أشرتم إلى حتى إلى دلالات التنسيق وحديث السيد القائد عن التنسيق التام بين يعني اليمن ومحور المقاومة في فلسطين ولبنان وفي سائر أيضا ساحات المواجهة، لذلك أيضا دلائله في مواجهة التنسيق الصهيوني الواضح. في سياق أيضا وما جاء على لسان السيد القائد في خطابه أمس الأول، هو تحدث أو وجه تحذيرات لقوى إقليمية من الانخراط في أي قتال يخدم العدو الصهيوني، يعني إلى أي مدى تعكس هذه التحذيرات يعني قراءة يعني وكيف تقرأون ذلك في إطار مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، وهل هذه التحذيرات ستصل هذه القوى القوى الإقليمية من ضمنها الدول الخليجية، وهم من عرفوا البأس اليمني وجربوا أيضا المواجهات خلال الفترات الماضية يعني السلاح اليمني إنجاز التعبير أن نقول؟
0: لا شك أن اليمن بحكم موقعه الجغرافي الهام والمتميز وإطلاعه على مضيق باب المندب وسيطرته الجغرافية، لأن مضيق باب المندب هو مضيق يمني حر وخالص، وأيضا ورقة البحر الأحمر وأوراق كثرة كثيرة تمتلكها القوة المسلحة اليمنية والجانب اليمني. وبحكم أن اليمن قد كان له مواجهة عامين من العدوان مع العدو الأمريكي، وبالتالي انتصر اليمن بكل المقاييس. أذل الأمريكي هو من كان خط الشروع الأول لتوجيه ضربات للعدو الأمريكي، وبالتالي اليوم دول الخليج مثلما لم تستطع حماية نفسها ولا حماية قواعدها، لم يستطع الأمريكي توفير حماية لها، فبالتالي اليوم هي تبحث عن موطئ قدم مرة أخرى لمحاولة التصعيد. لذلك هي تريد أن الأمريكا تريد أن تجر المنطقة إلى مزيد من الحرب، ويكون هناك حرب بالوكالة وبالنيابة عنها. يعني عندما يتم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي بقصف مطارات، بقصف يعني الموانئ النفطية، بقصف سواء ما حصل في عمان، سلطات عمان الشقيقة التي لديها مواقف مشرفة في الوقوف إلى جانب قضايا المصيرية العربية، وإحلال السلام، أو أيضا قصف داخل الإمارات أو الكويت محاولة تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الموقف. وبالتالي اليمن بحكم أنه جزء من ولاية غزة ووحدة ساحات متكاملة إلى جانب هذا المحور، لن يقف مقطوف الأيدي، لأنه سيستخدم مضيق باب المندب، سيستخدم أيضا مضيق البحر الأحمر، وهو يرسل رسائل بأنه هذه الدول إذا ما عادت للتصعيد أو حاولت الانخراط بالأعمال العدائية والحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو فكرت أيضا بأن يكون تواجد الأمريكي في مضيق باب المندب، وهناك قوات عسكرية أمريكية الجميع يعرف أنها في أرتيريا وتتحير فرصة بأن تكون هناك يعني مواجهة في مضيق باب المندب في قادم الأيام، لا يستبعد.
1: نعم.
0: لكن اليوم رسائل قوية من قبل قائد الثورة بأن اليمن في ترسانة العسكرية القوة الصاروخية جاهزة بمدها المفاجآت وقدرات نوعية جديدة وقتالية، يعني ما يتوقعه الأمريكي، وقد جربوا الصواريخ اليمنية وكفاءتها ووصولها بأهداف نقطية في داخل الأرض المحتلة وعجز المنظومة الدفاع الاعتراضية من إسقاطها، وما أحدثته أيضا من حالة إرباك بداخل الأوساط اللي في الأرض المحتلة، اليوم هي تجدد التهديد، ومن التهديد إلى التنفيذ، بأن إذا لم تقف الدول الخليج وكلها موقف مشرف يعني بأن تنأى بنفسها عن الوقوف إلى جانب الأمريكي، فإن اليمن لديه خيارات استراتيجية وعسكرية مفتوحة وبيقد أو شرط، وبالتالي اليمن هي قدرة غزة، وما يحصل من تداعيات أو من عدوان على أي دولة عربية وإسلامية اليمن تراقب، واليمن أيضا حرية بها أخلاقيا بقائد الثورة سلام الله عليه التي تتزعم الموقف العربي والإسلامي بالحفاظ على وحدة الساحات، بالحفاظ على اللحمة العربية والإسلامية كقائد عربي اليوم من التنفيذ من التهديد إلى التنفيذ، واليوم قارع الطغاة والجمهورية الإسلامية الإيرانية استفادت من الموقف اليمني من خبرات المجتمع اليمني والقوات المسلحة اليمنية، ومن حنك قائد الثورة أيضا في تسيير الإشراف المباشر على المعركة في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي بدأ الأمريكي وكأنه قزم يتلقى ضربة صفعات محور المقاومة. فاليمن اليوم أيضا ترسل هذه الرسائل من خلال قائد الثورة بأن اليمن لن تتوقف ولن تتأخر عن الرد، وستستخدم مضيق باب المندب، ستغلق التجارة أو الملاحة في وجه الأمريكي والإسرائيلي أو أي دولة من تسر موانئها، وتحركها سيكون أيضا مفتوح ومكشوف أمام القدرة اليمنية.
1: نعم.
0: وأن اليمن كلاعب استراتيجي ناشئ وقوي وبارز يحسب له الحساب، سيكون له أيضا مشاركة، وسيجعل العالم في تداعياته منها الغرب الأوروبي ودول الخليج التي ستكون أيضا في دائرة الاستهداف إذا ما ترتقب أيضا موقف أنها لا تشارك في الأعمال العدائية.
1: نعم.
0: اليمن ستتحرك بكل قوة ولديها التجارب والكفاءة والقدرة، وخط صرح وزير الدفاع الانتقال الحربية.
1: نعم.
0: في أكثر
1: شكرا.
0: من تصريح، وقبلها تصريحات قائد الثورة، اليمن قوة عسكرية لا تقهر وإقليمية، اليوم تفاوض بقوة بحكم الموقع الجغرافي وبحكم أيضا الإرادة وبحكم التجربة الفريدة في المواجهة مع الأمريكي، والجميع يعرف أن اليمن لديه قدرات ورجال وكفاءة.
1: نعم. شكرا.
0: وقيادة موحدة لن تتوقف أيضا عن إسناد أي دولة عربية إسلامية تعرض لهجمة من قبل الأمريكي.
1: نعم. شكرا جزيلا لك إذن الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد الوتيري، كنت ضيف عزيز معنا في آفاق الخبر، لك التحية، شكرا جزيلا.
0: حياكم الله أخي العزيز.
1: في أمان الله. إذن نواصل معكم مستمعينا أفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثالث والأخير من هذه الحلقة، تفاعلات مع مختلف القضايا والأحداث. نبدأ بما كتبه محمد غروري وهو صحفي إيراني، يقول: خير من أحيا عيد الولاية هم أهل اليمن، خير من أحيا المولد النبوي الشريف هم أهل اليمن، أهل اليمن أهل الإيمان، الإيمان يمان، كل الحب وكل الاحترام، منصورون بعون الله. هذا ما كتبه وغرد به محمد غوري صحفي إيراني. أمين الشامي يقول: لماذا يضحي حزب الله بخيرة رجاله وعظماء أبطاله، ولماذا يقف نعيم قاسم في الميدان بشيبته يصارع الخطوب بمهجته؟ إنما يفعلون ذلك لكي لا تتحقق أحلام إسرائيل بغرس عميل جديد وتجريد الوطن من سلاحه العتيد، فيغدو قتال اللبنانيين واستباحة دمائهم كالنزهة العابرة أو كهواية الصيد عند المستوطنين الثائرة. ابحثوا في سجلات المآسي وتأملوا المقاطع المصورة لسحل وقتل أبناء الضفة، وحينها ستعلمون أن 1000 قبلة وقبلة على حذاء مقاوم صامت في الميدان قليلة وضئيلة. خليل نصر الله وهو صحفي لبناني يقول: حزب الله ينشر مقاطع أو مقطعا حزب الله ينشر مقطعا تحت عنوان لن تكون آمنة، يتوعد فيه بقصف المستوطنات الإسرائيلية ردا على قصف القرى وقتل المدنيين. من الواضح أن حزب الله يعمل على إرساء معادلات أو معادلة مضادة، وأنه لم يقبل بتحييد المستوطنات طالما تقصف القرى، وبالتالي يضرب مسعى نتنياهو وكاتس الذي عمل عليه على مدى 10 أيام. يستند الحزب إلى قدرة لديه وكذلك معادلة طهران المرتبطة بالضاحية. الصحفي الفلسطيني صالح أبو عزة يقول: إنهاء الحرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوبه إحدى أهم العقد في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأن إيران تعتبره شرطا أساسيا لإنهاء الحرب عليها وعلى المنطقة، وهذا يخالف ما يدعي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي دعا إيران للتخلي عن استخدام جنوب لبنان كورقة مساومة لتحسين الشروط التفاوضية مع الولايات المتحدة. طلب تخلي طهران عن الجنوب بالمناسبة هو ما يطلبه الأمريكي والإسرائيلي من إيران ليل نهار وعلى مدار الساعة. مصطفى عامر صحفي يمني يقول: على جوزيف عون يعتقد أن لبنان وشعب لبنان هو بالطبع ملك يمين بنيامين نتنياهو وكيانه القذر، ولهذا فقد قال لنعيم قاسم: هذا ليس شعبك، ولم يستفزه اعتداء الكيان القذر، وإنما مقاومة الاعتداء ولا تهديده بقصف بيروت، وإنما وقفة إيران معها. هذا المازوخي في حديثه طبعا إلى جوزيف عون. حميد رزق الإعلامي اليمني يقول: جوزيف عون ينزع آخر الأقنعة بعد سياسة التدرج التي مارسها للانقلاب على المقاومة والاصطفاف الكامل مع العدو الإسرائيلي، ولكن نقول للمقاومة: لا تحسبه شرا لكم، بل هو خير لكم. نختم مستمعينا هذا المحور وهذه الحلقة بما كتبه عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد، يقول: الشيخ نعيم لا يستمد حضوره من منصب أو اعتراف سياسي، بل من تاريخ من المواقف والتضحيات والدماء والانتصارات التي صنعتها المقاومة دفاعا عن لبنان وسيادته. أما موظفو السفارات ومندوبو المشاريع الخارجية فلا يملكون حق منح سكوك التمثيل أو مصادرتها فضلا عن الحديث باسم لبنان وشعبه. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. كنا معكم في آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في السنة الخامسة للهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لاستئصال شوكة الإسلام والمسلمين. ألب اليهود كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعت قريش أحابيشها ومن تبعهم من العرب، وكان عددهم 10,000 مقاتل. خرج الرسول بالمسلمين لمواجهتهم وحفر خندقا حول المدينة، وكان عدد الجيش الإسلامي 3,000. تمكن عمرو بن عبد ود من تجاوز الخندق ونادى للمبارزة، فلم يجيبه أحد. إنه عمرو بطل قريش، وكان يعد بألف فارس، يجول في الميدان ويدعو للمبارزة ويرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إني كذلك لم أسل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. والرسول يقول لأصحابه: من يبرز له وأنا أضمن له الجنة؟ لا أحد، الكل صمد. وهاب عمرو إلا رجلا واحدا، ذلك هو علي، كان يجيب في كل مرة: أنا له يا رسول الله. ثم أذن له رسول الله وعممه بعمامته وقال له: امض لشأنك. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم علي، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
2: علي بن أبي طالب.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا علي من عمرو: برز الإيمان كله للشرك كله. فبرز إليه علي وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، منية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز. ثم ضربه علي على حبل عاتقه فخر صريعا.

0: عليا.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: القرآن.
1: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأثناء عودته من مكة من الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقرب من الجحفة في منطقة في وادي غدير خم، في تلك المنطقة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أقتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا خمس شجرات دوحات قمة ما تحتهن، ورصت أقتاب الإبل يصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
5: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
6: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص علينا،
7: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
8: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
9: جاهزين للقتال جاهزين للقتال جاهزين للقتال.

لعلي وفي علي، لعلي وفي علي، طيب الله من هلي. هو في الفضل مفرد لامع الذكر ما بلي، وحد الله واقتدى بنبي مبجل، سيفه سيف فارس يبهر الموقف الجلي. كان في العلم آية وكذا في التبتل، في حديث النبي له أثر بين جلي، وكذا فضله أتى في الكتاب المرتل. حبه خالط الحشا وبه القلب ممتلي، يا ندى ماي في الهوى ورفاق التأمل. لا تلوموا متيما قلبه ليس بالخلي، ذاق من عشق حيدر فوق ما في التخيل. لا تجافوه لحظة فهو دون التحمل، وامنحوه ودادكم وادفعوا بالتأول. يوم خم تباركت لحظة للتحول، وقف المصطفى بها وبجمع مجحفل، قارئا نهج أمة وبصوت مجلجل، قارئا نهج أمة وبصوت مجلجل. قال هذا وليكم والإمام الذي يلي. هل ترى قال إنه ابن عمي يعني الولي؟ قلت حاشا محمدا من كلام سبهللي، هديه وحي ربنا في الكتاب المنزل، في الكتاب المنزل.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم

علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يوم الغدير، عيد الله الأكبر، كل عام وأنتم بخير.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحقت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها. أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل
2: معنا اتصالك أسهل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو. فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر، وهو النبل والكرم. قديركم مبارك، وكل عام ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

ضاقت الشدة بظلالها على مكة المكرمة، فأصاب الجدب أهلها، وكان أبو طالب كثير العيال، وله من الأولاد 6، 4 ذكور وبنتان، وكان علي عليه السلام أصغر أولاده. وفي المشهد الآخر كانت العناية الإلهية تلحظ الإمام علي عليه السلام، وفجأة يسمع أبو طالب صوت خطوات قادمة إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الباب. يطلب الحبيب المصطفى من أبي طالب أن يخفف عنه من العيال، فيعطيه عليا عليه السلام. غادر علي مع حبيبه رسول الله وعمره 4 سنوات، فتربى في حجره ورضع من أخلاقه وتعلم منه. يصف أمير المؤمنين ذلك قائلا: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان ينبع الشيء ثم يلقم لي، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

سبحانك اللهم أنت الأعظم ولك الولاء وأنت أنت الأكرم، أكرمتنا بالمصطفى وأمرتنا أن نستجيب له، وأنت الأحكم إذ قلت فاتبعوا أطيعوا تهتدوا، وإذا قضى أمرا إليكم سلموا، ها نحن سلمنا كفى بك شاهدا، أنا لما يهدي إليه نعظم، جئنا لنعلن للوصي ولاية قد قام يعلنها النبي الأعظم، بغدير خم والجموع توقفت وعليه أملاك السماء تسلم، بلغ رسول الله أمرا منزلا بولاية في دينه هي أعظم، ما لم فما بلغت قال إلهنا والله من شر الورى لك يعصم. وقف الرسول وما تقدم خطوة وإليه قد عاد الذين تقدموا، فرجع على الأكتاب إذ رصت له، فلعل أمته تراه وتفهم، عند الظهيرة في الهجير دعا بهم بنفوسكم أولست أولى منكم، قالوا بلى، أخذ النبي المصطفى بيد الوصي المرتضى ودعاهم، من كنت مولاه فذا مولى له، هذا علي بل أشار ليفهموا، هذا مع القرآن فهو قرينه، أوليس يهدي للتي هي أقوم، فتجاهلوا أمر الكتاب تعمدا وعصوا رسول الله بغيا منهم، فإذا ولاة الخمر آل أمية تعلو رقاب المسلمين وتحكم، وبنو سعود أمعنوا في قتلنا ظلما ولكن لليهود استسلموا، جاءوا بأمريكا إلى أوطاننا فغدت بكل شؤوننا تتحكم، والله لولا الانحراف عن الهدى ما عاث في الأرض اليهود أجرم، تبعات ذاك الانحراف تسلسلت لولاه لم يسفك لأمتنا دم، لولاه ما حل الأسى في قدسنا كلا ولا في الأرض عانى مسلم، لولاه ما فقدت بثينة أمها بل لم تكن لفراقها تتألم، هيهات نتخذ النصارى أولياء وكذا اليهود ولا الذي والاهم، والله قال لنا ومن يتولهم منكم، وأكد إنما هو منهم، وهدى البرية بعد هذا إنما الله ثم رسوله مولاكم، والمؤمنون إشارة نحو الذي صلى وزكى راكعا أزكاهم، والمؤمنون إشارة نحو الذي صلى وزكى راكعا أزكاهم.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: بينما قريش تعج في فوضى الجهل والانحراف والشرك، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين رحمة للعالمين. لما علم الإمام علي بذلك آمن به ولم يتردد لحظة واحدة، فأسلم يوم الثلاثاء، وبذلك كان أول من آمن وصدق به، وبعد ذلك تداعى الناس للإسلام. لكن عليا لم يسجد قبل ذلك لصنم قط، ولم يدنس نفسه بالشرك والظلم كما فعل الآخرون، فلذا يردد الجميع قائلين: علي كرم الله وجهه. استمر النبي في دعوته فانتشرت وعلم بها الناس، وهنا نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لتؤسس لمرحلة جديدة من الدعوة. يأمر رسول الله عليا بأن يعد طعاما فيستجيب كرم الله وجهه، ويجمع رسول الله قرابته ويدعوهم للضيافة، ثم يبين لهم مبادئ الدين ويشرح أسسه، وختم ذلك الاجتماع قائلا لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أنا يا رسول الله أناصرك على هذا الأمر. فيقول له رسول الله: اجلس. فأعاد رسول الله القول ثانية وثالثة فلم يجبه أحد، فقام علي فقال: أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال رسول الله: اجلس، فأنت وصي ووارثي وخليفتي من بعدي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لن تنتصر الأمة اليوم أمام الطغاة والمستكبرين إلا إذا رفعت اليد التي رفعها النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله يوم الغدير الأغر.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأثناء عودته من مكة من الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقرب من الجحفة في منطقة في وادي غدير خم، في تلك المنطقة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أقتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا خمس شجرات دوحات قمة ما تحتهن، ورصت أقتاب الإبل يصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

0: التوعية والتأهيل.
1: عظم حيدر مولانا.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاه الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة بالمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: النبي قولها من الزهو ولا يقبل جدل. النبي قولها من الزهو ولا يقبل جدل. سيدي ما ينطق الله ابن الله يؤمر هناك جثة من عشر، واسأله ماذا حصل، وانشده عن خطبة المصطفى، وتخبره تمت النعمة على الناس والدين اكتمل بالولاية والولاء للإمام الحيدرة. الوصي باب المدينة هو يعزوب العسل، تشهد الضربات في الميمنة والميسرة. الإمام المؤمن الشاجع الشهم البطل فارس الخندق وخيبر وبدر القسورة في أحد يوم التوى الشرك من خلف الجبل، كر واستبسل ودق العدو في منحرة. يوم واليناها ثاروا طواغيت الدول والتحالف ارتكب كل ساعة مجزرة. يلا انصرنا على أهل المكايد والحيل، نهزم العدوان الأعمى ندك معسكرها. عاد من عاداه يا رب واخذل من خذل ووال من والى علي وانصر اللي ينصره. يا سفينة نوح يا حبل بالله اتصل، يا وليد البيت يا حامل رحم مطهرها، شعبنا يجدد لك العهد والكون احتفل رغم من عارض حديث الولاية وانكرها والصحاري والمدن والنواحي وال...
1: وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء. يا
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من سورة القصص، إلى الآيات المباركة التي تذكر لنا وصوله إلى مدين وما بعد وصوله هناك. وحينما ورد ماء مدين وما وجده هناك أثناء سقي الأهالي لمواشيهم ودوابهم، والمشهد الذي لفت انتباهه فيما يتعلق بامرأتين كانتا تذودان أغنامهما حتى لا تتقدم الأغنام مع بقية الأغنام والمواشي التي لسائر الرعاة. وحينما سألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كيف بادر نبي الله موسى عليه السلام إلى الاهتمام بأمر الفتاتين، وكيف سقى لهما، كيف يحمل روحية الإحسان، وحتى في الظرف الذي قد ينشغل الإنسان فيه بنفسه كل الانشغال فلا ينتبه إلى أحوال الآخرين. ونبي الله موسى عليه السلام في تلك الحالة في حالة غربة بدون مأوى، وفي حالة تعب من أعباء السفر، في حالة جوع، وفي حالة فقر، ويعيش كل الأزمات التي عادة ما تؤثر على الإنسان في ظروف حياته، في نفسيته، في اهتمامه، في تفكيره، إلى غير ذلك. ثم بعد عودة الفتاتين إلى أبيهما ومنزلهما، بالتأكيد أخبرتاه، كانت عودتهما في وقت مبكر على خلاف العادة، وكيف كان ذلك الشيخ الصالح يتحلى بمكارم الأخلاق ويكافئ على المعروف، وكيف هيأ الله لموسى عليه السلام استجابة دعائه بعد أن تولى إلى الظل وهو في تلك الوضعية، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب الله دعاءه وهيأ له الرعاية الكاملة، فجاءته إحداهما تمشي على استقياء، إحدى ابنتي الشيخ الصالح. وتحدثنا حول أهمية الخلق الكريم العظيم وهو الحياء، لأنه في الآية قال تمشي على استحياء، بما يفيد عما كانت عليه من الحياء. وهذا الخلق الكريم قد يتفاوت مستوى التحلي به بين الناس، في من هو عظيم الحياء كثير الحياء، وهذا الخلق الكريم متأصل فيه وهو على درجة عالية فيه، يبرز في سلوكياته، في أعماله، في تصرفاته، في أقواله، في معاملاته مع الناس. ومن قد يكون حاله في هذا الأمر بمستوى أقل، أو من هو قليل الحياء. وتحدثنا حتى عن الميزة المهمة للمرأة عندما تتصف بالحياء وتتحلى بهذا الخلق الكريم، كيف هي من أهم مميزاتها كامرأة، وعن ضرورة هذا الخلق للرجال وللنساء، وتحدثنا عن هذا في المحاضرات الماضية أنه مهم جدا أولا في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، كيف يوقر الله ويعظم الله ويستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيستحي من الله من أي عمل مسيء، من أي تصرف مسيء، فيكون لذلك أثره على علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال استقامته، من خلال تقواه، من خلال حذره من المعاصي، من الجرائم، من الرذائل، من المفاسد، من الأمور المعيبة. لأن الإنسان الذي يستحي هو أيضا يحذر من الأمور التي يعاب الإنسان بها، تخدش في كرامة الإنسان كإنسان، في كرامته كمؤمن، في قيمه كمؤمن، في التزاماته ومواصفاته كمؤمن. فالحياة هو خلق عظيم كريم، ويجمع من مكارم الأخلاق الكثير، ومن المبادئ والقيم، من المعارف التي تجعل الإنسان فعلا يشعر بالحياء في نفسه في وجدانه. لأن الحياء هو أولا الشعور في داخل الإنسان وإحساس في أعماق نفسه، يتجلى حتى على محياه وفي شكله وفي تعامله وفي اهتمامه وفي التزامه في كلامه وغير ذلك. الحياة هو من الإيمان، وقرأنا في الحديث النبوي الشريف الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له، وكذلك حديث إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحد. وقرأنا أيضا الحديث النبوي الشريف لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء، ولهذا مما يتصف به حتى أنبياء الله ورسل الله في المقدمة أنهم على مستوى عظيم من الحياء، ومرتبتهم في الحياء مرتبة عالية جدا. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كيف كان عظيم الحياء إلى درجة أنه كان يستحي من بقية المسلمين أكثر من حيائهم منه. في حيائه بلغ إلى درجة أن الله يتدخل في بعض الأمور لتأديب المسلمين آنذاك في تعاملهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لحياء النبي من أن يكلمهم حول بعض الأمور المتعلقة بالتعامل معه، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. بلغ به الحياء مراتب عالية جدا. فالحياء هو خلق رفيع وكريم وعظيم ومن مكارم الأخلاق، والإنسان كلما زاد حياؤه كلما ارتقى في أخلاقه والسماء إلى درجة أن يتورع عن الكثير من الأمور التي ليست حتى في عداد الرذائل أو في عداد المعاصي والذنوب، لكنها تنتقص من مروءته، من قدره، تنتقص من مستوى أخلاقه، ولها علاقة مثلا بما يتعلق بكرمه، شرفه الرفيع إلى غير ذلك. يعني دائرة الحياة تشمل بالدرجة الأولى والأساسية التورع وانعدام حتى الجرأة تجاه المعاصي والرذائل والمفاسد والذنوب، وتمتد لتشمل أيضا ما قبل ذلك، بعض التصرفات التي تنقص من قيم الإنسان، من مستوى أخلاقياته، من مستوى كذلك ما يتصف به كإنسان يتحلى بعظيم القيم ورفيع الأخلاق. البعض من الأمور يستحيا منها لأنها تنقص بهذا المستوى إن لم تكن في مستوى الذنوب أو المعاصي أو الرذائل أو المفاسد. وقد يعاب الإنسان ببعض الأمور التي فيها نقص من قيمه، من مستوى أخلاقه، وإن لم تصل بعد إلى درجة الذنوب أو المعاصي. فالحياء خلق رفيع وعظيم مهم للرجال وللنساء، وهو من أهم المميزات للمرأة، يأتي إلى سلوكها، إلى تعاملها، إلى مستوى حشمتها، إلى طريقة حركتها في الحياة، حتى في مشيتها تمشي على استحياء. فهذا الخلق العظيم المهم هو يجمع مجموعة من مكارم الأخلاق، كذلك ما كان عليه الشيخ الصالح والد الفتاتين من كذلك من مكارم الأخلاق، واهتمامه بالمكافأة على المعروف، هذا أيضا من مكارم الأخلاق، التقدير للمعروف والمكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق المهمة، من المروءة، هو من مروءة الرجل ومن كرم أخلاقه أن يقدر المعروف وأن يكافئ على المعروف. شهامة، شهامة وقيم عظيمة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف.

نجوت من القوم الظالمين. بعد ذلك وفيما نبي الله موسى عليه السلام ضيف عند ذلك الشيخ الصالح ليكافئه على معروفه، وفي تلك الأثناء اقترحت ابنة الشيخ الصالح احدى ابنتيه مقترحا مهما لأبيها، وبادرت إلى هذا المقترح. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بادرت إحدى ابنتي الشيخ الصالح بهذا المقترح لأبيها بالاستئجار لموسى عليه السلام للعمل معه أجيرا خاصا، بناء على تقييم دقيق ومعيار صحيح من جهتها. بفطنتها ووعيها عرفت عن موسى عليه السلام صفات عظيمة ومهمة. أثناء مبادرته للسقي لهما واهتمامه بأمرهما وطريقة تعامله معهما أثناء السقي وما بعد ذلك، وحتى حينما ذهبت لإبلاغه الدعوة وذهب معها إلى والدها، في الأخبار أنه طلب منها أن يتقدم هو ويمشي قبلها، وهي تعدل له في الطريق يمين يسار إلى غير ذلك حتى يصل إلى منزلهم. فلاحظت هي في تعامله منذ البداية مع حشمتها وعفتها وصونها لنفسها، لكن بالفطنة وبهداية الله سبحانه وتعالى، تدبير الله وراء كل ذلك، إنما يجري الله الخير على أيدي أهله. فهي تنبهت لهذه المؤهلات والقيم المهمة جدا. وحتى أثناء تواجده في منزلهم، عادة ما يتضح واقع الإنسان في تصرفاته، في طريقة تعامله، في كلامه، في أعماله، يتضح واقعه إذا كان إنسانا جيدا يتصف بمكارم الأخلاق، بقيم معينة، قيم تبرز في واقع الإنسان في أعماله وتصرفاته. ولذلك عرفت ما هو عليه من المواصفات المهمة، فقدمت لوالدها هذا المقترح المهم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني خير من تستأجره هو من يتصف بهاتين الصفتين، القوة والأمانة. وفعلا تعتبر هاتين الصفتين من أهم الصفات للمهام والأعمال، القوة والأمانة. لهذا القوة من حيث هي كمفهوم عام يتعلق بأي مهمة، هي امتلاك القدرة على القيام بتلك المهمة، وامتلاك القدرة على كل المستويات، يعني القدرة النفسية، الذهنية، البدنية، التي تساعد الإنسان على القيام بتلك المهمة المطلوبة منه. كذلك فيما يتعلق بالأمانة، مواصفات يعني من أهم الصفات، الأمانة من أهم الصفات، وهي أيضا بمفهومها الكامل بما يتعلق بالحفاظ على الأشياء والرعاية لها، يعني مفهومها الكامل يشمل الرعاية والحفظ، الرعاية والحفظ. والأمانة من أهم المواصفات، ولهذا هي ذات أهمية كبيرة جدا باعتبارها أيضا من القيم الرفيعة والعظيمة والمهمة التي يتحلى بها الإنسان ويلتزم بها في حياته، مهمة للإنسان كإنسان، مهمة في كل مجالات العمل، في كل المسؤوليات في هذه الحياة، ذات أهمية كبيرة للنجاح، للفلاح، لاستقامة أمور الناس، للنجاح على المستوى الشخصي والنجاح على المستوى الجماعي، لأمة، لدولة، لشعب، لقبيلة، لمنظمة، لمؤسسة، لجمعية، حيثما كانت الأمانة هي

0: فيما يتعلق بالمهمة المطلوبة نفسها من حيث القدرة الذهنية والقدرة النفسية والقدرة البدنية. يجمع ذلك عنوان القوة، واقترن معها الأمانة. هنا تتوفر أهم المعايير للمسؤوليات وأدائها. فالأمانة مهمة جدا في القيم العظيمة، في مكارم الأخلاق، لتحمل المسؤوليات. ولأهمية الأمانة أتى الحديث عنها في القرآن الكريم ليعنون بها كل مسؤولياتنا في هذه الحياة، لأن كل مسؤولياتنا في هذه الحياة مسؤولياتنا الدينية، وكل مسؤولياتنا في الأخير هي مسؤوليات دينية. مسؤولياتنا الحقيقية تتعلق بها التزامات من ديننا، من توجيهات الله، من تعليمات الله سبحانه وتعالى. ومسؤولياتنا في هذه الحياة هي فيما أتمننا الله عليه مما استخلفنا فيه في هذه الأرض. ولهذا أتى العنوان الكبير للأمانة في القرآن الكريم لتعلقه بمسؤولياتنا في الحياة. فقال الله سبحانه وتعالى ليقدم لنا مثلا عجيبا عن عظم المسؤولية ومستوى أهميتها. قال جل شأنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الجبال بحجمها الكبير جدا، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تتعلق بكل ما أتمننا الله عليه واستخلفنا فيه، في كل مسؤولياتنا في هذه الحياة، وفي كل ما بأيدينا مما مكننا الله فيه واستخلفنا فيه تتعلق به الأمانة. حتى في نفس الإنسان أنت متحمل مسؤولية الأمانة فيما أعطاك الله من حواس، حاسة البصر عليك فيها مسؤولية تتعلق بها أمانة، فلا تستخدم هذه الحاسة التي من أعظم نعم الله عليك في الخيانة، في المعاصي التي لها أضرارها على نفسك، على زكاء نفسك، على أعمالك، على مجتمعك، وعلى الحياة من حولك. حاسة السمع، نعمة اللسان والبيان، نعمة الجوارح والأعضاء، اليدين، الرجلين، كل هذه الحواس والأعضاء والجوارح التي وهبك الله الطاقات والقدرات الذهنية والبدنية والنفسية. حينما منحك الله ذكاء لا تسخر ذلك وتخون الله فيه فيما فيه معصية، فيما فيه مضار، فيما فيه مفاسد، وهكذا في غير ذلك. يعني ما أودعك الله في نفسك وأتمنك عليه، وما في محيطك، بدءا من محيطك الأسري، في مسؤولياتك تجاه ذلك، ثم على نطاق أوسع بحسب مسؤولياتك ودورك في هذه الحياة. هذا كله تتعلق به الأمانة. ثم في معاملة الناس فيما بينهم، ما يأتمنك عليه أي إنسان أيا كان هذا الإنسان، وقد ائتمنك على شيء من ماله أو ممتلكاته أو أي شيء آخر، كيف تتعامل بأمانة ولا تخونه في ذلك. وورد في الحديث النبوي أيضا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ورد في القرآن الكريم أيضا في التحذير من الخيانة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في مقام المسؤوليات العامة كذلك الأمانة من أهم القيم. المسؤوليات الجهادية سواء في العمل أو في الإمكانات، الأمانة من أهم القيم. والبديل عن الأمانة هو الخيانة، هو الغش، هو وهو وزر كبير، والخيانة أيضا من المساوئ الكبرى التي لها آثارها السيئة على الإنسان، تدمر زكاء نفسه، تدمر قيمه وشرفه وكرامته، وفي نفس الوقت يترتب عليها مشاكل في الحياة، اختلالات رهيبة في حياة الناس، في العلاقة فيما بينهم، في المسؤوليات وأدائها، في مستقبل الناس عند الله سبحانه وتعالى. فعندما ركزت تلك الفتاة في مقترحها لأبيها على هذين العنوانين، القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، على ما هي عليه من حياء، الحياء يجمع مكارم الأخلاق الأخرى ويدل على التربية الصالحة والنفس الزاكية، لديها فطنة أيضا، تمتلك الفطنة، الفهم، الوعي، هذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة فيما تمتلكه من الحياء والتربية الصالحة وفيما تمتلكه من الوعي والفهم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا المقترح كان لمصلحة الطرفين، يعني لمصلحة تلك الأسرة، الأب وابنته، ولمصلحة أيضا موسى عليه السلام، ذلك الشيخ الصالح وابنته بحاجة فعلا إلى أجير موثوق يمتلك هاتين الصفتين، القوة والأمانة، بمستوى أن يتولى القيام بشؤون تلك الأسرة الكريمة، لأن المسألة فعلا تتطلب في واقعهما من يقوم بالاهتمام بأمرهم كأسرة. وموسى من جانبه بحاجة إلى أن يتوفر له ما سيتوفر من خلال هذا المقترح، من سكن، من ظروف معيشية مناسبة في ظل أسرة جيدة، بل حتى في ظل رعاية أبوية من ذلك الشيخ الصالح. وهنا بادر ذلك الشيخ الصالح أيضا بطريقة وبرأي في مسألة الاستئجار وكيفية هذا الاستئجار في غاية الصواب، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. 8 حجج يعني 8 سنوات قمرية، الحجج هي سنوات قمرية، فإن أتممت 10، يعني 10 سنوات، فمن عندك، يعني لك الحرية في ذلك، ويكون تورعا منك وليس إلزاما. وما أريد أن أشق عليك باقتراح هذه الزيادة وفي المعاملة لك خلال فترة هذا الاستئجار، وهذا من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الأخلاق في التعامل، في العقود والمعاملات، توخي التعامل على أساس العدل وعلى أساس الرحمة، لأن المشقة، البعض من الناس قد يتوخى المشقة، قد يتعمد التعامل بمشقة، همه أن يحقق لنفسه المكاسب ولا يراعي الطرف الآخر بأي مراعاة. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فهو يطمئنه بأنه سيجده في طريقة تعامله معه وفي رعايته له من الصالحين. والصلاح عنوان عظيم وجامع لكل مكارم الأخلاق ولكل المبادئ العظيمة والقيم العظيمة، الصلاح عنوان مهم جدا، ومراتب الناس في الصلاح متفاوتة، وله أهميته الكبرى في المعاملة. وحينما يكون الصلاح هو أساس ينطلق منه الإنسان في معاملته مع الناس، فهو يتعامل معهم بالخير، يتعامل معهم بالعدل، يتعامل معهم بالرحمة، يتعامل معهم انطلاقا من مكارم الأخلاق التي يحملها فالصلاح أساس عظيم في التعامل فيما بين البشر، وفي نفس الوقت يقيهم الكثير من المشاكل في المعاملة فيما بينهم. هذا العرض هو يجمع لموسى عليه السلام الكثير من الخير، يعني يتوفر له من خلال هذا العرض السكن والمأوى، والزوجة هو بحاجة إلى أن يتزوج، هو كان في ذروة شبابه وكمال شبابه وكمال قواه وطاقته في أمس الحاجة إلى الزواج، ويتوفر له أيضا المعيشة والاستقرار والعمل، وبحاجة إلى أن يكون له عمل يعتمد عليه كمصدر لتوفير متطلبات حياته. والعمل له أهمية حتى لاعتبارات كثيرة بالنسبة للإنسان، ليس فقط لاعتبار ما يترتب عليه من مصادر الدخل من توفير المتطلبات الأساسية، بل تتعلق أيضا بالجانب النفسي للإنسان، يعني الإنسان الذي لديه اهتمام كبير في إدراك لديه اهتمام كبير وإدراك لقيمة هذه الحياة، لا يستسيغ لنفسه أن يبقى في حالة فراغ، يحرص على أن يكون في إطار عمل. والعمل نطاق واسع، يعني أحيانا البعض من الناس لماذا هو في حالة فراغ؟ لأن لديه فهما ناقصا فيما يتعلق بالعمل، يعني لديه تصور معين في مسألة العمل المناسب له، وعادة ما يكون هذا التصور إما ناشئا عقدة نفسية أو اعتبارات شخصية غير صحيحة غير دقيقة. مثلا في قصة نبي الله موسى عليه السلام، كان في مصر ربيب القصر الفرعوني، وبالتأكيد الأعمال المتاحة له هناك والأدوار في إطار اعتباري رفيع. هنا في مدين سيقوم بمهمة رعي الأغنام والسقي لها والاهتمام بشؤون أسرة، شؤونها الحياتية والمعيشية. الكثير من الناس مثلا قد تكون هذه الفجوة ما بين دور ودور وعمل وعمل كارثة عنده، طامة كبرى بالنسبة له، بل غير ذلك. يعني بعض من الناس مثلا تصوره الدائم أن يكون العمل دائما عمل وظيفي مكتبي إداري لا يبذل فيه أي جهد بدني، وهذا من الكوارث الكبرى حتى في مجتمعنا اليمني، ولا سيما في مخرجات التعليم العام المدارس والجامعات، في الذهنية العامة للطلاب سواء في الجامعات أو في المدارس، ولا سيما في التخرج من المرحلة الثانوية، هي وظيفة إدارية أو وظيفة تعليمية في الأغلب، ولكن الوظائف الإدارية المكتبية التي سيجلس فيها على كرسي وطاولة ولا يبذل أي جهد بدني، وفي فترة عمل محدودة جدا وأداء باهت وضعيف ومحدود، ارتبطت الحالة الذهنية والطموحات الشخصية عند أكثر الناس بهذا، كيف يصل إلى هذه النتيجة، وبالتالي يعتبر نفسه فاز وأمن مستقبل حياته. كيف يمكن لأي شعب أن ينهض بذلك؟ معظم الأعمال هي أعمال ذات جهد بدني، يعني عندما نريد نهضة لشعب فالنهضة تتعلق بالصناعة والزراعة والأعمال، الأعمال ذات الجهد البدني في الحياة. إذا فقد الناس الروح العملية وأصبحت التربية النفسية والطموحات الشخصية مشبعة بالكسل والفتور والتواني والرغبة في الراحة الدائمة 24 ساعة من دون عمل ولا جهد، هي إشكالية كبيرة جدا، لا يمكن لأي شعب أن ينهض إطلاقا. على كل هنا وافق نبي الله موسى عليه السلام على هذا العرض لأنه عرض فيه الخير الكبير له. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا كان أخذا وردا حول هذه المسألة، ووصل إلى اتفاق تام بذلك، ومع تأكيد موسى عليه السلام على أن له الحرية فيما يتعلق بإضافة عامين على 8 سنوات قمرية، فيما يتعلق بقوله فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني هذه المسألة إليه، إذا أراد أن يتم هذا الأجل، الأجل الثاني مع الأجل الأول فلا بأس، وإلا فلا يلزم بما لم يلتزم به، ليس في إطار التزامه، التزامه في الأساس بالأول، بالأجل الأول الذي هو 8 سنوات. في ختام ذلك والله على ما نقول وكيل. هذا درس في المعاملات، أهم ما يتعلق بالمعاملات ما بين الناس، معاملات الإجارة، معاملات البيوع، معاملات تتعلق بأعمال مختلفة، مختلف المعاملات، من المهم أن تقوم على الصلاح، على التراضي، على العدل، على التفاهم، وفي نفس الوقت على الوضوح، على الوضوح، أن تخلو من كل غموض. حالة الغموض تكون منشأ للخلافات فيما بعد وللمشاكل فيما بعد، كذلك الإثبات للمعاملة والتذكر لرقابة الله. والله على ما نقول وكيل، درس مهم جدا. وبذلك بناء على هذا الاتفاق تمت الأمور على هذا النحو. موسى عليه السلام دخل في الإيجار، زوجه ذلك الشيخ الصالح بإحدى ابنتيه، واستقر في مدين، وقام بمهامه العملية، وعمل كأجير لسنوات طويلة، يعني إحدى الأجلين، البعض يقول أنه أتم 10 سنوات. وهنا أيضا درس مهم فيما يتعلق بالعمل والكسب الحلال، وهذا أيضا من الأمور المهمة التي نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وفيما يتعلق باستفادة موسى عليه السلام من هجرته تلك، في بقائه المدة التي بقي فيها مدين في إطار تأهيله، مع حصوله على الأمن والاستقرار ضمن تدبير الله الحكيم، ودرس في الهجرة أيضا لأنه هاجر واستقر هناك فترة سنوات طويلة، وأمور أخرى وتفاصيل أخرى نتركها إن شاء الله للمحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير. إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء. وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورب

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً.

ثم

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ووحشته.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها ينتظرون تلقي الأمر الإلهي، وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك أي ثمانية.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير وأهم ما يهم الإنسان.
3: وقفة إعلانية.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. أيها الأحبة المستمعون، إن وجداننا الإسلامي لا يزال يردد حديث الولاية الذي بلغ في الرواية والقوة مبلغا لم يبلغه أي حديث آخر، ولا عجب في ذلك، فقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله في حدث استثنائي وجمع مهيب من الناس بلغ عددهم أكثر من 100,000 شخص. ولذلك يجد الباحث والمهتم بعلم الحديث أن خبر الولاية قد فاق كل خبر في قوته وتواتره وعدد رواته من الصحابة واهتمام الناس به، وسنذكر هنا بعضا من ذلك. مستمعين الكرام، لقد بلغ حديث الغدير مبلغا عظيما، حتى قال الذهبي وهو من المخالفين لأهل البيت عليهم السلام في سياق حديثه عن المؤرخ محمد بن جرير الطبري: جمع طرق حديث غدير خم في 4 أجزاء، رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. وقال العلامة المقبلي بعد أن ذكر تواتر حديث الغدير: فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. ولا عجب في ذلك، فقد رواه ما يقارب 30 من الصحابة، ووصل بعض العلماء طرقه إلى 105 طرق، وبعضهم زاد على ذلك. ولكثرة طرق حديث الغدير أفرد له بعض العلماء مصنفا خاصا به، كالحافظ الكبير أحمد بن عقدة ومحمد بن جرير الطبري والذهبي وغيرهم. وقد شهد بتواتر حديث الولاية أكثر العلماء والمحدثين من السنة والشيعة كالسيوطي وابن كثير والذهبي والألباني وغيرهم ممن لا يمكن حصرهم في هذا المقام. ويظهر من هذا أن العلم بحديث الولاية قد صار من المسلمات وضروريات الدين، حتى قال العلامة الكبير الهادي بن إبراهيم الوزير: من أنكر حديث الغدير فقد أنكر ما علم ضرورة من الدين. مستمعين الكرام، لقد شاءت العناية الإلهية أن يحظى حديث الغدير بنقل قل أن يوجد له نظير، فقد زادت طرقه على الطرق المعتادة في النقل والتواتر، وبلغ مبلغا عظيما في الشهرة والجلاء، وما ذلك إلا ليكون للباحثين الصادقين بداية الطريق للوصول إلى الحق وسلوك سبيل النجاة. وخلاصة القول أن حديث الغدير هو أقوى حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظمها تواترا وأكثرها طرقا. وإذا كان الحديث بهذا الشكل فليس ذلك إلا لأهمية موضوعه وعظم أمر الولاية في الإسلام. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لقد هام الشعراء في كل عصر بأمير المؤمنين كرم الله وجهه، فتسابق الناس بمختلف أديانهم في كتابة القصائد الغدرية، وكان لقرائح النصارى نصيبها الوافر، فقد كتب كثير من شعرائهم أروع القصائد في أمير المؤمنين عليه السلام وحادثة الغدير. وربما يستغرب القارئ ما يجده من مدائح النصارى لأمير المؤمنين عليه السلام وهم لا يعتنقون الإسلام، فضلا عن الاعتقاد بالخلافة الإسلامية، ولا غرابة في ذلك، فإنه جري منهم مع الحقائق وسير مع التاريخ الصحيح، فإن المنصف مهما كان دينه لا يصح إنكار عظمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه بنفسيته الكريمة وعلومه الجمة وبطولته وبسالته وما قال فيه نبي الإسلام الذي لا يعدو عند غير المسلم أن يكون عظيما من عظماء العالم وحكيما من حكمائه، وما ذلك إلا أن ما وصفوه من صفات الفضيلة حقائق ناصعة لا يسترها التمويه، ولا يأتي على ذكرها الحدثان. وبما أن حديث الغدير من تلك الحقائق، فإنك تجد الناس إلبا واحدا في روايته، يهتف بها الموالي ويعترف به الناصب وينشده المسلم ويشدو به الكتابي. وهنا سنقف مع قصيدة غديرية لأحد شعراء النصارى، وهو الوامق النصراني. شاعرنا هو بكراط بن أشوط الوامق الأزميني النصراني، بطريق من بطارقة أزمينية، وقائدهم الأكبر وأميرهم المقدم في القرن الثالث الهجري. وقصيدته الغديرية التي سطرها في حب أمير المؤمنين كرم الله وجهه هي: أليس بخم قد أقام محمد عليا بإحضار الملأ في المواسم، فقال لهم: من كنت مولاه منكم؟ فمولاكم بعدي علي بن فاطم، فقال: إلهي كن ولي وليه، وعادي أعاديه على رغم راغمي. أما رد عمرا يوم سلع بباتر، كأن على جنبيه لطخ العنادم. وعاد ابن معدي نحو أحمد خاضعا كشارب إثل في حطام الغمائم. وعاديت في الله القبائل كلها، ولم تخش في الرحمن لومة لائم. وكنت أحق الناس بعد محمد، وليس جهول القوم في حكم عالمي. فلله در هذا الشاعر النصراني، ما أشد إنصافه في حق أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما هو حال كثير من شعراء النصارى.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الأعزاء، إن موروثنا الشعبي المرتبط بعيد الغدير من أجمل الموروثات والعادات التي يحافظ عليها مجتمعنا اليمني، وما أجمل العادات التي تمتزج بالروح الدينية وتنطلق من الوجدان الإسلامي. وفي هذه الفقرة سنقف مع التراث الغديري ومظاهر عيد الولاية في مدينة صنعاء. درجت عادة اليمنيين في مدينة صنعاء أعزائنا المستمعين، وهي التي ظلت العاصمة السياسية لليمن، على إحياء يوم الغدير. ويذكر المؤرخون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يقومون بنشر الأعلام والألوية، وعادة ما يتم إحياء هذا اليوم بوضع شعار خاص به وإظهار الزينة والتباشير، فتسل السيوف على متون الصافنات الجياد، وتنشر الأعلام، وتفاض الخلع والعطايا على الكبراء والشعراء المجيدين في مدح الوصي، حيث تظهر في هذا اليوم كل بديعة غراء في مدح الوصي عليه السلام. ويذكر بعض المؤرخين أن الاجتماع لعيد الغدير يكون في اليومين 18 و19 من ذي الحجة، حيث يكون اليوم الأول يوما مهرجانيا شعبيا، واليوم الثاني يخصص لمناقشة قضايا الدولة، حيث يأمر الإمام باجتماع أعيان القبائل والعلماء ووجوه أهل صنعاء، ثم يخطب فيهم ويتطرق للقضايا الهامة للدولة. وفي أكثر من مصدر يشير المؤرخون إلى أن احتفال اليمنيين بعيد الغدير في عاصمة الدولة كان يتم بشكل رسمي، وكان ذلك قائما على مر العصور عدا فترات الاحتلال التركي لليمن. وبلا شك يترافق مع ذلك كله المظاهر العامة لعيد الغدير التي تنتشر في أكثر المناطق اليمنية، من اجتماع الناس وضرب الطبول وترديد الأهازيج العيدية الغديرية، والمشاركة في رقصات البرع الشعبي، وتعلم الرماية بالبنادق. وتلك عادات وتقاليد يمانية يفخر بها كل يمني، ويسعى كل جيل لنقلها إلى الجيل الذي يليه، في امتداد لا ينقطع للموروث الشعبي لعيد الغدير. وهنا أعزائنا المستمعين، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام نتذكر العظمة الإنسانية وسمو الذي تحلى به الإمام علي والقيم والمبادئ العالية في هذه الشخصية المميزة في تاريخ الإنسانية كلها. يوم الولاية، عيد الغدير المبارك، يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر

أشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. فلذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق، سماها آيات أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نساء إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يردون إلى أشد العذاب، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به، كموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا. هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل كتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله، أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

الجيش اللبناني في مرمى العدوان، السلطة اللبنانية تكتفي بالإدانة والمقاومة تعد الاستهداف نتاج الاستهانة بسيادة البلد. أنماط اشتباك حزب الله مع العدو تعجزه، والمجرم زامير يستعجل الاتفاق مع عون لتفادي المزيد من الخسائر. مجزرة مروعة في قطاع غزة، مسيرات العدو الإسرائيلي تضغط على مفاوضات القاهرة بقتل النازحين وأطفالهم. حرس الثورة يستهدف سفينة وقواعد أمريكية في المنطقة، ومستشار للقائد الأعلى يؤكد السلام يصنعه توازن القوى. رأيت خفض سعر الوقود يتطلب حلا مع إيران، وكلاس مرافقة السفن بهرمز غير وارد مع استمرار الأعمال العدائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. تتحرك المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الأمام والخلف بين يوم وآخر، وتتداخل بشكل متزايد مع تطورات أكثر من ساحة وملف. شيطان الحروب يعيد توزيع الأدوار بين ضفتي الأطلس، ليس بهدف تمكين القارة العجوز من دور في المسرح البحري، بقدر ما يسعى لتوظيف إمكاناتها في مضيق هرمز، مساحة الخنق المطبق على الجميع. لكن المقاربة الجاري تداولها في كواليس دوائر التخطيط الدبلوماسي والعسكري تبدو دون أي مخالب كاسرة للتوازنات، ذلك أن ما يخطط له الغربيون ينطلق مما يوصف بمهمة أسبيدس البحرية القائمة منذ الدعم الأوروبي الفاشل للكيان المؤقت، إبان عمليات الإسناد اليمنية من السماء والماء لقطاع غزة، حيث يواصل الضمين الأمريكي على اتفاق وقف إطلاق النار رعاية إسفين الإبادة بأشكال جديدة. قضت اليوم على شاب يوم عرسه وأب بعد ساعات معدودة من استقباله مولودته الأولى، فحولت الأفراح إلى مآتم بمجازر مفرقة تحت عين الوسطاء الأتراك والمصريين والقطريين. غداة نجاح الصهيونية في إعادة تشكيل المجال العربي الإسلامي من المقاومة إلى الولاء منذ النكسة المزمع تكرارها في لبنان، لولا أن به رجالا لله يحافظون على نسق منضبط مدروس ووتيرة عالية من العمليات ضد الصهاينة، وفق استراتيجية بدا وضوح تركيزها على إرباك منظومة القيادة والعزل الفعلي للقوات المنتشرة على الأرض، ما أدى إلى تآكل قدرة تثبيت غرف قيادة مستقرة على خطوط التماس في بيئة تصبح فيها المعلومة والاتصال والتموضع أكثر حساسية من التفوق الناري. يبقى الثابت أن كل مساحة يحتلها العدو قابلة للاستعادة والتحرير ما دامت إرادة المواجهة مصممة على محو الأسطورة.

تصدى مجاهد حزب الله لثلاث مسيرات معادية من نوع هيرون 1 وهرمز 450 زيك في أجواء منطقة الريحان وفي أجواء بلدة الشهابية وفي أجواء منطقة الزهراني بصواريخ أرض جو وأجبروها على التراجع. عمليات حزب الله استهدفت 9 تجمعات لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي محيط القلعة وفي بلدة العديسة وفي مدينة بنت جبيل وفي محيط معتقل الخيام وفي القنطرة والبياضة وفي بلدة يرشاف، كما استهدف المجاهدون دبابة مركافة في موقع بلاط المستحدث وعند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بمحلقات انقضاضية وحققت إصابة مؤكدة. وتم استهداف 3 آليات همر في مدينة الخيام وفي أطراف بلدة الزوطرة الشرقية وعند مجرى النهر بمحلقات أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترق بمن فيها. كما استهدفت عمليات حزب الله مرابض المدفعية المستحدثة في بلدة العديسة بأكثر من عملية ومربض آخر في محيط وادي هونين مقابل بلدة مركبة ومربط للمدفعية في يفتاح محققة إصابات مؤكدة. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد لاستهداف دبابتين نوع مركافة تابعة لقوات العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة الزوطرة الشرقية جنوب لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: وسط إنذارة صهيونية بإخلاء المزيد من البلدات، استشهد 9 لبنانيين بينهم عسكريون وجرح آخرون إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. واستشهد ضابطان وجندي من الجيش اللبناني بغارة صهيونية على سيارتهم عند طريق الخردلي، كما استشهد 6 مواطنين وجرح 4 آخرون بغارة على بلدة السكسكية، كما استشهد لبناني بغارة على سيارة في طريق الزهراني. وشن طيران العدو غارة على سيارة في كفر تبنيت، وسلسلة غارات طالت بلدات عدة في الجنوب اللبناني، كما تعرضت سحمر في البقاع الغربي لغارات دمرت مبان عامة، وشن طيران العدو غارة على بلدة مشغرة في البقاع أيضا. ولقت جريمة استهداف عناصر من الجيش اللبناني إدانات من رئيس لبنان ورئيس حكومته ومن حزب الله، الذي اعتبر الجريمة نتاجا طبيعيا لاستهانة السلطة اللبنانية بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدو في واشنطن، ما شجعه على استباحة دماء الشعب اللبناني وجيشه. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية النائب إبراهيم الموسوي أن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي لا يحفظ لبنان ولا يصون سيادته، بل يفرط بالبلد ويخدم مصالح العدو.
1: عار وخزي واستسلام لأهل السلطة في لبنان أن يذهبوا إلى هذا النوع من الاتفاق، وهم الذين أقسموا على سلامة البلد والحفاظ عليه، كيف تحافظون على هذا البلد؟ إنما يحافظ على هذا البلد الرجالات الرجال أمثال دولة الرئيس نبيه بري، والرجالات الرجال مثل قائدنا المؤتمن الأمين سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي مضى أيضا على عهد من سبق، وسوف يمضي كثيرون منا جميعا على هذا العهد، نمضيه بدمائنا وبأرواحنا ولا نقبل حياة الذل والعار. في ناس عندهم النقصان بالمناعة الوطنية، في ناس عندهم فقدان للوطنية، ما يفعلونه اليوم هو تجسيد حقيقي لفقدان الوطنية بأي معنى.
0: أثارت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال مقابلة تلفزيونية جدلا واسعا في لبنان، بعد أن ظهر يدافع عن التفاوض مع العدو الإسرائيلي ويهاجم المقاومة، في وقت يواصل العدو ارتكاب المجازر بحق الشعب اللبناني.
2: لم تنتهي بعد أصداء مقابلة عون المثيرة للجدل على CNN الأمريكية. تمدح التفاوض كطريق وحيد للتعامل مع العدوان على لبنان، حتى أجاب العدو الإسرائيلي باستهداف ضابطين وجندي لبنانيين على متن سيارتهم في طريق عبور عام. 3 استشهدوا على الفور. الجيش اللبناني في خريطة الأهداف، إذ ليست المرة الأولى يضافون إلى قائمة طويلة من الشهداء. ذهب الرئيس بصور لبعض الشهداء، بينهم 12 من عناصر الأمن استشهدوا في غارة واحدة. المفارقة أن العرض الذي أجراه حدث ليدلل على ضرورة التفاوض، وهو استسلام مر.
3: Funeral of 13 members of the state security were killed in one airstrike.
4: One Israeli airstrike.
3: Exactly.
2: ذكر عون التفاوض والدبلوماسية 10 مرات في حوار لا يتجاوز 11 دقيقة، ولم يأتي بجديد أكثر من التبرير والتحوير والإنكار لجعل الطريق الذي اختارته الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو خيارا صحيحا.
3: Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: ومن دون دروس إضافية، تدرك لبنان أن العدو الإسرائيلي يصعد ليفرض استباحة تخلي جنوب لبنان من سكانه، وترجم ذلك عمليا في بلدات الحافة الحدودية اللبنانية الفلسطينية حين جرفها لمنع عودة السكان إليها. تعطي الورقة التفاوضية برعاية البيت الأبيض ويسعى عون لتبريرها منح العدو الإسرائيلي تحقيق ذلك من دون مقاومة. والسلاح الوحيد الذي يريد عون وسلام نزعه هو سلاح المقاومة الذي لا يزال يقاوم ويمنع استباحة أوسع. والمقاربة نفسها مع الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يغضب عون حين تضع معادلة متماسكة لحماية لبنان، بينما يقطر الدم اللبناني على الضوء الأخضر الأمريكي الممنوح للعدو الإسرائيلي ليضيف مزيدا من القتل. المثير جدلا أن يطلب عون من إيران التوقف عن الدور، والدور أن تحمل طهران عسكريا وسياسيا وأخلاقيا وإنسانيا مهمة وقف الحرب باستخدام القوة لا التفاوض والدبلوماسية والاستسلام، التي يؤكد 3594 اسما من الشهداء اللبنانيين خلال 90 يوما فشلها.
4: Here we are in the presidential palace, one of the areas of Beirut that have been struck. You can feel it here in this palace, you told me, when the bombings happen. You can see it from your balcony exactly. Here.
2: إنه من بلاد بعيدة في بلاد بعيدة ويمارس مهاما ووظيفة تعادي لبنان وتجرده من السيادة وتتحالف عليه مع العدو وتنظم أسرع الطرق لاحتلال أرضه باتفاق موقع ومعلن. مع ذلك يجلس في قصر بعبداء الرئاسي سابقة في سير الخونة وما أكثرهم.
0: وللتوز على الإعلام الحرب مشاهدا من سلسلة استهدافات المقاومة الإسلامية للعدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوطرة الشرقية جنوبي لبنان بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية.

0: لا تتوقف أوساط العدو في التعبير عن الرهان على السلطة اللبنانية ودفعها لممارسة أقصى الضغوط ضد حزب الله وحاضنته من أجل تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولكن وسط مخاوف على الجنود والمغتصبين الصهاينة.
1: السلطة اللبنانية وأمريكا أعطتنا شيكا مفتوحا لمواصلة الحرب بصيغة مصغرة في جنوب لبنان، عندما تقول السلطة أنقذونا من حزب الله، وتقول للإسرائيليين استمروا في سحق حزب الله، فدعونا نحافظ على حدود الجبهة، وبيروت خطوة بعيدة جدا، ولكن في جنوب لبنان تقدموا، فنحن لا نطلب منكم التوقف.
2: رئيس الأركان إيال زامير في محادثات مغلقة يقول الأمور التالية: إذا كان من الممكن التوصل الآن إلى اتفاق مع حكومة لبنان فهذا أفضل من اتفاق بعد شهر، حيث سيكون لدينا فيه بطبيعة الحال مصابون إضافيون على أن نبقى في الخط الأصفر، لكن حزب الله يهزأ من الجميع ويقول هذا الأمر غير مقبول.
3: أنا أعيش في الشمال وعائلتي أيضا، اليوم سمعت عن عائلة أخرى ستغادر، نحن غير قادرين على الاستمرار. يقول لي رب أسرة: نحن بعد سنة ونصف من الإخلاء عدنا إلى البيت، الأنظمة التعليمية تفتح تارة وتغلق تارة أخرى.

0: ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة مروعة أسفرت عن 7 شهداء وأكثر من 15 جريحا، جلهم أطفال ونساء، بعض الإصابات حرجة، نهاية الأسبوع 34 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن العدو قصف خيام نازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لمجزرة مروعة أوقعت هذا العدد من الشهداء في حصيرة مرشحة للارتفاع في ظل الإصابات الحرجة. وذكر الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل أن من بين شهداء المجزرة أب كان يحتفي بالأمس بمولودته الأولى، يؤرخ العدو مولود هذه الطفلة بسلب والدها من الأسرة. وفي سياق متصل، استشهد عريس في يوم زفافه وأصيب آخرون إثر قصف وغارات العدو لمنزل وسط مدينة خان يونس، ما حول العرس إلى مأتم للعوائل الفلسطينية في القطاع. للمزيد من التفاصيل تنضم معنا مراسلتنا من قطاع غزة دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في تفاصيل هذه المجازر الصهيونية التي تستهدف قطاع غزة؟
1: بندر، يعني لا هدوء هنا في قطاع غزة منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ هذا الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025. أكثر من 8 شهور على هذا الاتفاق، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي اتفاق، بل مزيد من الخروقات المتواصلة والمتصاعدة. خلال هذا اليوم نتحدث عن مجازر ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين منذ الفجر وحتى هذه اللحظة. نتحدث عن 9 من الشهداء وأصيب العشرات في هذه الخروقات المتواصلة والمتصاعدة. لا هدوء، لا وقف كامل لإطلاق النار، بل مزيد من الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين يوميا في قطاع غزة، إلى جانب أيضا الحصار المشدد وسياسة إغلاق وفتح المعابر وتحكم العدو الإسرائيلي عبر فتح وإغلاق المعابر ويعمق الأزمات الإنسانية هنا في القطاع. أيضا إضافة إلى ما يحدث من عمليات نسف وتدمير بشكل كبير جدا، سوف أتحدث بشكل مفصل جدا حول ما يحدث هنا في القطاع مع الدكتور تيسير محيسن المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي هنا في قطاع غزة، لنطلع أكثر بعد مرور 8 شهور وأكثر على وقف إطلاق النار، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي اتفاق. مرحبا بك دكتور تيسير، حدثنا عن هذا الاتفاق الذي بدأ في شهر أكتوبر العام المنصرم وما زال مستمر.
2: نعم، أعتقد أن الأمور باتت واضحة بشكل كبير أمام المجتمع الدولي. الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بأن هناك اتفاق تهدئة، لكنه على أرض الواقع يمارس العكس تماما. منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن خروقاته التي بلغت حتى هذه اللحظة، طبعا كل يوم نحتاج إلى تحديث لخروقات الاحتلال الإسرائيلي لكثرتها، بلغت أكثر من 3100 خرق حتى هذه اللحظة منذ بداية توقيع اتفاق التهدئة، وهذا أمر أو أرقام مذهلة. على العالم أن ينتبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتذرع كما أسلفت بأن هناك تهدئة، لكن على أرض الواقع يمارس جرائم بحق الإنسانية يوميا. وقبل قليل آخر جريمة لهذا اليوم، وأمس جريمة، وقبل أمس جريمة، وهكذا ترتكب جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحت غلاف وجود تهدئة في قطاع غزة تشرف عليها عديد من الدول والوسطاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى ويرى مبعوث ملادينوف كيف يقوم الاحتلال الإسرائيلي بخرق هذه التهدئة وهندسة القتل. وأقول بشكل واضح، هندسة القتل للإنسانية والناس هنا بقطاع غزة، ليس فقط بالآلة الحربية، أيضا ينسحب هذا على أدوات أخرى يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقتل الحياة في قطاع غزة. والهدف واضح منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، منطقة طاردة للسكان. هو عجز خلال العدوان على قطاع غزة على مدى 3 سنوات فائتة أن يدفع الناس إلى الهجرة الطوعية أو القصرية عبر الحدود، عبر منافذ مختلفة، ولكنه اليوم يحول القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة. وبالتالي
1: أنت تحدثت عن الحروب، يعني إلى جانب الإبادة العسكرية وما يحدث هنا في قطاع غزة، هناك حروب أخرى يعيشها السكان هنا في قطاع غزة، وأبرز هذه الحروب مؤخرا وتصدرت المشهد، هي ليست جديدة إنما قديمة وتصدرت المشهد مجددا، هي حرب التعطيش.
2: بالتأكيد حرب التعطيش والتجويع، وحرب نقص الأدوية وموت المرضى وعدم تمكنهم من الذهاب لتلقي العلاج في خارج قطاع غزة، كل هذه أدوات. وأضف على ذلك حرب الآن يعاني منها ساكني الخيام من النازحين، آلاف من النازحين الذين يعانون اليوم من انتشار القوارض والسوابح وغيرها من المؤذيات، في ظل وجود آلاف من الأطنان من الركام المكدسة في قطاع غزة، وتنتشر بينها خيام النازحين التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنع دخول هذه السوابح إلى أطفالهم وإيذائها. وهناك الحالات عديدة وصلت للمستشفيات وقد تأذت من وراء هذه السوابح.
1: بالأرقام دكتور تيسير، يعني حدثنا عن عدد الشهداء الذين استشهدوا منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، عدد الخروقات التي حدثت، ونحن نعلم يعني هناك تحديث كل دقيقة وكل ثانية مع هذه الخروقات المتواصلة والمتصاعدة، وأخيرا ما هو المطلوب
2: حتى هذه اللحظة؟ طبعا الرقم الذي استشهد اليوم لم يضف إلى هذا الرقم الذي سأذكره، يعني قبل قليل ارتقى أكثر من 6 شهداء في استهداف واحد من الاحتلال الإسرائيلي لخيمة.
1: تسع شهداء
2: نعم، من منذ الفجر بلغ حتى هذه اللحظة أكثر من 980 شهيدا منذ بداية توقيع هذه التهدئة في قطاع غزة. هذا أمر أو رقم كبير، وأعتقد أنه في حالة ازدياد دائم مع مرور الوقت، وفي ظل هذا الصمت الدولي الذي يعيشه العالم وانشغالاته في ملفات ساكنة أخرى في المنطقة والإقليم، ونسيانه حالة المأساة التي يعيشها قطاع غزة حتى هذه اللحظة.
1: جزيل الشكر دكتور تيسير محسن، المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي، على هذه المعلومات. إذن بندر، هذا هو الواقع هنا في قطاع غزة، وتحدثنا بالأرقام وتحدثنا عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان هنا جراء ما يسمى بوقف إطلاق النار في القطاع، لكن لا يوجد أي اتفاق حقيقي على أرض الواقع هنا في القطاع.
0: شكرا جزيلا لك دعاء روكا، وشكرا للدكتور تيسير. وعلى وقع هذه المجازر عبر عدد من الفلسطينيين عن غضبهم تجاه الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار جرائم العدو وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: الشكل العام هو خروقات مستمرة، قتل، دمار، نزوح للمواطنين، وتعليم تقييمنا للوضع أو للأوضاع في قطاع غزة هي حالة تخدم حكومة نتنياهو ولا تخدم المواطن الفلسطيني، ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد وقف إطلاق النار. نحن نريد وقف إطلاق النار، نريد أهل غزة أنهم يعيشوا بأمان وبسلام وتتوقف بشكل حقيقي الخروقات الإسرائيلية.
4: احنا مش شايفين في وقف اطلاق نار، لا من ناحيه دوليه ولا من ناحيه احنا هنا من عندنا الفلسطينيه اصلا. لا لان اولادنا، هي اولادنا بروحوا بيطلعوا بينزلوا، احنا بنخاف اصلا نخليهم يطلعوا. حتى احنا عاملين هنا مدارس تعليميه في الشوارع، خيم. ما رحت اول امبارح بنتي صار قصف بالشارع، رحت ادور عليها بالشوارع، يكون صار فيها حاجه ماتت. يعني حتى الاطفال بموتوا بالشوارع، مش ملاقين جثتهم للي بتطير من الاطفال. فيش وقف اطلاق نار لا في غزة ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في اي حاجة. تنهار وقصف شغال، واطلاق النار بصنا هين بالخيم. احنا يعني هينا عند رشاد تشوى والرصاص هاي بصنا في الخيم، وصنا ولادنا هينا تنهارنا لملم فيهم، لا بطلعوا لا عايشين زي اطفال العالم ولا حاجة، لا بروحها متنزهات ولا شهايهم في الشوارع مرميين. الواحد طلع في وجهه تحسوا انه صار اختيار من الهم ومن العيش اللي احنا عايشينها.
5: وعلى ارض الواقع ما في شيء، في قصف، في استهدافات، في قتل، في مجازر، كل حاجه يعني. لا زال الوضع سيء في قطاع غزه، لا زالت حياه الخيام مستمره، لا يوجد هناك بدائل من كرفانات او بيوت متنقله مؤقته، على الاقل تعطي الانسان جزء من الكرامه الانسانيه وحقه بالحياه والعيش بكرامه.
6: مساحه قطاع غزه قبل وقف الاتفاق النار في اكتوبر الماضي المنصرم كانت تقريبا 50% تحت سيطرة الاحتلال داخل الخط الأصفر، ومنطقة ثانية كانت 50% للفلسطينية. الآن نتنياهو بطالب أنه يوصل لمرحلة 70%، بمعنى المنطقة الآمنة اللي مفترض تكون آمنة أصبحت تقريبا 30%، خلاف أن هذه المنطقة تتعرض كل يوم لاختيالات، لقصف، لتجويع، لمنع إدخال مساعدات، لمنع خروج مرضى أو عالقين أو مسافرين. كل هذا يؤكد أن اتفاق هش لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم الشعب الفلسطيني.
0: ونشر جندي صهيوني مقطعا صادما لأطفال فلسطينيين مكبلين ومعصوبي الأعين، مرفقا إياه بتعليق ساخر للبيع 2 مقابل 100 شيكل في مشهد عكس انتهاكات العدو بحق الأطفال الفلسطينيين ما أثار غضبا واسعا.
7: هكا يوم 2 ب100 3 ب75 للمشفخة.
8: حرك ذلك.
0: يعيش قطاع غزة حربا من نوع آخر، حرب تعطيش، سياسة إسرائيلية معلنة تستهدف مقومات الحياة، حيث يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني شبح الجفاف والموت عطشا، وسط تقارير تؤكد خروج غالبية آبار المياه عن الخدمة.
1: بعد نحو 8 أشهر من وقف إطلاق النار، لا يزال الحصول على الماء في غزة أمرا بالغ الصعوبة، وتعبئته جالون مياه صغير يحتاج إلى رحلة طويلة من الانتظار والطوابير.
9: الله يعيننا، والله الواحد تعب من هالمية، والله الواحد ما هو قادر.
10: هنا تعيش هذه الأسرة النازحة. مع قدوم الصيف ازدادت الحاجة للماء الذي توفره بعض المنظمات الدولية والإنسانية، لكن الأسابيع الأخيرة توقف الدعم أو يكاد.
9: حرب عطش وحرب جوع، ومن كل الحمد لله مسكينة، بس المية مصيبة والله. أحيانا ما بتيجي في اليوم بتجيش، نقعد لكمان يوم ولكمان يوم حتى نغسلش، بنجليش، بنخليها لنشرب للشرب، وأحيانا مش صالحة للشرب، بس إيش بدنا نمشي حياتنا، وبنقول يا رب صبرنا. يعني أحيانا الأولاد بتعبوا يعني منها، وبروح على الحكمة بجيب لهم بطهر إشي. إحنا لما نقعد قاعدة نسوان برضو حكايتنا عقصة المية، عبيت اليوم ما عبتي، والله ما غسلت، والله مش عارفة شو، كل حياتنا بس في المية.
11: ما هنام نروح منجيبها من عند المحطة، من بعيد من غادة. يعني إيش نسوي يعني أروح على المدرسة ولا نوفر مية وأكل لأمهاتنا ولا إيش نوفر مية، ولا نروح على المدارس نوفر مية؟
12: نقوم الآن بوقفة احتجاجية في هذا الوقت وهذا الحصار الظالم من قبل أعدائنا.
10: التقليصات دفعت بآلاف النازحين جنوب القطاع، حيث يكتظ مئات آلاف المواطنين في عشرات المخيمات للتظاهر، مطالبين بإنقاذهم من العطش والجوع.
13: نحن أجينا اليوم بشيوخنا، بشبابنا، بمرضانا، بجرحانا، بأطفالنا الذين استحملوا هذا العناء تحت الشمس من أجل أن نريد أن يتم توفير المياه. فعلى المسؤولين وعلى القيادات وعلى جميع المؤسسات الدولية الإغاثية الإنسانية أن يتحركوا فورا، لأننا نعاني من نقص في المياه، تعبنا، هناك أمراض ظهرت على أطفالنا على كبارنا.
14: نقول كفى ثم كفى ثم كفى، لا يوجد مياه. أنا دكتور في الجامعة لا أجد مياه حتى للاستحمام. هل يعقل النازحين داخل في الخيام وفي الرمال وقد أقبل الصيف ولا يوجد مياه؟ حتى لا توجد لا مياه للشرب ولا النظافة الشخصية. انظر ماذا سيحدث، كارثة بين الأطفال والنساء وكبار السن والأمراض الجلدية. ماذا ننتظر؟ أننتظر أن تحل الكارثة ثم نتدخل؟ وجب تدخل الإنسان لكل المؤسسات الدولية والمحلية التي لها علاقة بمجال مياه.
10: ودمرت إسرائيل معظم مصادر المياه في القطاع، وما تبقى من آبار غير قادرة على العمل لعدم توفر السولار أو حتى أدوات التعقيم. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أكد بدء اجتماعات القاهرة لإيجاد مسارات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
15: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف فروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بما صارت المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطت كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب 9 مواطنين خلال هجوم ميليشيا المغتصبين على بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية أن من بين الإصابات عضو في بلدية حوارة، وتزامن ذلك مع هجوم لمغتصبين في قرية عينابوس جنوب نابلس وسرقة مواشي الفلسطينيين، كما اختطفت قوات العدو عددا من الفلسطينيين خلال اقتحام بلدات عدة، كما أصيب شاب بقنبلة غاز في القدس المحتلة. واستشهد الطفل الرضيع سامباد أبو هيكل برصاص العدو الصهيوني أثناء وجودهم مع عائلته داخل مركبتهم في مدينة الخليل، فيما لا تزال والدته تتلقى العلاج بالعناية المركزة في مشهد يختزل معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
16: في مشهد يختصر وجع الفقد، يحمل الأب طفله الرضيع الشهيد سام فهد أبو هيكل إلى مثواه الأخير. لم يتجاوز سام 7 أشهر من عمره. لكن رحلته في الحياة انتهت بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء وجوده مع عائلته داخل مركبتهم في مدينة الخليل مساء يوم الجمعة، وبينما يودع الأب صغيره بيد مصابة. ترقد الأم في غرفة العناية المكثفة بعد إصابتها هي الأخرى برصاص الاحتلال، لتبقى هذه الصورة شاهدة على حجم الألم الذي حل بالعائلة.
17: الرصاص اخترق الزجاج الأمامي، اخترقت ذراعي طبعا الكف، واخترقت رأس ابني ووجه أمه زوجتي. بالنسبة للولد عمره 7 شهور حاليا، صار مبارح عمره 7 شهور، يوم ما استشهد كان يوم انه صار عمره 7 شهور. ولد شوفك مين ما كنت بيشح لك، يبتسم لك، بياخد بيعطي معك، بقرب لك، يحاول يتقرب منك، بشوش ضحوك.
16: شيع اهل الخليل جثمان الطفل سام وسط حالة من الحزن خيمت على المشاركين، في حين وصف مراقبون الحدث بالجريمة التي تشكل امتدادا لسياسات الإعدامات الميدانية التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى أنها ترتكب بصورة متعمدة وفق قرارات وتقديرات ضباط وجنود الاحتلال.
17: كل كلمات العالم تعجز عن هذه الجريمة. رضيع تم قتله بدم بارد، ويعني فوق عملية القتل بتم محاولة تبرير هذه العملية وهذه الجريمة. أنا بقول إنه هذه جريمة ترقى إلى جريمة حرب. خلال يعني اليوم يجب أن يقف كل أحرار العالم من أجل جر دولة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية.
16: بارتقاء الطفل سام يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 67 شهيدا، من بينهم 15 شهيدا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الحالي، ليستمر بذلك شلال الدم النازف ينزف في شوارع الضفة الغربية.
18: من زحزح عن النار وأدخل الجنة.
16: لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: الذكرى السنوية 59 للنكسة، حرب يونيو حزيران عام 67، المحطة المفصلية التي انتهت باحتلال العدو ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وجبهات عربية أخرى في 6 أيام. بعد قرابة 6 عقود يستمر الإغال الصهيوني ويتواصل الإغفال العربي. التفاصيل في التقرير التالي.
19: 59 عاما مرت على النكسة، الأيام 6 من عام 67، من جولة عسكرية قصيرة إلى مشروع توسعي لا يعترف بالحدود ولا يحترم العهود. بعد 59 عاما منها لم تختفي أسبابها، لكن أحد أطرافها يغيب تنازلا عن حقه أو تجاهلا لحتفه. الجيوش ورغم تفاقم المخاطر ذاتها التي أدت لحرب 6 أيام تتفرج اليوم عن كثب، والصراع يتمدد عن قرب، والمهددات تتعاظم منذرة بإعادة صياغة الجغرافيا وفق إملاءات النكسة. إبادة متواصلة في غزة، واستباحة للبنان، وتمدد في سوريا، وقضم ممنهج لما تبقى من الضفة الغربية. نكس العرب وانكفأوا دون ثأرهم وحقهم، غير أن الصهاينة انطلقوا لصياغة عقيدة استعمارية مستمرة تتغذى على واقع عربي غائب عن الوعي بين متواطئ بالتجاهل أو خائن بالتطبيع. بين عامي 67 و26 تغول في الجرم الصهيوني وإيغال في التخاذل العربي، المصر على تجاهل تحذيرات يطلقها الصهاينة أنفسهم، تارة باسم إسرائيل الكبرى وأخرى بعنوان تغيير الشرق الأوسط. الضفة الغربية المحتلة قلب المشروع التوسعي للاحتلال، يطلق الصهاينة يد المغتصبين وآلة جيشه فيها منذ أكتوبر عام 2023، مسجلا قفزة في الضم غير مسبوقة بلغت 41% من مساحة الضفة، وهي بمقياس العام 67 كفيلة بإشعال حرب أكبر من جولة الأيام 6. تجاوز الصهاينة ما يعرف بالمنطقة جيم لابتلاع كل أبجديات الضفة وتحويل المصادرات إلى مشاريع استيطانية كبرى تحت مسميات مضللة كأراضي الدولة والمحميات الطبيعية. 60,000 دونم أو 60 كيلومتر مربع جرت مصادرتها منذ 7 أكتوبر، وتختنق الضفة اليوم بنحو 645 موقعا استيطانيا وقاعدة عسكرية تضم أكثر من 778,000 مغتصب يهودي. ولا تتوقف مخططات تهجير التجمعات الفلسطينية وبناء مستوطنات على أنقاضها. النهم الجغرافي للصهاينة يسابق الزمن لتحقيق خرافاتهم التلمودية، ويكفر العرب بحقائقهم القرآنية. قفزا من حدود فلسطين إلى طوقها العربي، من أغوار الأردن إلى جولان سوريا إلى جنوب لبنان، حتى التطبيع يبدو مجرد لافتة ناعمة متناغمة مع الفعل العسكري الصهيوني لتطويع وتمييع وتضييع مقومات الوجود العربي في لحظة ضعف تجتمع فيها نتائج النكبة ولا تخلو من أسباب النكسة.
0: كشفت شبكة بي ام بي سي نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن البنتاغون رفع مستوى التحذير من أنشطة التجسس الصهيونية داخل الولايات المتحدة إلى درجة حرجة. وبحسب المسؤولين، أصدرت وكالة استخبارات الحرب الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة تقييما جديدا لمخاطر التجسس المضاد، تضمن تعميما داخليا يصنف التهديد الإسرائيلي عند أعلى مستوى تحذيري. ويشير التقرير إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيلي إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين والحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية لإدارة ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة في المنطقة، خاصة الحرب مع إيران. وأشار أحد المسؤولين إلى أن التقييم الاستخباراتي جاء في وثيقة من 7 صفحات مدعومة بمواد تحليلية ورسوم بيانية خلصت إلى أن قدرات الكيان في مجال التجسس البشري وعمليات جمع المعلومات التقنية بلغت مستوى حرجا، مستندة إلى ما وصفته بسلسلة حوادث نوعية أثارت قلقا متزايدا داخل البنتاغون.

0: اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي اعتراف وسائل الإعلام الغربية بحاجة ترامب إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، اعتبر ذلك مؤشرا على فشل عقيدة التهديد وانتصار قوة المقاومة. وقال ولايتي في تصريحات إعلامية إن الخطأ الاستراتيجي الأكبر يقع على عاتق الذين انغمسوا في وهم التسوية بالمنطقة، وأضاف لن تبنى بنية القوى الجديدة على إضعاف المقاومة البطولية، مؤكدا أن التفاؤل أو للتفاؤل الدبلوماسي ثمن باهظ، وأن السلام الدائم ينبع من توازن القوى لا من وهم الالتزامات غير المدعومة. ولفت إلى تحقق مخاوف الغرب التي طال انتظارها، إذ أعادت إيران بقوتها المتنامية رسم الخريطة الاستراتيجية. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف ناقلة نفط وإيقافها وإجبار ثلاث أخريات على العودة بعد أن حاولت مغادرة هرمز بشكل غير قانوني. وردا على العدوان الأمريكي على محطة اتصالات في جزيرة قشم وأخرى في سيرك بمقذوفين، أعلن الحرس قصف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، محذرا من أنه في حال تكرار الأعمال العدائية ضد إيران فإن الرد لن يكون محدودا، محملا العدو المسؤولية عن عواقب إغلاق مضيق هرمز أمام صادراته من النفط والغاز. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات واستهداف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية في غوروك وعلى جزيرة قشم، وبث الحرس مشاهدا من استهداف قواعد أمريكية فجرا محذرا من إغلاق مضيق هرمز. نشرت شركة أقمار صناعية صوراً التقطت الأربعاء الماضي تظهر الأضرار التي لحقت بقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، والتي تتخذ منها القوات الأمريكية مركزاً لاعتداءاتها على الجمهورية الإسلامية. شركة صور أطلس نشرت وأتاح صوراً جديدة عالية الدقة التقطت في 3 من الشهر الجاري تظهر بصورة أوضح مقراً أمريكياً مدمراً في القاعدة الجوية، وهو ما يؤكد دقة العمليات التي تنفذها إيران على أماكن انطلاق الاعتداءات عليها في الآونة الأخيرة. في الأثناء أعلنت الخارجية الأمريكية عن الموافقة على صفقة لبيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات ذات صلة إلى الكويت بقيمة تقترب من 2 مليار دولار. ويأتي إعلان الصفقة بعد لقاء جمع وزير الخارجية الكويتي بنظيره الأمريكي الخميس الماضي. من اليمن إلى عمق إيران، تتهاوأ صورة التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة بعد أن تحولت هذه الجبهات إلى ثقب أسود التهم هيبة التكنولوجيا الفائقة. فبين تساقط مستمر لمسيرات MQ-9 الفاخرة وتحد غير مسبوق لحاملات الطائرات العملاقة في المياه الإقليمية، يجد البنتاغون نفسه أمام مأزق لوجستي واستراتيجي يعيد صياغة قواعد الاشتباك وفرض معادلات ردع جديدة لم تحسب لها واشنطن حساباً.
1: فرضت جبهتا إيران واليمن واقعا عسكريا جديدا حول أجواءهما إلى ثقب أسود استنزف هيبة وكفاءة مسيرات MQ-9 ريبر الأمريكية المتطورة. هذا النزيف الحاد كبد البنتاغون خسائر بمليارات الدولارات، وعرى نقاط ضعف هذه التكنولوجيا الفائقة أمام منظومات الدفاع الجوي المحلية. وأمام هذا المأزق اللوجستي، وجدت واشنطن نفسها مجبرة على إعادة تدوير أساطيلها القديمة وتغيير عقيدتها الجوية. وفي هذا الصدد كشف موقع The War Zone الأمريكي العسكري أن سلاح الجو الأمريكي يسعى لشراء ما تبقى من طائرات MQ-9 ريبر من شركة جنرال أوتوميكس لتعويض الخسائر التي تكبدها في إيران واليمن. فيما أكدت شركة جنرال أوتوميكس أن أقل من 10 طائرات فقط متاحة للبيع. ولتعويض النقص الحاد في أصول الطائرات المسيرة الأمريكية، نقل موقع The War Zone عن متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي التزامهم شراء طائرات MQ-9A Block 5 غير مستخدمة، صنعت في الأصل استنادا إلى توقعات بعمليات شراء من عملاء آخرين لكنها لم تعد مطلوبة. كما نقلت عن المسؤول عزم سلاح الجو إعادة عدد من طائرات MQ-9 الخارجة من الخدمة للعمل في محاولة لإعادة تدوير التالف نتيجة الاحتياج الملح. وكشف الموقع عن المتحدث أن أكثر من 50 طائرة MQ-1 بريدتور جرى تفكيكها واستخدامها كمصدر لقطع غيار لطائرات MQ-9 وسط توقعات بعودة طائرات MQ-1 بريدتور القديمة إلى الخدمة نتيجة خسائر طائرات MQ-9 الكبير. وفي إطار الخسائر الأمريكية في العدوان على إيران، كشفت مجلة Air and Space Forces Magazine أن صواريخ إيرانية ألحقت أضرارا جسيمة بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة الإعداد الجوية في قطر.

0: خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأمريكية على إيران، ما أدى إلى تعطيله وإخراجه من الخدمة بحسب مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة. ولفتت المجلة إلى أن الأضرار التي لحقت بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد لم يكشف عنها سابقا. وفي سياق آخر، نشرت شبكة CNN مشاهد جديدة تظهر أضرارا كبيرة على متن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، والتي زعمت البحرية الأمريكية أنها ناتجة عن حريق عرضي. وأكدت الشبكة أن الأضرار أكبر مما أعلنته البحرية الأمريكية، حيث أظهرت دمارا واسعا في القسم المخصص للبحارة في حاملة الطائرات فورد، مع تحول الأسرة إلى هياكل معدنية متفحمة وأضرار كبيرة في السقف وأكوام من الرماد. ونقلت عن مسؤول أمريكي أن البحرية الأمريكية قللت في بيانها العلني من حجم تأثير الحريق على حاملة الطائرات فورد في البحر الأحمر. وأشار المسؤول أن الحريق أثر فعليا على القدرات التشغيلية لحاملة الطائرات فورد أثناء وجودها في البحر الأحمر، وأن نحو 600 بحار فقدوا إمكانية الوصول إلى أماكن نومهم، وأن حاملة الطائرات فورد قد تحتاج إلى عام كامل على الأقل قبل أن تصبح جاهزة للإبحار. من اليمن إلى إيران، تتهاوى أسطورة التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة بعد أن تحولت الأجواء إلى مقبرة لمسيرات MQ-9 ريبر الفاخرة، والبحار إلى ميدان كسر هيبة حاملة الطائرات العملاقة، والبر جحيما لقواعده العسكرية. هذا التحول الاستراتيجي غير المسبوق فرض معادلة ردع جديدة أنهت حقبة التفوق الجوي والبحري والبري المطلق لواشنطن.
1: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران. ووصف المجرم ترامب في مقابلة مع قناة NBC نيوز، وصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم أشخاص أقوياء، لكنه قال إنهم يواجهون حاليا ظروفا تدفعهم إلى القيام بأمور لم يتخيلوا يوما أنهم سيضطرون إلى فعلها، مضيفا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حد قوله. من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن مهمة أسبيدس دفاعية، ولا يمكنها مرافقة السفن في هرمز إلا بعد انتهاء الأعمال العدائية حد قولها. وفي مؤتمر صحفي أضافت كالاس أن مهمة أسبيدس تفتقر لمزيد من السفن لتوسيع مهامها وتفويض لتغيير الخطة العملياتية، وهو ما يستدعي مزيدا من السفن. وأضافت: لدينا في مهمة أسبيدس سفينة من كل دولة عضو، وهو عدد قليل جدا من السفن. وأضافت بأن أفكارا أخرى تطرح لمساهمة دول من خارج أوروبا للاتحاد للانضمام إلى المبادرة الفرنسية البريطانية، لكنها لا تزال في إطار النقاش ولم تتحول إلى نتائج عملية. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: قال عليه السلام: والله
1: لن تنتصر الأمة اليوم أمام الطغاة والمستكبرين إلا إذا رفعت اليد التي رفعها النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله يوم الغدير الأغر.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو، فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر،

والنبل والكرم. قديركم مبارك وكل عام ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيمان قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: إحنا مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا

بعيد الغدير أحفاد الأنصار في اليمن تعاظم بتجديد الولاية يقينها ولاية لخالقنا وطه وبالحسن وتسليم لابن البدر حامي عرينها ولاية زوال الذل والضعف والوهن ضمينه لعزة شعبنا الله ضمينها ولاية زوال الذل والضعف والوهن ضمينه لعزة شعبنا الله ضمينها ولاية ورب الكون شرع بها وسنو في شدة الرمضة سقانا معينها علي ولي الله نعلم بها علن وصي النبي للناس دنيا ودينها علي ولي الله تبقى مدى الزمن تعزز جنود الله وترفع جبينها مضينا مع الكرار نهدم بنا الوثن ونقطع لأمريكا الرجيمة وتينها وندفن ممالك تكثر البغي والفتن ونجهض مكايدها ونسقط جنينها جنود المسيرة والمسيرة لنا وطن وحنا لها قدام الثبات ويدينها لنسلوب راقي داخل المعركة وفن عوين العدالة احنا غزينا عوينها لنسلوب راقي داخل المعركة وفن عوين العدا لحنا غزينا عوينها وطيس الحرايب في مهارات نفتتل ومن عشقنا الميدان نسمع حنينها مشافاتنا كلا لها بالنقاء وزن فلا طلقه لا يسقط الخصم حينها يطور قوانا العسر والكرب والمحن وعيش المصاعب نرتقي في سنينها يطور قوانا العسر والكرب والمحن وعيش المصاعب نرتقي في سنينها سكن حب آل البيت في دمنا سكن ومن نهج الصبطين تكوين جينها ودرب الوصي بالمجد والعزة اقترن وآيات هدي الله تدعم قرينها وعهد الولاء وعهد الولاء ما نترك السيف والكفن ولا خيبر إلا يوم تزهق بعينها ولا دون ما الجنة ولا دون ما الجنة لأرواحنا الثمن دمانا عزيزة مستحيل نهينها دمانا عزيزة مستحيل نهينها الشاعر الحمزة المغربي

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. مواطن أخت المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

علمنا الحكمة والإيمان، عاشق عليا ووالى عليا واتبع عليا. منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته، مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

الفرج على مر العصور واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل علي أمير.

المؤمنين من دونها الليث الحصور باب المدينة والوصي الحيدرة. ما له مثيل أنت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور. أنت الوصي المجتبى وأنت الأصيل ابن الأصيل بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور بلاغ من

0: فراغ من ربي مبين.
1: الأنظمة الواثقة من استقرارها لا تطلب من الناس أن يوقعوا على الولاء لها، لأنها تفترض أن هذا الولاء موجود أصلا. أما حين تتحول المسألة إلى حملة عامة لجمع التعهدات، فإن السؤال ينتقل من قوة النظام إلى مقدار القلق الذي يدفعه إلى البحث عن هذا الطمأنينية أو الطمأنينة العلنية. كما أننا انتقلنا الآن رسميا إلى ترسيخ الهشاشة في المجتمع، لأن الدولة القوية تبني ولاء الناس للمؤسسات، أما الأنظمة القلقة فتسعى إلى ضمان الولاء للأشخاص، لأنها لم تسعى يوما لحفظ الدولة بقدر ما سعت لحفظ موقعها ومصالحها داخلها. أنا هي ما علينا من ذي يوالو والولوه مشتو، والدلالة على ما قاله ارفع المايك.
2: ما بالله يا
1: تيلك ثاني تيلك ثاني تيلك ثاني ولا
2: صوتي طايح مع المرض والله
1: طايح
2: هذا
1: من حق الإمارات طايح يعني ذي الكلمة
2: طايح بن عبد العزيز
1: طايح.
2: وهذا الحين هذا سابر ألو جاهز أيوه
1: خلينا نعطي
2: هكذا بس سعال سمعت يا أستاذ محمد
1: ها.
2: يعني بيقول لك ما عدهمش راضين على شعوبهم وعلى المجتمع نفسه انه هكذا خلاص راقدك عندنا في بلادنا قدك مطبع معنا ولا مطبل لنا ماشي اشتيلكم تبصموا لي وتفعلوا لايك واحببته وكل حاجة يثبت ولاءكم ومحبتكم لي هكذا ويقول لك ما عليكم ركاء جو هكذا تقول تطبلوا لنا احنا معاكم يا أمارة. شوف بيقول لك حسب القلق انه مثلا ذا الحين لو قع انقلاب ولا شيء ولا هذا من شخص ولا شيء ولا فتح لك فه على ولا انتقدهم ولا شيء يقول لك خذ انت كذا انت قلت فعل تعهد انك تبعنا
1: زي اللي بسموه الوزير بسموه وزير الفهنه
2: وزير الفهنه
1: ايوه
2: امانه
1: بهذا المعنى يعني
2: وزير الطيرفه
1: ايوه
2: الحين انت بتقول لي اماراتي صح
1: اماراتي
2: بيخلي الشعب الاماراتي يبصم على ولا محمد بن سلمان
1: الكتروني
2: ولا مش مصدقين
1: ما يجوز الولاء مفروض
2: ها
1: ما يجوز
2: كيف على اساس اذا ما فعلوا ولا انهم ما شاء الله انه ما هو لك مش من المطبلين مش من المطبعين مش ما هم انذار سواء فعلوا ولا مش هو عهد ولا وعد ولا عهد ولا
1: احنا مريعين ضحن تظهر فتاوى وحياه الترفيه والامر بالمنكر والنهي عن المعروف في السعوديه والازهار والمعارض لولايه الامام علي ينبعوا
2: من كنت مولاه فهذا بن سلمان مولاه
1: ينبعوا يفعلوا فتاوى لا يجوز هذا الشرك
2: حرام
1: الولاء هذا الشرك تأخذوه من الحوثيون
2: الحوثيين قصدي لكن
1: ينبعوا يفعلوا كذية
2: إذا كان لهم
1: يصدروا فتاوى
2: إذا كان لهم طبيعي ما بش لكن تحللوا الخمر حلال المراقص حلال والمزغاجي ما الولاء سهل عوافي الله فاهن
1: ما يفعلوا
2: له هذا كفعلوا هذا عندما عينوه ذيه والدوى الطاعة والمبايعة بيسموها المبايعة كانوا يطرحوا صنم يعني أو
1: صورة
2: كرتونية ويخرج واحد يده من وراء الصورة من وراء محمد بن سلمان دري ها ويسلم على أساس أنه هو محمد بن سلمان نيابة
1: بتخرج
2: نيابة
1: يده بتخرج يعني المهم ليش ما عند الإمام علي الولاء شرك وهذا غير جائز وهذا بشركيات وبدعيات ونثرات هيا بزروها المستمعين الأعزاء والذي بعض الناس بينكر
2: واحد
1: علينا
2: واحد لبناني نزل واحد لبناني من أنصار
1: قال الفيديو جاهز حول الموضوع ما رأيك نتجابر بعد الفيديو
2: ما هو
1: معنا واحد فيديو
2: هذا القصة بس
1: عندك.
2: أمس نشر من أنصار السيد حسن ها واحد لبناني نزل فيديو قال بصروا هذا السعودي ما بيقول طلع السعودي بيقول قال شو تنظروا كيف كان يمشي رسول الله كان يمشي هكذا وبيمشي طق طق هكذا بسرعة يعني خضية مسرعة هكذا شوية
1: أيوه
2: بعدها رجع لبناني يقول ما شاء الله وذا قد أنتوا داني بسات الرسول هو بيخطأ صح وانه بيخطأ لكن ما بسرته عندما رفع يد الإمام عليمه وطلع الصورة حق الرسول الله رافع يد الإمام قالك شنو تبصروه
1: ما يجسد الواقعة
2: ايوه
1: الصورة اللي بتجسد
2: لكن ما بصرته عندما كان رفع الإمام علي ماشي ما بصرته ما كنت شو قاطسين وهذاك توالي الإمام علي
1: أتب حق الأكتاب ما عاد سروش ما سروش وقاع ومطلع ولا البخبخة ما سمعوها.
2: احنا لا بنخطأ بعد سيرة الصحابة هم أول من بايعوا رسول الله من باركوا الإمام علي هم احنا ذحين بعدهم ما نفعلهم مننا احنا ولا دينا حاجة
1: وبيقولون أنتم ما بتابعهم شو بتسبوهم بتفعلوا
2: ابن ماجه الصحاح السنن الكبرى كلها حديث الغدير من سننهم هم من كتب أهل السنة والجماعة.

0: بخاري وفي مسلم وفي كل
1: الناس
0: في كل
1: الكتب ولا تكذبوها وتخرجوا عن مذهبكم انتم مشيتوا. احنا ما بدينا من عندنا ولا حاجه وسند لك السند حقهم برقم الصفحه يا استاذ محمد. والله اني مستعد برقم الحديث ورقم الصفحه
0: وما فيه لا تاويلات ولا شيء لا لف ولا دوران من حقهم حق اليوم
1: من حقهم الا لا بها يطبعوا طبعات جديده ويبعدوهن. هذا شيء ماشي
0: ما يقدروش.
1: ها
0: ما يقدروش كذا الثابت
1: والله الطبري وابن كثير و
0: الولاء الاتباع الابتداء الطاعة ها
1: الذهبي
0: ما يقولون لنا المحبة قال لنا نحبه عادي يركمش أكتاب الإبل كلها ويوقف خلق الله ويطلع يقول لهم حبوا الإمام علي أنا بحب الإمام علي يحبه مثل ما أنا ما هم عارفين إنه بيحبه
1: يقولون فعلوا
0: أعجبني
1: رسول الله مشوه يعني ما ينطق عن الهوى إن هو لا وحي يوحى ما يقول الله ما يقول له وقف يا محمد ودع الناس وقول لهم كذا وكذا بلغ قدو أمر إلهي بلغ ما أنزل إليك
0: ويبصروا متى نزلت هذه الآية.
1: أي حاجة يا رسول الله ما أنت قمت بالإسلام بالدين وما هذا ولك أنت فعلت حاجة إلا إذا فعلت هذا الشيء فقد أكملت.
0: أنا كان عملك كله ناقص غير مستوفى غير كامل
1: فما بلغت رسالة أبصرها من الباري.
0: هناك من فسر قال كانها نهائيا ما بلغش وفي من فسر يقول له ان بلاغك ان الرساله غير مكتمله غير مكتمله غير مكتمله ومعرضه للانهيار. ولذلك عندما الناس خالفوا الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اتبعوش ما قال كان حدث اضطرابات في قال واحد من علماء السنه المعاصرين قال اعتقد مصري قال لو كان تبعنا ما قال الرسول
1: بعد
0: في حديثه بموالاة الإمام علي وأن يكون هو القائد للأمة
1: كانت الأمور متغيرة
0: كان لا يحدث لا انقسامات في الإسلام ولا كان نعرف لا شيعة ولا سنة. كان يصير الإمام علي إذا توفى الله إمام علي بيجي بعدها الحسن وبيجي بعدها قال الحسين وبيجي بعدها زين العابدين وبتسلسل السلسلة حتى اليوم وما يحدث في الإسلام أي اختلاف وبيعيش الناس أخوة وأصحاب وما بش أي خلاف ولا نعرف لا سني ولا شيعي ولا شيء
1: ولا شيء
0: وهو صادق في كلامه صدق. يعني لو الناس تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشوا بعد الإمام بعد ما قاله والوا الإمام علي إن ما حصل خلاف في الإسلام لا من قبل ولا من بعد حتى اليوم.
1: يعني عقوبة مخالفة رسول الله بسر أن ودت الأمة
0: تفرقت تشتتت
1: الله
0: كان سبب من المهندسين
1: ما أنا ما دخلتش هندسة الحمد لله أستاذ محمد بنت.
0: يعني السبب من ذاك اليوم الذي هندسوا وهو سبب يعني انحرفت الأمة عن الخط الرسالي
1: يا الله
0: ما حد يقول هؤلاء مطبلين هؤلاء بيزايدوا هؤلاء يا أخي لا الصدق الصدق احنا ما بنسب حد هذا تاريخ بتحدث عنه
1: الله.
0: تاريخ بتحدث عنه قالوا الشورى في من وأمرهم شورى بينهم منهم أمرهم شورى بينهم فعلوا لهم 5 أنفار مدري 6 أنفار مختارين اختيار ويتشاوروا بعضهم البعض مع السبر إن شاء أمرهم شورى بينهم. هل شاوروا كل الصحابة اللي كانوا بعد رسول الله جمعهم وشاوروهم
1: بالأربعة مدري 5 مدري
0: الأول اختاروا هم في السقيفة والثاني والأول فعلوا لهم
1: طلعه
0: بعده قال وذاك فعل له مشورة يختار بعدها عثمان وقالت
1: وصابر وكل شيء صابر لو ما طلع الإمام علي قام لهم
0: معاوية من صار ولا
1: ايوه من والله
0: سبيان بني أمية
1: هندسة
0: المهم نسمع التقرير قال الناس يفهموا عندما بيجلسوا الناس يلوموا الولايه شغلتونا بالولايه هو امر ما حد يا اخي حتى انت في بيتك يا اخي هذا فطره النفس البشريه فطره البشر الله فطر الناس على هذا الشيء حتى انت في بيتك عندما بترح لك
1: والله ما شيء
0: عندما بترح لك من البيت بتقول له واحد من عيالك انتبه للبيت أتفلتوا ما كذا كل واحد يتصرف من رأسه طبعا أنت للبيت يا عيالي أخوكم هذا الكبير والله أخوكم هذا عقلكم كونوا سمعوه كونوا تبعوه حكم الحديث الذي ذكرناه احنا في الفترات اطع الامير ولو جلد ظهرك وفعل وترك ونقتل اطع. ما معناها؟ ما معنى الطاعه؟ الولاء. الطاعه اللي هي الولاء. نسمع الفيديو.
1: بسم الله.
0: حول محمد بن زايد
1: امير المؤمنين.
2: ثروه 3 مليون برميل.
3: إذا كنت مقيما في الإمارات فلست مطالبا فقط باحترام القانون، بل عليك أيضا أن تعلن الولاء لمحمد بن زايد.
1: الله الله.
3: خلال فعالية أقيمت بمركز أبو ظبي للطاقة، وزير التسامح والتعايش
0: وزير الفنان مبارك
3: تسامح حملة رسمية بعنوان عهد ووعد، تدعو المواطنين والمقيمين إلى توقيع تعهد إلكتروني يشيد بإنجازات محمد بن زايد ويدين له بالولاء. العهد والولاء لقائدنا الحكيم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأيان حفظه الله عبارة مثيرة للعجب، فإن كان من الطبيعي في دول الاستبداد العربي أن يطلب الحاكم الأعلى من مواطنيه إعلان الولاء له، فكيف يتم إجبار المقيمين على ذلك؟
4: اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا.
3: تقديم الولاء لا يكفي في دولة أبناء زايد، فيجب أن تجود على الزعيم الأوحد بعبارات الثناء والتبجيل وأوصاف الجلال والعظمة، فهو الملهم المسدد الذي لا يخطئ، ولولاه وحده لفقدت البلاد الأمن والأمان. العهد والولاء لقائدنا الحكيم رئيسا حقق لنا العزة، وقائدا وهب لنا الأمن والأمان، وزعيما يتخذ القرار الصائب بحسم وجرأة، والنماذج والنبراس في الكفاح والعطاء
0: والوفاء. طائرات المسيرة الإيرانية داخل الغرف
3: حي في أن العمل
0: الفنادق بعد الأمريكي،
3: وأن حب الوطن والانتماء الصادق له هو واجب والتزام بحسب التعهد. على المواطنين والمقيمين تقديم الوعد الصادق للزعيم الخالد الأعظم بأن يكونوا جنودا مخلصين للدولة العزيزة في ظل قيادته المظفرة. إننا نقدم لكم الوعد يا صاحب السمو أمام الله والوطن أن نكون دوما في ظل قيادتكم المظفرة جنودا مخلصين لهذه الدولة العزيزة، نعيش معها في سلام ومحبة ووئام، ونقوم بواجباتنا في نقل القيم الأصيلة للإمارات إلى الأجيال القادمة بإذن الله. بك يا صاحب السمو نقتدي ووراءك نسير. الحملة لم تقتصر على الحضور، بل انتقلت إلى الإنترنت عبر رمز QR وموقع إلكتروني مخصص بلغات مختلفة. حملة عهد ووعد
0: حتى المقيمين
3: استجانا واسعا خصوصا بين المقيمين والنشطاء الغربيين. هل سيمكن الشيخ محمد مواطني الإمارات من إجراء انتخابات لإظهار مدى رغبتهم في بقائه رئيسا؟ الشخصيات المشبوهة والشيطانية تأتي دائما بأفكار شيطانية ومخادعة، دعهم يرقصون حول النار. لا تعهد لمن يبعثر الأموال في الترف وعلى موائد الأمور إنه شيطان فاسق يربط مصالحه الشخصية بمصالح إسرائيل وأمريكا. لم يجعل ثرواته سندا وعونا للعرب والمسلمين، بل وظفها كسلاح لتدمير اقتصاد باقي الدول العربية والإسلامية.
5: ادعوا العلم بدعونه
6: يخرب بيت أبوه،
5: كمان ادعونه
6: يخرب بيت أبوه.
5: يا سلام، شايف محبة الناس يا عمدي؟
7: ايوه يا شيخني، هواني عايش إلا بمحبة الناس؟
0: يخرب بيت أبوه، يعني خلاص بيدعو له
1: حرم مصارياه وشعبه. أنا قال لك واجبتيني ها، ووطني واجبتيني ووطني.
0: نعم.
1: الولاء محمد بن سلمان، أني واحد عمي ابن أبستي، يعني رباها بستين في الجزيرة، على ما الله ما قد فعل دبسه من فيديوهات ولا من صور.
0: أولا ده يطلع فوق برج خليفة ويرفع ويعلن الولاء
1: من فوق البرج.
0: ايوه
1: باقي نهاية البرج. استغفر الله. يعني ولا محمد بن سلمان واجب ديني ووطني ها، والامام علي ذي في القران ما هو ها ما يحتاج خيرة الله.
0: تلك امة قد خلت.
1: يا استاذ محمد ناقص الصيل باطل في كل زمان ومكان.
0: كلب سيد عبد الملك، من الذي يستحق الولاء؟ ها هي لا يزعم عربي، لا يزعم عربي، ها والله قائد عربي والله اسلامي.
1: كنت قارن يا اخي،
0: ما بش مقارنه، لا مقارنه، لا وجه للمقارنه.
1: لا لا قل نقول قل من يوالي هؤلاء الملاعين ولا تعاديهم، يعني هو بالعقل بالفطرة واحد يعني دا عارفين.
0: ما معنى الولاء له اليوم مشوم كيف يعني الآن بصرت الردود حق المقيمين وبعض الإماراتيين، يعني كيف أنا أوالي شخص هو موالي مش مسمدع من رازه مش شوره من رازه، موالي موالي ما بيجزع له بأوامر، ما بيختلى بأوامر، ما بيفعل له بأوامر، بيتلقاها بدعس بلاطم.
1: قلنا لك مش هو حنج، هو خوف، بيقول لك بيخافوا ذا الحين لا يقع شيء ولا شيء من داخل ولا شيء، يعرفوا من دخل ومن خرج، من هو الموالي الذي عرضت الولاء من هو الذي ما عرضاش. الحين شو يغربوا له يخرجوا ولا قد بهنا ثلاث ولا
0: شيء ويفعلوا الشهادة.
1: ما أقول لك صدق الحين جيوا به مثلا من ها من الذي بيفتجعوا منهم جواسيس على قولتهم يدخلوا جواسيس ولا شيء، ايش عارف من هو عتوالي اذا ما واليت
0: غدوه باي
1: من كنت من ليس معنا فهو ضدنا
0: يفعل ما فعله ترامب يهجر خلق الله.
1: انا ما قصدك لا عقد عليهم شيء ولا شيء، والله لا يطردوا يقول لك انت عتوالي ولا الله يفتح عليك قلع من بلادنا. ايضا اي ولا الثقوب والصوت والصوره وكل حاجه كل
0: يعني الان بدات عباره عن كمقترح وفي الكترونيا وبعدها بيكون توثيق جدي.
1: ما قصدك الحين مش قصه حب ولا محب مسمن ولا شيء، خوف وقلق او شيء قد معاهم الله على ما عقد به داخليا يقول بالزعزعه ولا شيء ولا هذا، وهذا كله لمصلحه الحق. ليش أنا ما تجي أنا الحين ساكن في الإمارات ما تجي ترغمني بالصمي بلا والي وافعل ولا وضاعة وعهد
0: يعني يعلم الله ما هم وراء هذا المجبر سواء كان
1: منهم
0: داخليا من أجل الأمراء للإمارات البقيات للورثة الآخرين للإخوة لبني عمه أو هو عمل لا يمكن أن يأتي استخباراتي أو هو ماسوني صهيوني بشي يعني بشي
1: أو الشعب مدعوس بالصميم لأنهم يحبوا هذا الشخص ويوارد
0: أو يهفه كتب يبصر نفسه أنها منهار ما والله شيء يفعل لي
1: طاح صيب ولا شيء تقول
0: مثل ما قال التقرير
1: ما علينا منهم يا أستاذ محمد خلينا حنا يا أخي وحنا
0: هو النقطة المهمة احنا في حديثنا عن ذي الجني وعن هذا كلمة الولاء أن ليش بيستنكروا على الناس يعني أفضل بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستنكر الناس أنهم يقولوا يعلن الناس الولاء له ولذريته للقائم من آل محمد للسابق بالخيرات من آل محمد يعلن الولاء للسابق بالخيرات من آل محمد.
1: ماشي يا أستاذ محمد خلينا
0: اللي بيعز يعمل على إعزاز الأمة وعلى رفع قدرها ومكانتها ويحميها ويحمي مقدساتها، سعى إلى حماية المستضعفين، يسعى إلى رفعة الأمة الإسلامية، إلى حفظ كرامتها المهدورة اليوم. كرامة الأمة مهدورة، لم يعد لها كرامتها إلا محور المقاومة وعلى رأس اليمن.
1: يا أخي خلي الإمام علي حال أقوم من الباري ما إيش الباري سبحانه وتعالى
0: حديثنا عن الإمام علي لا يعني الإمام علي فقط كل السلسلة الحيدرية إلى اليوم.
1: يا أخي شيعة علي وأنصار علي وموالين علي ها والسايرين على نهج علي الباري قدوم من عنده ما إيش لا ناس نضاف قالك الله يجي محمد بن سلمان يوالي الإمام علي تقي الله قل أخبرها أنا
0: قدوالة من شيعة ما عايز ترجع يخرج من بيعة قدوالة
1: من شيعة الإمام علي أنا ما تدخلش العقل والله عيال بن زايد بيحتفلوا بالغدير والله ما تطلع ما تطلعش حالي السعودي بتقيم عيد الغدير والله أنا مشي قبله يا أخي ما نشي مالك هكذا مشي داخله ما تدخلش العقل ما تدخلش العقل
0: بعدك
1: الله العظيم. فاصل يا عزيز وندخل بالموضوع الثاني إن شاء الله يا أستاذ محمد معنا موضوع دسم
0: بسم الله
1: بسم الله.

0: قبل ما تنتقل يا زكريا، وهي نقطة مهمة جدا. احنا حديثنا عن ضية، شوف على دعوات بيدعو للولاء محمد بن زايد. اخو يجي غير تمغاز يعني، والله العظيم اخ لما يجي واحد
1: بدأوا هم الرقص والخمر
0: الولاء الولاء والتسليم والطاعة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحر يحفظه الله. اي عزة اي كرامة، مجرب مجرب
1: كيف امن نكونوا مع الصادقين،
0: كونوا مع الصادقين
1: من عندما ظهر من 2004 2005 2006
0: وربي الرسول صلى الله عليه وسلم تارككم فيكم
1: ما
0: تمسكتم بما لا تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وعزرتي وعزرتي والله عز وجل ذكرهم قال السابق بالخيرات
1: قال لن تظلوا
0: في كل الجوانب، لن تظلوا في الهداية دينيا. كم يا محاضرات بيطلع يظهر علينا في كل مناسبات، في يوعي الناس ويهديهم ويرشدهم ويرجعهم، كل ما بصراحة يعيد تقييمنا، ها تقويمنا، يعمل محاضرات على تقويم المجتمع في المجال. لن تظلوا في المجال الروحي والعقائدي والديني، في المجال الاقتصادي كان يا محاضرة، لن تظلوا في المجال الاجتماعي، لن تظلوا في المجال الإعلامي، لن تظلوا في المجال الثقافي، في المجال التربوي، العسكري، الأمني، السياسي، في كل المجالات لن تظلوا، في كل مجالات الحياة. ما بيطلع يوعي الناس ويرشدهم ويعلمهم ويفهمهم ويتابع
1: يقول لك ليش ما بيتحاكى من الوضع من هذا؟ لا بيتحاكى من الوضع، من قال لك ما بيتحاكاش من الوضع؟ أول من بيمط وهذا المحاضرات لا رأس المسؤولين، لا رأس الوزراء، لا رأس المسؤولين على وزاراتهم على إداراتهم على عملهم كله بيمطهم مط في محاضرات اتقوا والله بسروا الناس، الناس كذا راقبوا الله
0: اهتمامه وتركيزه ومتابعته نص ما بيلاحظوش، ومتابعته للاكتفاء الذاتي أكبر هم بهم بالشعب وبحالات الشعب ومعاناة الشعب. عندما بيسعى قائدك إلى أن يكتفي هذا الشعب ذاتيا يمتلك قوته من أجل يكون ممتلكا لقراره، ما حد يتسلط عليه، يجي هناك بسبب لقمة عيشك ويخليك ترقع وتذل وتنهار وتنهان وتدعس لأن مالك ريام جملك بكدمه، هذا شيء كدمه، شيل كدمه، ما بالله تفعل لي اقول لك انا شيل اجع
1: وتخطاب بعد
0: وتخطاب واصلا على دقنك لكن لو قد قوتك معاك من بيتك من مزرعتك من خيرك
1: قلت لك كدمها وقد معاك 10 كدم في حضرك
0: مساك
1: شبعها
0: وزدي لها حاجه ابوك لا انت ولا غيرك واحد يتحكم بي وبقراري وبرايي صح ولا لا
1: حاصر ولا ما اشتهيت معي كل
0: فعل ما اشتهيت
1: عاصر اضرب غلي دخل مع الغلاء كل بيدينا القرار
0: وبيتمنى ان يكون الشعب كله مهتم بهذا الجانب بيضعونا دائما
1: المحاضره حق قبل يوم التربيه في سبعة ذي الحجة محاضره اقتصاديه مليون بالميه امتياز
0: هل قد ظهر علينا قائد خلال هذه العقود التي مضت ظهر قائد نقول من بعد هول الرسمي الذي فعلوه جمهورية ما جمهورية خلال الجمهورية ينصح الناس أنها هذه سمو يعني خايف لا تدخلوهاش أنا خايف عليكم وعلى صحتكم وصحة أولادكم لا تستخدموهاش
1: أيوة ازرعوا لكم في بيوتكم في هذا هودا يكونوا من حقكم ولا تطلبوا حد ولا شيء احنا لكم وندعمكم
0: ثمرات طيبة اسعوا إلى الاكتفاء الذاتي بيسعى من خلال الجهات المعنية أنها تفعل ورشات تفعل ندوات تفعل إرشادات كيف الناس يفعلوا وما حتى يوصلوا إلى الاكتفاء الذاتي حتى على مستوى ما بيستهلكه اليومي من خضروات وغيرها شباب بيتك حوش بيتك تستطيع أن تكتفي ذاتيا هذا القاعدة الذي تستحق أن نسلم لها وندين لها بالولاء والطاعة. ندين لها بالولاء والطاعة من بتدافع عن الأرض والعرض والشرف والكرامة وعن الأمة الإسلامية. من قد رمق أنف أمريكا في البحر الأحمر؟ من قد داسها وهانها؟ ومرتين، مرة بالمعركة في البحر الأحمر، والمرة الثانية خلال تصريح ترامب أجبرنا الحوثيين واليوم الثاني يظهر يطلع يقول الحوثيين شجعان، ما قد أبرمنا اتفق بينهم، شجعان ومقاتلين قصبا عن أبوه.
1: فضل من هذا؟ بفضل الله والقيادة،
0: والقيادة قيادة الحكيمة الذي لا تخاف في الله لو مطلعين، ما تخاف أبدا، ما بش عندها حسابات، ما بش عندها خطوط حمر، لا حسابات لا سياسية ولا غيرها.
1: خلاف من دعس أمريكا سواء كان بر وبحر وجو، ها، وخلاف هولاك الذي دعوا الثنتين الأمريكيات مشربين شجارة ويقال راح ينحقنا،
0: قال لها أمريكا هذا الكبير الرازل الكبير العفشي الكبير الذي قال له أحمد المنصور أعتقد مراسل إعلامي قناة الفضائية الفضائية حق الجزيرة أحمد المنصور بيقول له قال الأمريكيين، قال لا يوجد أي أمريكي في اليمن على الأرض، قال والذي قتلوا أمس أو قبل أمس قتلوا مواطنين في شبوة، قال ذاك من الجو، قال ما تجدر، قال لا أدري منين جو، حلو كان السماء اليمن ما هي سماء، أنا لو كان جت طائرة إيرانية والله ما لقد انتهكت سيادتنا وانتهكت تتتتت. ما الأمريكي بينطق ما عدني قايل الأمريكي إبستيني، هم بيأخذوا بالأقل،
1: والله ندوس قطب،
0: هم بيأخذوا بالأقل

0: داعي الهدى، لبيك يا داعي الهدى والبينات. كيف يا زكريا، كيف الذي ما يتولى السيد ويسلم للسيد القائد، يعيش يعيش في ذلة في مهانة في ويوم القيامة ندم، حيث لا ينفع الندم.
1: متخبط عيب قائد يقول هؤلاء يا أخي بيولو
0: الريح يكون مع الهمج الرعاع، تميل به الرياح أينما مالت في المعنى، يعني همج رعاع. الله يثبتنا
1: يا الله. بدل الإمام علي معاوية هكذا، بدل رسول الله أبو سفيان، الإمام علي معاوية، بدل الإمام الحسن والحسين يزيد، بدل الإمام زيد الأمويين هشام، ها وبدل هي سلسلة، يا مع هذا الخط يا مع هذا الخط، وأنت اختار يا أخي.
0: بدل السيد الصهاينة، مع جوالش مع جوالش الصهاينة مباشرة، والله ما غير جوال، أحذية الصهاينة مشكلة، يعني ما عبش رأسا، أحذية الصهاينة،
1: وأنت ما اشتريت، جيت تقول لي انا لا معها ولا معها ولا مجبر، خلاص ما القي ام فعل رجل هنا ورجل هنا، وبصير كيف عايش لخو افكارك الملائكه، ما بيش هذا المجبر، ما بيش خط ثالث، يا كذا يا خير يا شر، يا بيض يا اسود، يا حق يا باطل، يا يمين يا شمال، بخطط
0: يا اولياء الله يا اعداء الله،
1: يا اولياء الله يا اولياء الله،
0: لان يوم القيامه ما بيش به جنه وبه نار، ما بيش
1: اللي به طريق ثالث حكونا من
0: مخشع ثاني،
1: لو بطريق
0: مخشع ثالث
1: محمد او بطريق ثالث، ها يحكونا من الحين يقولوا لنا، واحنا شحال ما نبقى نتعب ونقاتل ونعاني وهذا، نبقى معاهم نكيف ونفتن ونبصرهم ساعه المسرحيه هكذا، وما نعي فوز، ما نعي زد على الثاني، وما نعي يصيروا والجنه ولا النار، يعني حكونا من ذا
0: المحايد. علم الله اعتقد ان اثامه اكثر، لان لا قام نصر حق ولا قام معاه باطل المحايد. تخيل المحايد مثلا في معركة، أول ما يدخل العدو ما يفعل، أول ما يدخل يبدأ يقتص من المحايدي
1: الساكت،
0: أيوة لا تشجعت، يقول له لا تشجعت وواجهتني، واجهت مع المواجهين ولا قمت مع الذي دعمونا وخانوا بلدهم ومشوا معنا،
1: هذا
0: أنت سكوتك هذا خطر أخطر من المزمة. أيوة. ما هو لك موقف واضح،
1: أيوة أنت تاري ما تفعلنا لذي، لكن قلت أبوك من ذا الحين، هذا إذا جينا عقلانيا بالحكمة هو المنطق، وإذا جينا بالقرآن الله قال نحايد ولا قال نقاتل، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
0: وتحت راية من
1: عليهم مثل ما اعتدى عليكم،
0: وقال أنا تحت راية من، ومن هم الذين واليهم
1: قاتل اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء، يعني الله ما قال حتى ده الباري إنه ما بيش حياد أبدا، يا كذا يا كذا
0: ما بيش حيدي حياد،
1: أيوة
0: ده الله يثبتنا
1: خير الله،
0: الله يثبتنا.
1: أستاذ محمد الموضوع الذي بيشكو منه يعني
0: صدر البيان،
1: ما أظنش ما قد تابعت الصدق، ما قد يعني قصدي تابعت ما قد بش يعني، لا حتى الآن ما قد سمعت شيء، لا عدم معي نزلوه ذا الحين أو بعده أو غلوه أو الله أعلم،
0: ما قد نزلها يعني.
1: أيوة. موضوع البترول المغشوش على قولة توم الذي دخل إلى السوق اليمني أو إلى المحافظات،
0: والحالة قالوا هو في صنعاء بالذات، يعني
1: محافظة صنعاء بالتحديد، يعني الذي بيشكوا ويصيحوا منه دريته البترول مغشوش،
0: الذي قالوا إنه دخل وهو ما بشي دخل،
1: إنه دخل الدفعة
0: وهو ما بشي، حسب
1: أقول لك على ما بيقولون الناس، دخل الدفعة كبيرة من القواطر المحملة بالبترول المغشوش أو المخلوط أو الذي في الشوائب
0: الذي بيأثر على السيارة
1: يتعبي منه، ها ما تقطع شويه لا اقدر اسير بتقطع
0: تفتف، يعني
1: بتفتف بتقطع بتتوقف، ما هو الشوايب حق البترول المخلوط هذا اللي فيه قطع وفيه وسخ، ها بيطلع الى البخاخات، ست البخاخات وست البم حق الماكينه، وما يضطر ان هي السياره تتوقف، يجي صاحب السياره هذا ما بلا ضروري يفتح البخاخات ينظفهن ولا يغيرهن ويفتح الخزان حق البترول ويفتح البومب حق البترول ينظفه ويضر بعض الأحيان ويفك الماكينة، ويعني يهدار شغله وما يخرب لها السيارة ويتعبه ويضبحه ويخسره إلى ما لا نهاية. شركة النفط احنا طالبنا وكلهم الإعلاميين طالبوا وأيضا كل قلنا لكم المجتمع اليمني خاصة هنا في محافظة صنعاء بشكي انه ليش شركة النفط ما قد اصدرت بيان لا حتى الآن توضح تقول يا خبره دخل بترول مغشوش، يا خبره الغلط مشو من البترول المغشوش،
0: مش من البترول الذي قالوا انه دخل، ما بيش بترول دخل مغشوش،
1: ما بيش البترول دخل مغشوش،
0: هو من المحطات ما بيتنظفش حق الخزانات،
1: ما هو يا خبرك قالوا البترول الذي موجود في الخزانات
0: في بعض المحطات،
1: في بعض المحطات ما بينظفوش الخزانات حق هذا، بيجي يسكب صاحب القادرة لا بين الخزان حق البترول الذي داخل المحطة، لو ما يجي غير الذي قدوه راكد في الخزان قدوه راكد، قل له خيرات راكد التراب والقضاوع هذا والوسخ حق الخزان يطلعه مع البترول الجديد، لو ما بيطلع الماكينة أو الكابينة حق البترول ويضر وبعدها يدخل السيارة طوال، إنه الغلط مش من شركة النفط ولا هو من البترول الذي بيدخل، هو من الخزانات. وبعضهم قال لك يا أخي ماشي انه مشوا لا من البترول حق الذي دخل المغشوش الذي بيقول انه مغشوش ولا هو من اصحاب المحطات، كان من ما هو يا اخو برك قالوا انه من السيارة نفسها، انه بيخلي السيارة يقول لك مصفره كل وما لانها يقضي على تطفى السيارة عليه، ده ما بيضر ان الوسخ حق السيارة يطلع الى الماكينة الى البمب والبخاخات. نكمل بعد الفاصل
0: ان شاء الله بعد هذه الوقفة الاعلانية، تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الاعزاء.
2: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أنا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: يا حياكم الله مجددا مستمعينا الاكارم، وارحبوا في برنامجكم الاسبوعي. خليكم مرحبا، خليكم مرحبا. اليوم القائم باعمال رئيس الوزراء العلامه محمد مفتاح تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزاره النفط والمعادن في اول ايام دوام الرسمي عقب اجازه العيد الاضحى. والتقى العلامه مفتاح خلال زيارته لوزاره النفط والمعادن ومعه وزيري الخدمه المدنيه والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي والاتصالات وتقنيه المعلومات المهندس محمد المهدي، وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الامير وقيادات في الوزاره وعدد من الوحدات التابعه لها. وتبادل العلامه محمد مفتاح التهاني بمناسبه العيد مع الجميع مستمعا الى ايضاح من الوزير الامير عن مستوى الحضور والانضباط الوظيفي على مستوى الوزاره والوحدات التابعه لها والجهود المبذوله من قبل الجميع لتنفيذ المهام المنوطه بهم كل في مجال عمله وتخصصه، منوها بمستوى الحضور سواء على مستوى الوزارة أو الجهات التابعة لها. وفي اللقاء أشار القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى الخطة السنوية للحكومة للعام 1448 الجاري إعدادها ليتم إقرارها وفقا للخطط المرفوعة من قبل كافة الوزارات، منوها بالتجربة المتميزة للشعب اليمني في الانتقال إلى التقويم الهجري والتي تغاير ما هو سائد في الإقليم الخاضع للهيمنة الصهيونية والتبعية لها في كل شيء. وأشاد مفتاح بمستوى الاستقرار الذي تشهده العاصمة صنعاء والمحافظات فيما يتصل بوضع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وقال رغم الاستهداف الكبير الذي تعرضت له المنشآت النفطية اليمنية والحصار الذي فرض على الشعب اليمني فيما يتصل بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، إلا أننا أفضل حالا من كثير من بلدان العالم بما في ذلك دول ذات اقتصاديات متقدمة تتعرض لهزات اقتصادية بسبب غلاء أسعار النفط كنتيجة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف قائلا الوضع في العاصمة صنعاء والمناطق الحرة في ضوء ما يراد لها ورغم الحصار المطبق برا وبحرا وجوا والمخططات والحرب المتواصلة على مدى 12 عاما أفضل بكثير من المناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي، حيث لا استقرار في الأوضاع المعيشية ولا في الأسعار أو العملة ولا في توفير المشتقات والغاز أو الخدمات. وأوضح العلامة مفتاح أنه برغم توفير كافة الإمكانيات للمرتزقة والإيرادات الداخلية وتدفق المليارات من الخارج وعدم حصار المناطق المحتلة، إلا أن المواطنين فيها يعانون ضائقة كبيرة جدا. ونوه بما تتضمنه خطة وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها للعام المقبل من برامج جيدة وطموحة قابلة للتطبيق في الواقع خاصة في مجال التعدين. ولفت إلى أن ما أثير خلال العيد بشأن وجود مشكلة في البترول هي محل التحقيق حاليا من قبل الجهات المعنية، مؤكدا أنه يتابع التحقيق وينتظر نتائج، وفي حال ثبوت يعني يتابع التحقيق بنفسه وينتظر نتائج وفي حال ثبوت وجود أي تقصير ستتم المحاسبة لكل من يثبت تقصيره أو تفريطه أو تسببه في ذلك. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن الأخطاء في هذا المجال أو في غيره من المجالات غير مقبولة ومرفوضة، وسيتم المحاسبة الفورية لكل من يثبت ارتكابه لها، معربا عن الأمل في أن ينتقل الجميع إلى العام الجديد 1448 هجرية بروح التفاؤل والأمل والطموح والرغبة في الإنجاز والجدية في تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج العملية التي يلمسها الجميع.
1: يعني ما بالسكوت
0: يعني بإهتمام حتى لو شكى واحد مهتم.
1: ما بالسكوت من قبل نقول لكم يعني الحكومة ما بتحاكها ولا شو ذاك بتحاكها قصر بنفسه محمد مفتاح. مش كما يعلموا أنا أخس حاجة وألعن حاجة عندي عندما أجي أشهد لواحد زور ولا بهتان ولا أنه تضبيل ولا أني بين أضبل له ولا أقول أنه مشو فاسد ولا أنه مشو على غلط ولا أنه ما لا حاشا وكلا، لا نعرفهم ولا نصرفهم ولا بيجينا منهم شيء ولا نشي منهم شيء حاشا وكلا. الغلط غلط، الذي هو غلطان عن قوله أنت غلطان وضر ما تسبر غلطك، لا إيش لأني أنا المضرر أنا كمواطن بين تضرر. الصح صح، وإحنا دحين منتظرين لبيان من شركة النفط.
0: إحنا كان قدر التقينا اليوم في عرس بالناطق الرسمي باسم شركة النفط، قالوا منتظر حتى تتم التحقيقات لقيت صدروا بيان. أنا كما قال إنه ما بش أي شحنة دخلت مغشوشة، يعني الأكثر هو عبارة عن احتمال من محطات أصحاب محطات لا يعملون على التنظيف الدوري للخزانة. لا لماذا؟ لأن قال لأن حسب حقوله يعني لأن قال بعض المحطات ما بشيء.
1: ترى ما عند حكي
0: لكن قال بقى يسطر بيان.
1: إحنا أنا قلنا ليش ما قد بش بيان؟ قال ما إحنا مش يسطر بيان وما كملناش.
0: التحقيق التحقيق. نبصر
1: هذا الشيء. كملوا حقهم التحقيق وعن بصر وأنه غضل. الغلطة الأولى هم اعترفوا إن هي دخلت شحنات يعني قواطر محمل البترول مغشوش وتحملوهم المسؤولية. وتحملوا تصليح السيارات الخاربة
0: واحنا ما نشتهي
1: فتحوا ورقة
0: حتى احنا كمواطن احنا ما نشتهي احنا كله على ظهرنا على ظهر المواطن سواء ما احناش فارحين حتى ابدا
1: تصير تصلحها لا تخربش من مره وصلى الله وسلم ولا تعب ولا شيء ليش انا تشي تعب مرتين تشعب عند ما ذي وتشي تشيلها على ذي وبعدها يصلح وبعدها
0: احنا نطلب منهم الرقابه على ما بيدخل ويخرج وحصاء الرقابة أيضا على المحطات ليست كل فترة طويلة ثلاث شهر ولا أربع شهر شهريا
1: ويتأدب ويتعاقب الغلطة سواء كان شركة النفط سواء كان أصحاب المحطات سواء كان المواطن نفسه الذي ما بيهتمش بسيارته ولا بينظف الخزان مثلا ولا البخاخات ولا شيء ويجي يتبلرك على خلق الله على الشركة ولا على صاحب المحطة ولا على شيء الكل عايز حاسب يا استاذ محمد وزين ضيع البيان هذا ولا تحكي
0: انا في حالات على ذكرك المواطن في حالات بعض السيارات اللي ما بتنظفش عندما بيخلص منها البترول نهائيا مع عند بيفرغ الوسخ وسخ حق التانكي بيطلع لما البخاخات ويأثر عليها
1: يعني ما
0: لا يجوز
1: غلط انك تخلي سيارتك
0: حتى انت حافظ على سيارتك
1: بيجي الوسخ فبيجيه راكد يتشغل شغل شغل وما تضخ البترول بالصميل يطلع الوسخ
0: وهذا معروف عند كثير من الناس
1: ايوه ومعروفين عند السواقين كلهم اصحاب السيارات يعرفوا هذا الحاجه هذا الحال
0: هذا
1: يعني السياره وتجي تشغلها بالصميل ويطلع الوسخ خلاص اتخرب عليك
0: لكن ما دام
1: بها وتجي تخربها وتجي ترجع تقول لك شركه النفط هذا المسؤول الذي بتدخل البترول المغشوش لا هو انت الغلطان
0: لا هو
1: هذا الحال
0: احنا بنعرف يا زكريا احنا بنعرف اذا كثرت الشكاوى من عده مواطنين معناته به خلل اما في محطه صاحب محطه ما بينظفش محطته لأنه كما قلنا أن بعض المحطات جاء منها الخلل بعضهم ما جاء شيء إما صاحب المحطة وهذا ما سيثبته التحقيق وباي ربما قريبا الليلة وغطوة باي يطلعوا ببيان
1: المحطة بيفعلوا له كل ستة أشهر نزول ميدان المحطة
0: كل ثلاثة أشهر
1: ذيه ذحين قال كان يخلوا ذي بعد كل ثلاثة أشهر ذحين قالوا ضروري كانوا يخلوها كل شهر
0: شهريا
1: كل صح كان كل ثلاثة أشهر ينزلوا لجنة تبصر الخزانات هل حق المحطات تبصر هل هو نظيف هل هو وسخ هل هو ذيه يلا ما
0: هو المفروض هو المفروض على الوزارة
1: ممنوع تسكب انك حقك القاضر الخزانة لو ما تنظفه
0: وهو المفروض اخي زكريا على الوزارة انها حتجي معها دراسة في كم حملات او كم عدد تفريغات للخزان يتوسخ يجيوا عندها حتى الوزارة عندها معلومة يجب أن يأخذوا هذا على بعين الاعتبار يعني كم بفرغ تفريغات عدد وايد تأتي إلى داخل الخزان ويتسخ وهكذا يحددوا لهم أن بعد كذا كذا التفريغ يجب أن ما اسمه تنزل الوزارة سواء في عند شهر أو في 10 أيام أو في 5 أيام أو في 15 يوم بعد ما تتحدد ينزل تنزل للوزارة تتأكد هل تم تنظيف الخزانات ولا لا؟
1: ولا ماشي. لأنه هذا لمصلحة الشركة نفسها سمعتها لأنه عرجعوا يتبلوا عليها.
0: صح.
1: هذا أولاً.
0: صح.
1: أيضا لسمعة المحطة نفسها عرجعوا هذا كالماضي يقولوا والله ما زدعبي من هذا كلا أني خربت سيارتي عندما هذا وهذا هي حاكي صاحب هذا ويمتلعوا عاد كل حق هذا.
0: وإذا الحين على ما بترجع إذا صح وطلع التحقيق إنه من أصحاب المحطة يعني بقى تأثر أصحاب المحطة يعني بدل ما سمعتك تنهار أمام زبائنك.
1: والله لا حافظ لك انا ما بين عبي سيارتي لا من محطه فلان
0: لكن يعلم الله ما عاد احبي منها
1: ايوه
0: بعد ما بيصير بعد ما يصير الخلل
1: لكن بعد ما هذا والله ما زد عبي منها هكذا وخلاص اكتسر نفسه
0: لذلك اصحاب المحطات يحافظوا على محطاتهم وعلى سمعتهم على سمعه
1: هذا بضاعته يا اخي اجي تبيع لك بقاله معك بضاعه منتهيه ولا علاج منتهي في الصيدليه حقك
0: راس ماله سمعته راس ماله سمعته لان ما بش لعند وحدك يضطر الناس يجي يعبوا من عندك ها والله عند فيه قفره مضطر واحد يجي يعبي لا محطة ما كثير في الخط على الطريق ما محطات كثير محطات عين تقل غيرك ما دام سمعتها نظيفة لكن يحافظ الناس على سمعتهم ويحافظ على زبائنه.
1: الله، على ما قلنا لك كلها مصلحة الجميع، كلها مصلحة شركة النفط، صاحب المحطة هو المواطن نفسه. كلنا نحن إن صبرنا عيسبر الكل، إن صبر البترول والنظافة هذا عيسبر كل حاجة، إن ضرر عن ضرر كلنا شركة النفط والمحطة هو المواطن.
0: هو بعد المشكلة الأولى فعلوا تعليمات حتى أصحاب المحطات كيف يستطيع أن يميز بين البترول والديزل المغشوش من غير المغشوش. يقول له ما بالله بعد ما تفرق ها وتبصر الزمور كذا، أيوة تعرف طولهم طريقة
1: أيوة تخليه يوم يوم أو يومين هكذا، لما هل هو صدق على ما المواصفات الذي هي صح نظيف ولا شيء. لكن نقول لك يا أخي، لكن بعضهم بيتعاملهم ما بيجي لهم محطة يعني بترو يا أستاذ محمد صاحب المحطة بيجي لك قادرة لا قدي حقه من نهارك بيزرع بيها ولا شيء قدود هذي، بس شو من جاي يجي يشتري لك محطة يلا حب
0: كضربه ما منشل خلاص في النفط نفسه الذي جاء عبر الناقلة عبر ال يعني به لعبة من تجار كبار دخلوا بجالهم إغراءات ودخلوا سفينة مغشوشة.
1: ما هو الواجب في هذا الحال يا محمد؟ فحصك قبل دخول هالمحطة.
0: أيوة
1: صلى الله وسلم مغشوش الله يفتح عليك مشي
0: رته في نحرة عياكل زلطاك، ولو حتى قدمتها مع عياكل زلطاك ما هوش في باب حوي والله في أي مناطق ما حد عايز مطلع. أنت في دولة
1: معها رقابة هذا تفحصك قبل ما يدخل.
0: أنت في دولة يأخذوا حقك
1: حلقت ولا ما هو
0: ومعك جماهير وظهر، لما بلقيتش الدولة أن تنصفك ولا لقيت تماطل حولها رأي عام والناس بايقوا معك بشرط أنك على حق.
1: لا على حق،
0: بشرط أنك على حق
1: الله.
0: وقد قمت بكل الإجراءات
1: أيوة.
0: وواجهت مشاكل وعاقت ما نصفوكش.
1: والمواطن ما شاء الله المواطن اليمني خصوصا أنا هب يعني بيقوم يعني فعلها لا رسالة ولا رأي عام ولا
0: شو بيدوس أكيد
1: تيراسك
0: والدولة
1: على حق ولا شيء تيراسك
0: والجهة الذي ما تنصفش تستاهل أني مشار شروب أفكارها قال سيد خلصوا جلده.
1: قلت كم من سمعة كم من رأس يا أستاذ محمد ذي سمعتنا كذي
0: بس المواطن ما يتفاعل مع أي قضية
1: لا إذا كانت نثره
0: لا لا أنا أقصد لا يتعامل مع أي قضية تثار في وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا هي حقه يعني محق صاحب القضية وقد قام بكل الإجراءات مش ينبع لي في وسائل التواصل الاجتماعي وما قد طرق ولا أي جهة يشكي إليها يعني لا يثيرها صاحب المشكلة لا يثير
1: إلا
0: وقد طق كل المازمة وينزل إثباتاته
1: يطلع وهو رافع رأس التاري
0: والناس يوقفوا معاه وهم رافع رواسهم
1: الله.
0: ميرا تنبعوا خلق الله وطلعت زبيري
1: مثلا في هذا يعني نضرب لكم مثلا في هذا الشيء أن احنا صدق شعب يعني على نياته رب قلوب علينا أفئدة يعني
0: فزعات والمشكلة بيفزع في مكان وينسى مكان فزعه ونزيه القرآن الكريم للأسف في بعض الفزعات
1: صابر يا أستاذ محمد واحد
0: الله سلمه ربي هذا الشعب
1: على الله.

0: الوقت دركنا اخي زكريا ومستمعين الاعزاء ووصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خليك محضر خير باذن الله تعالى انها نالت الاعجاب وايضا والفائده وحصل منها الفائدة للمستمع العزيز.
1: نعم شنو نقول للمواطن يعني يطمئنوا إن شاء الله.
0: أخي ما بشي. تنيا سلام.
1: إن شاء الله.
0: تنيا سلام.
1: بحاجة ولا شيء أنا بين أقول إن العدو هذا الملعون له له دخل.
0: لا يستبعد. لا يستبعد. لا يستبعد.
1: ما بحاجة ما بالثغر وهذا لا وله دخل فيها بتدخل في البعاسس.
0: لا يستبعد. ومن له يد أو صلة بالعدو يحققوا يكسروا أفكاره والميدان. يقرحوا راسه امام العالم
1: الله
0: وهذا ما ثقتنا في قيادتنا
1: لا يتهاونوا مع احد
0: باذن الله تعالى والاستاذ محمد مفتاح العلامة محمد مفتاح رجل عملي وصادق وراينا في كثير من موقف الله يكون في عونهم جميعا باذن الله
1: واجبهم هذا واجب
0: باذن الله تعالى
1: واجبهم يعني مشوا
0: اكيد واجب
1: ما ضلوا الا وهم قدها ان شاء الله
0: تكليف
1: على الله الله يبصرهم ويبصرنا جميعا
0: الله يوفقنا جميعا
1: يا الله.
0: إذا لكم كل التحايا مني أنا محمد النعمي والزميل العزيز زكريا الشرعي ومن المخرج الرائع محمد الجابري في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. فليس محبا للإمام علي من ظلم أو طغى أو أفسد أو ارتشى أو زاغ أو اتبع الهوى، وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود. وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: بينما قريش تعج في فوضى الجهل والانحراف والشرك، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين رحمة للعالمين. لما علم الإمام علي بذلك آمن به، ولم يتردد لحظة واحدة، فأسلم يوم الثلاثاء، وبذلك كان أول من آمن وصدق به، وبعد ذلك تداعى الناس للإسلام. لكن عليا لم يسجد قبل ذلك لصنم قط، ولم يدنس نفسه بالشرك والظلم كما فعل الآخرون، فلذا يردد الجميع قائلين: علي كرم الله وجهه. استمر النبي في دعوته فانتشرت وعلم بها الناس، وهنا نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لتؤسس لمرحلة جديدة من الدعوة. يأمر رسول الله عليا بأن يعد طعاما فيستجيب كرم الله وجهه، ويجمع رسول الله قرابته ويدعوهم للضيافة، ثم يبين لهم مبادئ الدين ويشرح أسسه. وختم ذلك الاجتماع قائلا لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فلم يجبه أحد. وقام علي فقال: أنا يا رسول الله أناصرك على هذا الأمر. فيقول له رسول الله: اجلس. فأعاد رسول الله القول ثانية وثالثة فلم يجبه أحد، فقام علي فقال: أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال رسول الله: اجلس، فأنت وصي ووارثي وخليفتي من بعدي.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 19.
1: ونقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وكل عملائهم، والله إن بوارجكم وموانئكم وحشودكم في البحار سينال منها سلاحنا وشتة باسنا، وكل هذا بقوة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بعمنا يضرب بيدنا حديد
2: اكسر تلابيب
5: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة
6: يا مجاهدين في سبيل الله
7: من اليمن إلى العراق
8: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.
5: إلا وقد بارق النصر الإلهي لما الحرب

بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأ بهذا الجلال ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. وبعدها قمت بستأذن بباب الولاية عسى يقع لي مجال أدخل على المرتضى الكرار حتى حباية واحظى بفخر الوصال. وأقول له لو سمح لي إيش معنى الولاية والجمع والاحتفال. فقال لي الولاية سر ما له نهاية تكشف أصول الرجال. فقال لي الولاية سر ما له نهاية تكشف أصول الرجال. حب الوصي قد جعلها الله في الدين راية. حب الوصي قد جعلها الله في الدين راية. والمنجية في الضلال ومن تولى ابن طالب ما يخاف الغواية. ومن تولى ابن طالب ما يخاف الغواية يوفقه في المآل. حب الوصي دين يدخل فيه أهل الدراية. حب الوصي دين يدخل فيه أهل الدراية وتزدريه الجهال. حب الوصي عز للعشاق تزيل العماية وهي سبيل النضال. من حب حيدر رفض للهيمنة والوصاية وساسة الاحتلال. من حب حيدر رفض للهيمنة والوصاية وساسة الاحتلال. ولاية الله ما هي مثل أي ولاية تثبتك كالجبال. ما تسلمك للسفير الأجنبي للرعاية. ما تسلمك للسفير الأجنبي للرعاية والذل والاعتقال. أو ترهنك للدواعش لابسين العباية وقاتلين العيال. أو ترهنك للدواعش لابسين العباية وقاتلين العيال. ولاية المرتضى من كل فتنة حماية في السلم أو في القتال. ولاية المرتضى من كل فتنة حماية في السلم أو في القتال. ولاية المرتضى هي للكرامة بداية وهي أهم الخصال. ومن تركها تركها الله وسط الغواية بين البدع والضلال. ومن تركها تركها الله وسط الغواية بين البدع والضلال. يا كل من قتل الأطفال جتك النهاية. يا كل من قتل النسوان جتك النهاية. واقبل إليك الزوال لا تحسب المال ولا النفط منها الحماية. إذا أتتك الرجال لا تحسب المال ولا النفط منها الحماية. إذا أتتك الرجال الأمر لله يقضي في الخلايق براية. الأمر لله يقضي في الخلايق براية. والديولة هي دوال والحق يبقى وبا ترجع دروب الهداية بإذن من ذي الجلال. ويزهق الباطل الملعون في كل آية. ويزهق الباطل الملعون في كل آية بعد السنين الثقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه. ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم ينتهي المشهد بعد، ولم يغادر علي مكة من حينه، بقي في مكة لثلاثة أيام يرد الودائع والأمانات للناس، ثم سار بالركب الفاطمي ليلحق برسول الله، ومكث 14 يوما على طريق السفر. كان يمشي راجلا والنسوة على المطايا، فلحق برسول الله في قباء ودخل معه المدينة. بعد الدخول آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وبقي علي لوحده فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاماً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: على بعد 160 كيلومتر من المدينة المنورة في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، كان يقف الجيش الإسلامي البالغ عددهُ 313 في مواجهة جيش المشركين البالغ عددهُ 1000 رجل في منطقة تسمى بدر. في البداية خرج المسلمون بأمر رسول الله لاغتنام القافلة، لكن أبا سفيان سلك بها طريق الساحل فأفلتت منهم، وكان المسلمون في مواجهة مباشرة مع قريش، وقد وعدهم الله إحدى الطائفتين إما القافلة أو هزيمة المشركين. وقبل اصطدام الجيشين وزحف الجموع، يعقد رسول الله الراية ويسلمها لعلي عليه السلام. إنها أول وقعة يخوضها المسلمون وأول معركة يحارب فيها أمير المؤمنين. خرج 3 نفر من جيش المشركين وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة. توجه رسول الله إلى الجيش الإسلامي وقال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. خرج الفرسان إلى ساحة المعركة مهرولين بإيمان صادق وتوكل على الله. فقتل حمزة شيبة وضرب عبيدة وعتبة كل واحد منهما الآخر، وأجهز علي على الوليد فضربه على حبل عاتقه فخرج السيف من إبطه. وبعد هذه المبارزة خرج حنظلة بن أبي سفيان فقتله علي، ثم أقبل العاص بن سعيد بن العاص يطلب المبارزة فقتله علي عليه السلام. إنه بطل بدر بحق، لقد فعل هذه الخوارق وعمره 25 سنة. لم يخب ظن رسول الله به، فهو خريج مدرسته ورضع منه الفداء والشجاعة والتضحية وقيم الإسلام ومبادئه.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. أيها الأحبة المستمعون، إن وجداننا الإسلامي لا يزال يردد حديث الولاية الذي بلغ في الرواية والقوة مبلغا لم يبلغه أي حديث آخر، ولا عجب في ذلك، فقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله في حدث استثنائي وجمع مهيب من الناس بلغ عددهم أكثر من 100,000 شخص. ولذلك يجد الباحث والمهتم بعلم الحديث أن خبر الولاية قد فاق كل خبر في قوته وتواتره وعدد رواته من الصحابة واهتمام الناس به، وسنذكر هنا بعضا من ذلك. مستمعين الكرام، لقد بلغ حديث الغدير مبلغا عظيما، حتى قال الذهبي وهو من المخالفين لأهل البيت عليهم السلام في سياق حديثه عن المؤرخ محمد بن جرير الطبري: جمع طرق حديث غدير خم في 4 أجزاء، رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. وقال العلامة المقبلي بعد أن ذكر تواتر حديث الغدير: فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. ولا عجب في ذلك، فقد رواه ما يقارب 30 من الصحابة، ووصل بعض العلماء طرقه إلى 105 طرق، وبعضهم زاد على ذلك. ولكثرة طرق حديث الغدير أفرد له بعض العلماء مصنفا خاصا به، كالحافظ الكبير أحمد بن عقدة ومحمد بن جرير الطبري والذهبي وغيرهم. وقد شهد بتواتر حديث الولاية أكثر العلماء والمحدثين من السنة والشيعة كالسيوطي وابن كثير والذهبي والألباني وغيرهم ممن لا يمكن حصرهم في هذا المقام. ويظهر من هذا أن العلم بحديث الولاية قد صار من المسلمات وضروريات الدين، حتى قال العلامة الكبير الهادي بن إبراهيم الوزير: من أنكر حديث الغدير فقد أنكر ما علم ضرورة من الدين. مستمعين الكرام، لقد شاءت العناية الإلهية أن يحظى حديث الغدير بنقل قل أن يوجد له نظير، فقد زادت طرقه على الطرق المعتادة في النقل والتواتر، وبلغ مبلغا عظيما في الشهرة والجلاء، وما ذلك إلا ليكون للباحثين الصادقين بداية الطريق للوصول إلى الحق وسلوك سبيل النجاة. وخلاصة القول أن حديث الغدير هو أقوى حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظمها تواترا وأكثرها طرقا. وإذا كان الحديث بهذا الشكل فليس ذلك إلا لأهمية موضوعه وعظم أمر الولاية في الإسلام. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لقد هام الشعراء في كل عصر بأمير المؤمنين كرم الله وجهه، فتسابق الناس بمختلف أديانهم في كتابة القصائد الغدرية، وكان لقرائح النصارى نصيبها الوافر، فقد كتب كثير من شعرائهم أروع القصائد في أمير المؤمنين عليه السلام وحادثة الغدير. وربما يستغرب القارئ ما يجده من مدائح النصارى لأمير المؤمنين عليه السلام وهم لا يعتنقون الإسلام، فضلا عن الاعتقاد بالخلافة الإسلامية، ولا غرابة في ذلك، فإنه جري منهم مع الحقائق وسير مع التاريخ الصحيح، فإن المنصف مهما كان دينه لا يصح إنكار عظمة أمير المؤمنين كرم الله وجهه بنفسيته الكريمة وعلومه الجمة وبطولته وبسالته وما قال فيه نبي الإسلام الذي لا يعدو عند غير المسلم أن يكون عظيما من عظماء العالم وحكيما من حكمائه، وما ذلك إلا أن ما وصفوه من صفات الفضيلة حقائق ناصعة لا يسرها التمويه ولا يأتي على ذكرها الحدثان. وبما أن حديث الغدير من تلك الحقائق، فإنك تجد الناس إلبا واحدا في روايته يهتف بها الموالي، ويعترف به الناصب، وينشده المسلم، ويشدو به الكتابي. وهنا سنقف مع قصيدة غديرية لأحد شعراء النصارى، وهو الوامق النصراني. شاعرنا هو بكراط بن أشوط الوامق الأزميني النصراني، بطريق من بطارقة أزمينية، وقائدهم الأكبر وأميرهم المقدم في القرن الثالث الهجري. وقصيدته الغديرية التي سطرها في حب أمير المؤمنين كرم الله وجهه هي: أليس بخم قد أقام محمد عليا بإحضار الملأ في المواسم، فقال لهم: من كنت مولاه منكم؟ فمولاكم بعدي علي بن فاطم، فقال: إلهي كن ولي وليه، وعادي أعاديه على رغم راغمي. أما رد عمرا يوم سلع بباتر، كأن على جنبيه لطخ العنادم. وعاد ابن معدي نحو أحمد خاضعا كشارب إثل في حطام الغمائم. وعاديت في الله القبائل كلها، ولم تخش في الرحمن لوم تلائم. وكنت أحق الناس بعد محمد، وليس جهول القوم في حكم عالمي. فلله در هذا الشاعر النصراني، ما أشد إنصافه في حق أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما هو حال كثير من شعراء النصارى.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الأعزاء، إن موروثنا الشعبي المرتبط بعيد الغدير من أجمل الموروثات والعادات التي يحافظ عليها مجتمعنا اليمني، وما أجمل العادات التي تمتزج بالروح الدينية وتنطلق من الوجدان الإسلامي. وفي هذه الفقرة سنقف مع التراث الغديري ومظاهر عيد الولاية في مدينة صنعاء. درجت عادة اليمنيين في مدينة صنعاء أعزائنا المستمعين، وهي التي ظلت العاصمة السياسية لليمن، على إحياء يوم الغدير. ويذكر المؤرخون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يقومون بنشر الأعلام والألوية، وعادة ما يتم إحياء هذا اليوم بوضع شعار خاص به وإظهار الزينة والتباشير، فتسل السيوف على متون الصافنات الجياد، وتنشر الأعلام، وتفاض الخلع والعطايا على الكبراء والشعراء المجيدين في مدح الوصي، حيث تظهر في هذا اليوم كل بديعة غراء في مدح الوصي عليه السلام. ويذكر بعض المؤرخين أن الاجتماع لعيد الغدير يكون في اليومين 18 و19 من ذي الحجة، حيث يكون اليوم الأول يوما مهرجانيا شعبيا، واليوم الثاني يخصص لمناقشة قضايا الدولة، حيث يأمر الإمام باجتماع أعيان القبائل والعلماء ووجوه أهل صنعاء، ثم يخطب فيهم ويتطرق للقضايا الهامة للدولة. وفي أكثر من مصدر يشير المؤرخون إلى أن احتفال اليمنيين بعيد الغدير في عاصمة الدولة كان يتم بشكل رسمي، وكان ذلك قائما على مر العصور عدا فترات الاحتلال التركي لليمن. وبلا شك يترافق مع ذلك كله المظاهر العامة لعيد الغدير التي تنتشر في أكثر المناطق اليمنية، من اجتماع الناس وضرب الطبول وترديد الأهازيج العيدية الغديرية، والمشاركة في رقصات البرع الشعبي، وتعلم الرماية بالبنادق. وتلك عادات وتقاليد يمانية يفخر بها كل يمني، ويسعى كل جيل لنقلها إلى الجيل الذي يليه، في امتداد لا ينقطع للموروث الشعبي لعيد الغدير. وهنا أعزائنا المستمعين، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الرجيم.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا، مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها، ينتظرون تلقي الأمر الإلهي. وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة، أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه، أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أي ثمانية.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: على نهج حيدر الكرار وفاتح باب خيبر المغوار يجاهد الأبطال في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، يدمرون معاقل بني صهيون ويقتلعون حصونهم، والقادم أعظم وأشد بأسا وتنكيلا.

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
3: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره، وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف،
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
3: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
4: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

أيومك أم فؤادك قد تهيا؟ أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضي وتجعل روعة الذكرى وساما يطوق كل ذي شرف وفيا؟ وقل لذوي التمذهب ذاك يوم حري أن نباركه سويا، لأن محمدا أولاه نهجا بيوم لم يكن أبدا خفيا، يفوق دلالة الألفاظ معنى ويحمل في الهدى سندا قويا. أليس بحيدر الكرار ترقى نجوم الفضل ذاكرة عليا، ويبقى عزمه في كل حر تتوجه المكارم عبقريا؟ وليس تميز الكرار ينفي عن الأصحاب أهل السبق شيا، فغادر موكب الأهواء حرا وكن متيقظا حذرا ذكيا. وصل على الشفيع وزد سلاما، وآل زينوا النهج السويه.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

إن إحياءنا ليوم الولاية وعيد الغدير وتعبير عن الشكر لله على نعمة الدين وأئمة وأعلام الهدى الذين هم ضياء ونور للأمة كلها.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: أبا ذر، ماذا تفعل في هذا الوقت؟ ألا زلت ساهرا؟
0: عاداني النوم يا ربيعة فانزويت في هذا المكان. أين ولداك؟
1: اطمئن، لقد هجع منذ زمن. والله لا أطيق رؤيتك على هذه الحال. أما آن لهذا البركان في صدرك أن ينطفئ؟
0: أو ينطفئ بركان يدس فيه الوقود بلا توقف؟
1: آن لك أن ترتاح، أمسيت شيخا كبيرا.
0: كيف أرتاح والحق يهضم في كل حين والباطل يسود في كل مكان؟
1: ما لنا ولمعاوية وحاشيته وللخليفة ومناصريه؟
0: هذا لسان نذرته للحق يا ربيعة، وهذا ساعد وقفته لهدم الباطل.
1: لقد كمت الأفواه واشتريت الضمائر والأقلام واستبعدت الألسنة، فما عاد العدل يرفع وما عاد الحق يسمع.
0: صدق حبيبي رسول الله حيث قال: وكنت حوله وسلمان وعمار. ستمر على أمة سحائب سوداء كأنها قطع الليل البهيم. قلت: وهل سنشهدها يا رسول الله؟ قال: نعم، فاحذروا ما أنتم قادمون عليه.
1: يا أبا ذر، يكفيك دارك وصلاتك وعبادتك ثم...
0: لا أريد أن أموت في داري حيا والحق يصلب في كل مكان. سأخرج إلى الناس أقول لهم الحقيقة ولو كان ثمنها عنقي.
2: سيد الأمير، إنه يشعل فتيل النار في كل مكان يطأه، في المسجد والساح والزقاق، في داره وفي دور العامة والخاصة. إنه
3: كفى يا ابن عطاء، كفى، استدعه إلي سأنذره للمرة الأخيرة.
2: لا أظنه يعبأ بتهديدك.
3: حينئذ سأخرجه من الشام طوعا أو كرها.
2: لن يخرج طوعا.
3: إذن سيخرج كرها.
2: أخشى أن تثير العامة يا سيدي إن قمت بهذا.
3: لا عليك يا نافع، سوف أمهر قراري بخاتم الخليفة هذه المرة، وعندها سيهمد الناس ويهدؤون.
0: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.
4: يا أبا ذر، جاهدنا في سبيل الله ودفعنا ثمن ذلك دما وبنينا، وقد فرض لنا الله ورسوله جزاء ذلك عطاء في الدنيا وأجرا في الآخرة، وإذ بأمير هذه البلاد يحرمنا من عطائنا حولا كاملا حتى بتنا جياعا نهفو إلى كسرة خبز.
0: أميرك منهمك ببناء القصور واقتناء الخدم والجواري وتبذير الأموال على مآدبه وتوزيع بيت مال المسلمين على أنصاره وأعوانه. لقد حدثت أمور لا أعرفها والله، ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه. والله إني لأرى حقا يطفأ وباطلا يحيا وصادقا مكذبا وأثرة بغير تقى. يا معشر الأغنياء وأسوأ الفقراء،
5: بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوم من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يا كانز المال، اعلم أن في المال شركاء ثلاثة: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم، وأنت الثالث: إن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن.
4: زدنا يا صاحب رسول الله يرحمك الله.
5: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يا كانز المال، ألا تعلم أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ يا كانز المال، ألا تعلم أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يدعوان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
3: لقد بلغني عنك شيء خطير. ما تقول في الناس عني؟
5: أقول ما أنت أهله.
3: أتتهمني في مالي ودوري؟
5: إنها أموال المسلمين، صرفتها كيفما تشاء.
3: كيف أنا أصرف بيت المال في المصالح العامة ولا أبخل على المسلمين شيئا؟
5: يا معاوية، لقد أغنيت الغني وأفقرت الفقير، فما ساويت وما عدلت.
3: لو لم تكن صاحبا لرسول الله لكان لي معك شأن آخر.
5: إن كنت تخشاني لصحابتي من رسول الله فلما لا تخشى رسول الله يا أبا يزيد؟
3: صدق رسول الله حين قال: سيكون بعدي أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتفاحمون في النار كما تتفاحم القردة. صدق رسول الله. وعلى ما يبدو أنا ذاك الأمير الذي يقصده. اسمع يا أبا ذر، ارجع عما أنت فيه، فإنك تقود الناس إلى فتنة عمياء لا يعلم مداها إلا علام الغيوب.
5: والذي نفسي بيده، لا أرجع حتى يبذل الأغنياء المعروف وحتى توزع الأموال على الناس.
3: قطعت الحوار يا أبا ذر، وأضرمت النار بيننا وبينك.
1: وبعد يا أبا ذر، ها قد خلى دارك مما يؤكل أو يشرب.
5: الله يرزق عياله. ألم يأتي ولدنا بخير معه؟
1: كيف له أن يأتي بالخير وقد أمسكوا عليه أجره؟
5: ويحهم، كيف يمسكون عليه أجرة وقد سمعت رسول الله يقول: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه.
1: وربما يصرف من عمله.
5: أيكون هذا يا ربيعة؟
1: ولما لا يكون يا أبا ذر؟ أصحاب الإقطاعات ناقمون عليك فيقتصون من ولدك.
5: إنها ضريبة الموقف الصحيح ونصرة الحق يا ربيعة.
1: ما عادت بلاد الشام تسعدني. عد بنا إلى مدينة الرسول.
5: الواجب يدعوني للبقاء فيها.
1: أي واجب وهم يضيقون عليك الخناق من رأس الهرم الحاكم إلى أسفله؟
5: نصطبر على الأذى.
1: لا، ما عاد الصبر يجدي.
5: تبا لأناتك وقلة حيلتك. أأستسلم لهم لأجل رغيف خبز آكله؟ ورسول الله كان يجوع ويشتم ويضرب بالحجارة والسيوف، ومع ذلك لم يستسلم.
3: إن بقي على هذه الحال فسوف يشعل الشام كلها. بدأت الأصوات ترتفع من كل حدب وصوب، وشكاوي العامة تطفو على أي سطح كما تطفو فقاقيع الماء.
2: لما لا تعيده إلى المدينة فترتاح؟
3: هذا الأمر ليس بيدي يا نافع، ليس بيدي، إنه بيد الخليفة.
2: نقتله سرا؟
3: لن تنجو يداي من قتله. اسمع اسمع يا نافع، نبعث إليه رجلا يهدده بالقتل، فإن نجحنا كفى الله المؤمنين شر القتال،
2: وإن لم ننجح
3: نوغر صدر الخليفة عليه فيأخذه من ديارنا ونرتاح منه.
5: أرى في عينيك وميضا لا أحبذه.
2: إنني كما تراني.
5: خيرا إن شاء الله.
2: بل شر إن شاء الله.
5: ما يشاء الله الشر لعباده،
2: بل يشاءه لك وحدك.
5: ما الرسالة التي تحملها؟
2: كف عن مهاجمة معاوية وتحريض الناس عليه.
5: كل ما أفعله أنني أدعوه إلى كتاب الله وسنة نبيه.
2: إن لم تنتهي فإنك لن تمشي على الأرض بعد اليوم، فدع ما أنت عليه.
5: أتهددني بالقتل؟ والله إن إغضاب معاوية خير من إغضاب الله.
2: قلت ثب إلى رشدك ولا توغر صدور القوم.
5: والله لن أكف حتى يعطى الناس حقهم.
2: إذن على نفسها جنت براقش، إن لم تمت جوعا ستموت قتلا.
5: أتهددني بالفقر والقتل؟ اسمع، الفقر أحب إلي من الغنى، ولبطن الأرض أحب إلي من ظهري.
2: لم يتزحزح عن موقفه سيدي، كأنه الصخرة الشامخة الصلدة.
3: إذن لم يبق لنا خيار سوى الخليفة. خذ ريشة ودوات واكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من معاوية وآل الشام إلى الخليفة، أما بعد، إن أبا ذر يصبح إذا أصبح ويمسي إذا أمسى، وجماعة من الناس كثيرة عنده، وقد ضيق علي وأعضل بي، ولا آمن أن يفسدهم عليك، وهم لا يستفتون غيره ولا يقضي بينهم إلا هو، فخذ قرارك والسلام.
6: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
7: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سلام على عشاق أمير المؤمنين علي عليه السلام وهم في جبهات الشجاعة والإقدام. سلام على جيش الإمام علي وهم يرفعون رايته لينكسوا رايات أمريكا الشيطانية وأذناب اليهود ويمرغوا أنوفهم. سلام على جند إمام المتقين حيث يذيقون أولياء الشيطان وعملاء أمريكا ألوان الموت. سلام عليهم وهم يضربون بسيف علي ويحملون شجاعة علي ويقاتلون أعداء الله ورسوله والإمام علي. سلام عليكم أيتها الجبال الشماء، أيها العلويون في شجاعتكم وفي عظمتكم وفي مبادئكم وفي أخلاقكم. غديركم نصر مبارك، ولاء وانتماء، اتباع واقتداء.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1999.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من إذاعة آفاق FM، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، عيد ولاية سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

اكبر طاعة فاجئ وادهش وادهل وابهل افدي تصنيعة.

إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث فهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الأسف الشديد أيها الأخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا، هذه الإشارة هي إشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو. ورسول الله يقول لنا: إن من يملك أن يقول لهذه الأمة، لعباده هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وكائننا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

توج الهادي، توج الهادي مجاله في ختامه للرسالة، زاد من هديه وأكد والألف تسمع قباله، حرم الأعراض جملة ودم المسلم وماله، ووصى بالنسوان خيرا والربا والثار زاله، والنبي بالأمة هولى قالها رب الجلالة، قال والقرآن فالزم واعتصم بقوى حباله، وبآل البيت ثنى سنته في هدي آله، وبحيدر خص قوله والحديث ما بش مثاله، كيف يترك أمته كيف بعد موته في ضلاله، قال مولاكم علي واصطفى أقوى دلاله، والجميع بارك لحيدر كرموا رمز البسالة، ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حالة، ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حالة، واجعل الأعمال عندك من قصد خيرك يناله، من قصد خيرك.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1-9.
1: إلا وقد بارق النصر الإلهي لمع الحرب.

كانت مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه والمسجد. بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الغدير درس خالد للأمة اليوم في من يلي أمرها ويقود زمامها، إذ لا مكان للذلة والعبودية في قاموس القيادة والإمامة في الإسلام.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. النص القرآني كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص، تجاه هذا المبدأ، تجاه هذا الموضوع، جفاء ووحشة، يتوحشون ويتهربون من الجو بكله، من العبارة بكلها، من العنوان بكله. أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية عنوان يفر منه الكثير، يستوحش منه الكثير. يا جماعة الله، الله هو الذي قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش، ليس فيه ما يدعو للتهرب، ليس فيه ما يقلق، ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينشرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يتعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: الله أكبر.
12: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

جرى نحر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم.

قبل الكثير نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن ترى القرآن دستور العصور فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما سوء المصير ولاية ربنا أنما جذورا ومن والى اليهود بلا جذور ولاية ربنا من باب طه هو المختار من رب خبير علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور إلى الرحمن باب للعبور.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الحصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل، انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا يا الله حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أكرم المسؤولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون. قلنا المراد بهم المعتذرون، شرحناها بأكثر من احتمال. قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. عندما نزلت الآيات الحاثة على الخروج والنفير والجهاد في سبيل الله وذم المتخلفين وتوعدهم بالعذاب الأليم، دخل ذلك في نفوس المستضعفين الضعفاء من المؤمنين والمرضى منهم وقليلي الحيلة وقليلي ذات اليد الذين لم يتمكنوا من الخروج مع المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة، وقطعا لألسنة المنافقين عنهم أيضا حتى لا يعتذروا بأنهم من جملة الضعفاء ومن جملة المرضى ومن جملة المتخلفين، وتمييزا بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الصدق وأهل الكذب، قال جل من قائل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي هذا تعريض بمن كان على خلاف هذا الوصف أيضا، ممن ليس ضعيفا ولا مريضا وكان غنيا ثم لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك عندما تنفي الجناح عن الضعيف وعن الفقير وعن المريض في عدم خروجه في تلك الغزوة معناه أنك أثبتت الجناح والإثم واللوم على من كان نقيضهم فكان متمكنا من الخروج فلم يخرج، وهذا من باب تأكيد اللوم عليهم، فقال ليس على الضعفاء، وقدم سبحانه وتعالى ذكر الضعفاء، والضعفاء قدم الحالة الأصلية في الإنسان، لأن هناك حالة أصلية وحالة طارئة. الحالة الأصلية كأن يكون الإنسان هرما عاجزا كبيرا في السن، سواء هذه أشياء أصلية في الإنسان بطبيعة الفطرة، وهناك أمور طارئة كالأمراض الطارئة، عندما يأتي الإنسان مرض قلب مثلا، مرض سكر مثلا، أمراض طارئة قد تزول بالأدوية، أو جرح معين سيزول بالشفاء بإذن الله، لكن الأشياء الثابتة كالهرم والزمانة والكبر في السن هذه أعذار واضحة. فقدم ذكر ما هو أصلي ثم أتى بما هو طارئ ثم ذكر المال فيما بعد، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، حتى لماذا قلنا فسرنا بهذا التفسير؟ حتى تصح المغايرة، لأن الواو واو العطف في قوله ولا على المرضى تقتضي المغايرة، يعني لابد أن يكون المريض غير الضعيف وإن كان داخلا فيه، لكن كما قلنا عندما تحدثنا عن الفقراء والمساكن قلنا إذا اجتمع الفقراء والمساكن في الذكر افترقا، وإذا انفرد أحدهما بالذكر اجتمع، فقلنا الفقير دل على المسكين والمسكين دل على الغني، لكن لو جمعت الفقراء والمساكين دل على أن كل واحد معه مراد معين معنى آخر، واضح وماشي. مثل الإسلام والإيمان، إذا قلت الإسلام هو معنى الإيمان، وإذا قلت الإيمان هو معنى الإسلام، لكن إذا اجتمعت قلت الإسلام والإيمان دل على أن لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر. نعم، وهذا كذلك الضعفاء والمرضى، مع أن كل مريض ضعيف بطبيعة الحال، ولكنه أفرد بالذكر لأن المرض قد يكون طارئا بخلاف الضعف. الضعف قد يكون كما قالت تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالضعف السابق هو ضعف المه الطفولة، والضعف الضعف اللاحق وضعف المه الشيخوخة سواء، وما بينهما. لذلك قالوا في المثل يقولون الإنسان بين ضعفين، الإنسان بين ضعف، يعني حقيقة الإنسان الذي تتوجه عليه التكاليف الشرعية ويسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها ما كان بين الضعفين، وهو غير مسؤول في حالة الضعف الأول، وقد يرفع عنه الجناح في حالة الضعف المه الثاني. مثل هذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. الآن ذكر المال، هناك حالة، حالة في النفس وحالة طارئة وحالة قلة ذات اليد، المال، عدم وجود المال. طبعا عندما يريد أن يخرج الذي سيخرج مع النبي هو بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى زاد، وبحاجة إلى راحلة. وذكر المفسرون والمؤرخون أنه في غزوة تبوك لطول الطريق ولبعد المسافة كان من الضرورة بمكان أن يكون للمقاتل الواحد بعيران، بعير يركب عليه وبعير يحمل متاعه عليه، لأن المسافة طويلة. الآن بيسموها الإمداد والتموين العسكري، كل واحد أخرج بحقها المتاع، كم عايش لما لأن الحقيبة ويسافر مسافة طويلة جدا، مسافة شهر رجل، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى شراب، من يحمل له هذا المتاع؟ ما قبش استراحات ولا دكاكين ولا سوبر ماركت ولا بشي، ما معه إلا ما أخذ، واضح وماشي. فهو يحتاج إلى راحلتين، راحلة الذي يركب عليها وراحلة التي يحمل الزاد عليها. فناس عندهم استعداد يشتوا يخرجوا، لكن ليس لديهم النفقة وليس لديهم المه الراحلة. لاحظوا أناس آخرون لديهم القدرة على الإنفاق ولديهم القدرة على إيادة الراحلة ولديهم القدرة الكاملة من جهة المال، من جهة الصحة، من جهة العافية، كل ذلك متوفر، ولكنهم تخلفوا. وهذه الأمور التي يميز الله تعالى بها بين الخبيث والطيب في كل زمان وفي كل مه. نحن لا نقرأ القرآن ها هنا من أجل أن نتحدث عن تاريخ مضى وانقضى، وإنما من أجل أخذ العبرة، لأننا اليوم يمر بنا نفس الابتلاء الإلهي الذي مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ينقسمون على هذا النحو كما انقسموا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو، هم اليوم ينقسمون على هذا النحو شاءوا أم أبوا. ولو قالوا هو ذلك النبي، أتريد أن تقيس الناس اليوم بالنبي وأصحاب النبي؟ نقول لهم إنما نزل من القرآن ليس من أجل النبي، إنما من أجل الحق الذي جاء به النبي، والحق هذا لا زال قائما إلى قيام الساعة. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالدين والحق ما زال ما دام القرآن باقيا بين أظهرنا وبين أيدينا، فالتكليف الإلهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه الذي أتى إلينا، وهو الذي سيأتي لمن بعدنا من القرون اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والمراد بالحرج المؤاخذة والسؤال واللوم والحساب والعقاب يوم القيامة، هؤلاء لا حرج عليهم. ضعيف هذا عذره معه، مريض هذا عذره معه، قليل ذات اليد عنده قدرة على الخرج لكنه لا يستطيع أن يسافر هذه المسافة الهائلة وليس لديه الزاد، لكن عنده قدرة لكنه لا يستطيع لعدم وجود الزاد. ولذلك حتى في الحج قالوا ما هو السبيل؟ قال تعالى من استطاع إليه ما هو السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قد يكون لديه زاد لكن ليست لديه ما هو واجب عليه أنه يمشير، قال الزاد والراحلة. فإذا تخلف أحدهما لم يجد السبيل إلى حج بيت الله الحرام، واضح ماشي، وبالأولى لما هو ما أعظم من ذلك وهو الجهاد. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على ولا محبا لأولياء الله ولا هواه حتى مع المجاهدين الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله، يعني ليس في قلبه. فلنفترض أنه مقعد قعيد ما بيش محترجل، فلنفترض لكن هواء مخالف لهواء المؤمنين، نيته معاكسة مغايرة، كاره للمسلمين كاره للمؤمنين، لا ينصح المسلمين حتى الدعوة أنه يدعو للمسلم والمؤمن بظهر الغيب، هذا مثل بعض الناس عنده يخطب جمعة الأول والثاني والسنة الأول والثاني ولا تسمع دعوة للمجاهدين في سبيل الله، ولا تسمع دعوة للمعتدين البغاة الظالمين الذي فعلوا المنكرات كما حدث بالأمس في شارع الرباط وغيرها وغيرها، كم هي الجرائم. لكنك لا تسمع إدانة ولا تسمع شجب ولا قدس ورسوم في الرمال، ما قال أنا محايد، هذا ما هو ناصح لا لله ولا لرسول. يعني إذا لم يتألم الإنسان من هذا الأحداث، كلب لو صدموا كلب لا تألم الإنسان، هو كلب قط أي حيوان، وهذا تبصر الجرائم الكبيرة ولا يتحدث عنها ولا كأن في البلس البلس كما يقال في المثل. هذا بسركب يقول هؤلاء ليس عليهم جناح بشرط أنهم إذا نصحوا لله، ما يعني يجي قلبهم وهواهم مع الله ومحبتهم لله ومحبتهم لأولياء الله ومحبتهم لكل تكاليف الله، لا يتلقفون تكاليف الله بامتعاض ولا بكره ولا ببغض ولا بلوم، سواء كتب عليكم القتال وهو كره، قال ما لا يتقبله برضا وصبر وتحمل وكل ما جاء من عند الله حيا به، هذا حال المؤمن. فلذلك هؤلاء لا حرج عليهم، لكن بهذا الشرط أنهم إذا نصحوا لله ورسوله. نحن نعرف أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدين النصيحة، هذا قال إذا نصحوا لله ورسوله، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا يسمى الحصر والقصر الادعائي، عندما قال الدين النصيحة يعني مثل ما قال الحج، مع أن هناك مناسك أخرى غير عرفة، ولكن قال الدين النصيحة يعني بالتكاليف غير النصيحة، الصلاة والصيام والحاج والزكاة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا لم تشتمل هذه الأمور على النصيحة فكأنها غير موجودة، ما هو النصح لله؟ قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا معنى قوله إذا نصحوا لله ورسوله. ما هو النصح لله؟ النصح لله والاستقامة على دينه ومحبة التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها العباد، الإيمان بالله برسوله باليوم الآخر بالملائكة بالكتاب بالنبيين بالبعث والنشور بالجنة والنار، فكل ما كان توجه الإنسان نحو إعلاء هذه المعاني والقيم السامية فهو من باب النصح لمن؟ لله. إذا صلى الإنسان وهو كاره للصلاة فليس ناصحا لله. أبصرت الإنسان لو ما يعمل عمله كاره يسلي جهابه، ولا الأم تقول جهالها كنس والتيمة قسل وصحن، ده الإنسان ما نفسه ما هي طيبة إلى خفج لخفج لأنه ما هو ناصح. وكذلك حال المنافق إذا صلى بيصلي صلاة ما فيها نصح، ما فيها رغبة، ما فيها شوق لله سبحانه وتعالى. إذا زكى زكى وقلبه يخرج، يعني نفسه ستخرج بعد الزكاة، فهذا أيضا ليس فيه من النصح لله. عندما تنصح أنت تمحض المحب لك أو المحبوب لديك تمحضه النصيحة، تقول لا لا لا لا داكوش من هذا، لأنك داري أنه قد ربما يرده وربما ما بيش فائدة وربما هذا قد بايت وهذا ضريب، لا تشركش من هذا، هذا ما ضكفه لأنك. لكن إذا أنت ما تنصحش تخليه يوتف كيف ما وتف وتسقط رجليه أينما سقطت ويخسر كيف ما خسر لأنك لا تحبه. فالإنسان الذي لا يعنيه أمر الدين لا يبالي بأهل الدين أينما وقعوا سواء، ولا يبالي بهم أين غدروا وأين شرقوا وأين غربوا، ما يبالي، ولا يبالي ما لحق بالمسلمين من ضر أو محنة أو بلاء، وكأن الأمر لا يعني. لكن من محض الله النصح وكان ناصحا لله، والله هو الناصح في الحقيقة لنا ويحذركم الله نفسه، لكن معنى نصحنا لله محبتنا لله ومحبتنا لشرع الله ومحبتنا لهذا الدين. ولتكن عندنا إذا كنا ناصحين لله الغيرة، الغيرة على هذا الدين، جي فينا غيرة، غيرة على هذا الدين. إذا انتهكت محارم الدين جي فينا ما، لأن احنا ناصح لله. إذا بصرنا الخمور بتباع ولا تشترى جي فينا ما، إذا بصرنا الربا يتعامل به جي فينا غيرة، إذا بصرنا سواء المنكرات أيا كانت هذه المنكرات، لأنك تحب الله وتحب هذا الدين وتمحضه النصيحة، عند ذلك ستكون لديك الغيرة على هذا الدين. الغيرة، غيرة المؤمن، أي تلحق المؤمن وتأتر المؤمن، هذا هو النصح لله سبحانه وتعالى. النصح لرسوله محبته واتباعه والاقتداء به وتقبل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول هذا الأمر لا يعنيني وهذا الأمر ما دخلي به وهذا الأمر ما عجبنيش. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة المه في كل الأمور. حرم النبي، قال الله تعالى ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم نتقبل شرع الله ولا هدي رسول الله فلسنا بناصحين لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك هؤلاء معفون عنهم إذا لم يخرجوا للجهاد لأنهم ضعفاء ولأنهم مرضى ولأنهم لا يجدون ما ينفقون، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله. عندما عاد النبي من تبوك قال لأصحابه ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا ولا كبرتم تكبيرة إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة بذلك. قالوا كيف؟ لا وقد شارككم إخوانكم في المدينة. قالوا كيف؟ قال منعهم العذر، ما بالله ذي العذر، وإلا هواهم ورغبتهم وحرصهم على أن يكونوا معكم. فلذلك الإنسان بيشارك، بيشارك في الخير ويشارك في الشر أيضا. قال في الحديث لو قتل رجل بالمشرق ورضي آخر بالمغرب لكان قد أشرك في دمه ورضي. بس يا أيها الناس، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإنما يجب لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله، وإنما يعني إحنا أحيانا طريق الخير ما فيه إلا قليل، ما إلا قليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من سورة القصص إلى الآيات المباركة التي تذكر لنا وصوله إلى مدين وما بعد وصوله هناك وحينما ورد ماء مدين وما وجده هناك أثناء سقي الأهالي لمواشيهم ودوابهم والمشهد الذي لفت انتباهه فيما يتعلق بامرأتين كانتا تذودان أغنامهما حتى لا تتقدم الأغنام مع بقية الأغنام والمواشي التي لسائر الرعاة وحينما سألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير كيف بادر نبي الله موسى عليه السلام إلى الاهتمام بأمر الفتاتين وكيف سقى لهما كيف يحمل روحية الإحسان وحتى في الظرف الذي قد ينشغل الإنسان فيه بنفسه كل الانشغال فلا ينتبه إلى أحوال الآخرين ونبي الله موسى عليه السلام في تلك الحالة في حالة غربة بدون مأوى وفي حالة تعب من أعباء السفر وفي حالة جوع وفي حالة فقر ويعيش كل الأزمات التي عادة ما تؤثر على الإنسان في ظروف حياته في نفسيته في اهتمامه في تفكيره إلى غير ذلك ثم بعد عودة الفتاتين إلى أبيهما ومنزلهما بالتأكيد أخبرتاه كانت عودتهما في وقت مبكر على خلاف العادة وكيف كان ذلك الشيخ الصالح يتحلى بمكارم الأخلاق ويكافئ على المعروف وكيف هيأ الله لموسى عليه السلام استجابة دعائه بعد أن تولى إلى الظل وهو في تلك الوضعية والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاستجاب الله دعاءه وهيأ له الرعاية الكاملة فجاءته إحداهما تمشي على استقياء إحدى ابنتي الشيخ الصالح وتحدثنا حول أهمية الخلق الكريم العظيم وهو الحياء لأنه في الآية قال تمشي على استحياء بما يفيد عما كانت عليه من الحياء وهذا الخلق الكريم قد يتفاوت مستوى التحلي به بين الناس في من هو عظيم الحياء كثير الحياء وهذا الخلق الكريم متأصل فيه وهو على درجة عالية فيه يبرز في سلوكياته في أعماله في تصرفاته في أقواله في معاملاته مع الناس ومن قد يكون حاله في هذا الأمر بمستوى أقل أو من هو قليل الحياء وتحدثنا حتى عن الميزة المهمة للمرأة عندما تتصف بالحياء وتتحلى بهذا الخلق الكريم كيف هي من أهم مميزاتها كامرأة، وعن ضرورة هذا الخلق للرجال وللنساء، وتحدثنا عن هذا في المحاضرة الماضية أنه مهم جدا أولا في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، كيف يوقر الله ويعظم الله ويستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيستحيي من الله من أي عمل مسيء، من أي تصرف مسيء، فيكون لذلك أثره على علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال استقامته، من خلال تقواه، من خلال حذره من المعاصي، من الجرائم، من الرذائل، من المفاسد، من الأمور المعيبة. لأن الإنسان الذي يستحي هو أيضا يحذر من الأمور التي يعاب الإنسان بها، تخدش في كرامة الإنسان كإنسان، في كرامته كمؤمن، في قيمه كمؤمن، في التزاماته ومواصفاته كمؤمن. فالحياة هو خلق عظيم كريم، ويجمع من مكارم الأخلاق الكثير، ومن المبادئ والقيم، من المعارف التي تجعل الإنسان فعلا يشعر بالحياة في نفسه في وجدانه. لأن الحياة هو أولا شعور في داخل الإنسان وإحساس في أعماق نفسه يتجلى حتى على محياه، وفي شكله، وفي تعامله، وفي اهتمامه، وفي التزامه، في كلامه وغير ذلك. فالحياة هو من الإيمان. وقرأنا في الحديث النبوي الشريف: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. وكذلك حديث: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحد. وقرأنا أيضا الحديث النبوي الشريف: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء. ولهذا مما يتصف به حتى أنبياء الله ورسل الله في المقدمة أنهم على مستوى عظيم من الحياة، ومرتبتهم في الحياة مرتبة عالية جدا. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كيف كان عظيم الحياة إلى درجة أنه كان يستحي من بقية المسلمين أكثر من حيائهم منه. في حيائه بلغ إلى درجة أن الله يتدخل في بعض الأمور لتأديب المسلمين آنذاك في تعاملهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لحياء النبي من أن يكلمهم حول بعض الأمور المتعلقة بالتعامل معه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. بلغ به الحياء مراتب عالية جدا. فالحياء هو خلق رفيع وكريم وعظيم، ومن مكارم الأخلاق. والإنسان كلما زاد حياؤه كلما ارتقى في أخلاقه والسماء، إلى درجة أن يتورع عن الكثير من الأمور التي ليست حتى في عداد الرذائل أو في عداد المعاصي والذنوب، لكنها تنتقص من مروءته، من قدره، تنتقص من مستوى أخلاقه. ولها علاقة مثلا بما يتعلق بكرمه، شرفه الرفيع، إلى غير ذلك. يعني دائرة الحياة تشمل بالدرجة الأولى والأساسية التورع، وانعدام حتى الجرأة